0: التلمود هل هو كتاب مقدس أم لا، والزبور هل هو كتاب مقدس أم لا، وإنجيل برنابا ما سبب شهرته، والتوراة وبحيرة بار. التلمود كتاب يهودي وليس كتابا مقدسا، يعني كتاب يدخل فيه تقاليد اليهود وقصص آبائهم وحاجات زي كده، لكن مش كتاب مقدس لا عند اليهود ولا عندنا. كتاب من كتب التقاليد. الزبور ده اسم لمزامير موسى، المزامير داوود هسه، يعني في القرآن بيسموا مزامير داوود الزبور. كتاب مقدس أم لا؟ بنسميه مزامير داوود ويبقى كتاب مقدس. إنجيل برنابا هو إنجيل مزور وليس إنجيلا حقيقيا. إيه سبب شهرته؟ سبب شهرته أنه يؤيد بعض الأفكار الإسلامية، ولكن في نفس الوقت فيها عقائد ضد الإسلام أيضا. والعقاد في كلامه عباس محمود العقاد في كلامه عن إنجيل برنابا، الكتاب لا يقبله اليهود ولا المسلمين ولا المسيحيين. التوراة بتطلق أحيانا على العهد القديم، وأحيانا بتطلق على أسفار موسى الخمسة اللي هي تنتصر، اللي هم التكوين والخروج واللاويين والعدد والتسمية، وأحيانا تطلق على كتاب التسمية لوحده على اعتبار أنهم يعني لخصوا العقائد الموجودة في الكتب الأربعة. بحيرة الراهب كان راهب مصفوري موجود في بداية القرن السابع. سؤال: ما الفرق بين الإنسان الذي يزني بالفكر والإنسان الذي يزني بالفعل؟ وهل محاسبة الاثنين عند الله واحد أم تختلف؟ لا تختلف. الزنا بالفكر عبارة عن حرب في الفكر، وجيد الإنسان يتخلص منها ولا يرتكب الخطية بالفعل. الخطية بالفعل لها نتائج كثيرة. أولا هي نجاسة للجسد، وطبعا الخطية بالفعل ما بتبقاش بالفعل غير لما ابتدت بالفكر، يعني هي فكر وفعل مع بعض. وفي الخطية بالفكر الواحد بيخطئ إلى نفسه فقط، أما الخطية بالفعل فبيخطئ إلى نفسه وإلى إنسان آخر. كمان الخطية بالجسد زي ما قال بولس الرسول: ألستم تعلمون أن أجسادكم هي حياة الله وروح الله يسكن فيكم؟ وقال: أجسادكم هي أعضاء المسيح، أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ كمان اللي يرتكب الخطية بالفعل جايز تعطيه خبرة جسدية معينة تخليه يحارب بالتكرار. العقوبة ليست واحدة، طبعا بالفعل أصعب. نكتشف الأسئلة دي.
1: مركز القبطي لوسائل الإيضاح يقدم لكم العظة وهي عن أخطاء الكلام.
0: باسم الآب والأب والروح القدس الإله الواحد آمين. أنا كلمتكم قبل كده عن الكلام والصمت، وهطلع لكم إن شاء الله نبذة أو كتاب صغير عن الكلام والصمت، بس ينقصني فيه باب عن أخطاء الكلام. فعايز أكلمكم النهارده عن أخطاء الكلام بشيء من التفاصيل. أخطاء الكلام. أول حاجة عايز أقولها إن الكتاب بيقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية، علشان كده كثير من الآباء كانوا يفضلون الصمت ولا يتكلمون إلا للبنيان. ثاني نقطة أن خطية اللسان هي في نفس الوقت خطية قلب، تبدأ بالقلب ويعبر عنها اللسان، زي ما قال السيد المسيح من فضلة القلب يتكلم اللسان. الرجل الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرير، فيبقى هي خطيتين، خطية قلب وخطية لسان. ثالث حاجة أن خطية اللسان تجلب الدينونة، لأن الكتاب بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. وقال مرة لأحد الخطاة: من فمك أدينك أيها العبد الشريف، فتوصل الإنسان للدينونة. نقطة تانية أن ربنا اعتبر خطية اللسان نجاسة، نجاسة، فقال ما يخرج من الفم ينجس الإنسان. يعني مش النجاسة بس زي ما بيظن الناس الزنا والفسق والدعارة، لا، خطية اللسان نجاسة. وفي رسالة يعقوب الرسول يقول إن خطية اللسان نجاسة وسم ونار. نقطة ثانية من خطورة الكلام إن الكلمة التي تخرج من فمك لا تستطيع أن تسترجعها مرة أخرى. كانت كلمة خاطئة تحاول تعتذر عنها تتوب عنها، لكن ما تقدرش تسترجعها مرة أخرى. ولذلك في ناس يحترسوا من الكلام لما يكون قصتهم ريكوردر، جهاز تسجيل، فالمقصود يحترسوا سواء كان في تسجيل أو ما فيش تسجيل، لأن كل كلمة مسجلة عليك. يعجبني في هذا قول أحد العلماء، أحد العلماء الروحيين، قال: تكلم كما لو كانت كلماتك مكتوبة على صفحة السماء بحروف من نور، وإنها لكذلك، يعني كما لو كان يراها كل أحد. نقطة ثانية إن ما أكثر الذين ضيعهم الكلام، عبارة قالها رحبعام ابن سليمان تسببت في ضياع 10 أصباط من المملكة، انفصلوا عنه بسبب كلام شديد وقاسي. هذا ميكال زوجة داوود النبي ابنة الملك شاول وبخته لما بالكلام، يعني لما رقص أمام تابوت العهد، فكانت النتيجة يقول الكتاب: لم تلد ميكال إلى يوم وفاتها. يا ربنا حرمها من الناس من أجل خطية لسان. ليس المهم فقط في خطايا اللسان نوع الكلام أو خطأه، وإنما أخطر من هذا نتائج الكلام، وخصوصا النتائج التي تستطيع أنك أنت تعالجها. يعني مثلا بالكلام واحد أدخل شكوكا في ذهن إنسان هيطلعها إزاي؟

نحاول نعتذر ما يعتذرش الآخر. الشكوك دخلتنا، النتائج صعبة. واحد مثلا بتوصيل الكلام ضيع علاقة بين شخصين أو بين عائلتين، مهما تبقى اللي حصل حصل، العلاقة ضاعت. واحد بالكلام شوه سمعة إنسان، مهما تاب أو عمل فهي السمعة شوهت وشوهت. لذلك من المسائل الكثيرة نتائج الكلام ونتائج اللسان. عايزين نشوف ايه انواع اخطاء الكلام. كلام كتير هقوله لكم بالعشرات، عشان كده هحاول اني اختصر بقدر الامكان. من ضمن اخطاء الكلام لهجة الكلام، لهجة، وخصوصا اذا كان فيها علو الصوت او حدة الصوت، وبخاصة لو كان بيكلم واحد اكبر منه ويعلي صوته عليه او يحتد في الكلام عليه. السيد المسيح قيل عنه ان هو لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته، في متى 12:19. في قصة هروب إلي النبي من إيزابيل الملكة في ملوك الأول 19، بيقول كانت في عاصفة شديدة وربنا ما كانش في العاصفة، وزلزلة وما كانش ربنا في الزلزلة، ونار وما كانش ربنا في النار، وإذا صوت منخفض خفيف يقول له مالك يا أم الحلول. وكان ربنا هو المتكلم. دي تدينا درس ان الواحد يتكلم بصوت منخفض خفيف، لا يزعق ولا يصيح الى اخره. وطبعا نخش في هذا الموضوع الشخص والانتقاد. او الكلام بتعالي او بالتشامخ او بكبرياء، او واحد يكلم الثاني من فوق، يعني ده تحت وده بيكلمه من فوق بعظمه بنفخ. كل دي من اخطاء اللسان. والكتاب بيقول قبل الكسف الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح، فامثال 16:18. لذلك الشخص الروحي ينبغي ان يتكلم بلطف، كما حدث ان السيد المسيح كلم المراه السامريه بلطف. من ضمن اخطاء اللسان اخطاء خاصه باداب الحديث والمناقشه. يعني من الاخطاء ان واحد يقاطع انسان اثناء كلامه، يقاطعه لكي يسكت ويتكلم هو، او انسان يكون موجود في مجموعه ياخذ الجلسه كلها لحسابه ولا يعطي فرصه لغيره ان يتكلم. او من ضمن الاخطاء ان اوحى، في ناس اوحى، يعني يدخلون في جدل لا يوصل الى نتيجه، ودي من اخطاء اللسان. من اخطاء اللسان حب الاستطلاع والتطفل على معرفه اخبار الاخرين، زي ما يكون واحد يتجسس على الناس عشان يعرف اخبارهم، او يلح على واحد ان يعرف اسراره واخباره، او يتدخل في شؤون غيره.
الخصوصيات. ومن ضمن أخطاء الإنسان في المناقشات حب الانتصار وتحكيم الغير. أخطاء أخرى في الإنسان الأخطاء الخاصة بالكذب. ممكن ببساطة أقول الكذب ونخلص، لا مش بس الكذب ونخلص، المبالغة في الكلام هي نوع من الكذب، لأن المبالغة لا تعطي صورة حقيقية عن الواقع. من ضمن أخطاء اللسان في الكذب شهادة الزور، الاتهامات الباطلة، تلفيق التهم، كما حدث مع آخاب وإيزابيل لما لفقوا تهم لنابوث اليزرعيلي لكي يأخذوا حقه. من ضمن الأخطاء الخاصة باللسان في الكذب أمصاص الحقائق. على رأي واحد قال الكلام بأمصاص الحقائق ليس فيه إمصاص للحقائق، لأن النص الحقيقة ليس حقيقة. لو قال النص الثاني تبان الحقيقة مظبوطة. علشان كده في المحاكم يطلبوا من الشاهد اللي يقول أشهد أن أقول الحق كل الحق، الحق كل الحق ولا شيء غير الحق. من الأخطاء الخاصة بالكذب أيضا عدم الدقة في الكلام، لأن عدم الدقة يبقى فيها جانب كذب. وفي كذب دايما التحيز وعدم الانصاف في أخطاء اللسان. من ضمن أخطاء اللسان أيضا طرق اللف والدوران. إنسان مش واضح يلف ويدور يمشي في سبعة طرق ويخرج بيه بلا نتيجة. من ضمن أخطاء اللسان أيضا الخداع والتضليل، الخداع والتضليل، وبخاصة من المساعدين لرؤسائهم. ياما في رؤساء سبب مشاكلهم ان المساعدين بتوعهم بيضللوهم او بيخدعوهم او يقدمون نصيحة خاطئة، النصيحة الخاطئة من أخطاء اللسان، او يقدمون مشورة ضارة، والمشورة الضارة من أخطاء اللسان، كما حدث مع الشباب الذين نصحوا رحب عام نصيحة خاطئة. الشيوخ قالوا له إن صرت اليوم عبدا لهذا الشهر وأحببتهم وخدمتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكونون لك عبيدا كل الأيام. دي في ملوك الأول 12. الشباب قالوا له لا هم هيستحقروا دي، لن تقول لهم خنصري أغلظ من ابن أبي، أبي أدبكم بالصياط وأنا أدبكم بالعقار. قالوا انفصلوا عنه وعشر أشباط نشوا. فدي مشورة بطالة من أخطاء اللسان. من ضمن أخطاء اللسان أيضا يغش واحد، يغش واحد في الكلام. من ضمن أخطاء اللسان من الصغار للكبار التملق والنفاق. التملق والنفاق للكبار واللسان اللي الناعم الدمس اللي مليان خطأ. من ضمن أخطاء اللسان أيضا الرياء، الرياء أو
أن يكون الإنسان من ذوي لسانين، يعني مرة يقول كده ومرة يقول عصبه. من ضمن أخطاء اللسان كلام الكبرياء والعداوة. لعل من بينها كثرة الأوامر والنواهي التي لا تنتهي. إنسان ما تعملش اعمل ده، لا تعملش اعمل، ما تعملش حاجة تفعل. مفيش لو تسمح وعن إذنك ولو أمكن، أو كثرة التهديد والتخويف، أنا هعمل فيك وهسوي وأعمل وأسوي، تخويف وتهديد من خطايا اللسان، أو كثرة الانتحار والتوبيخ. ممكن يحتاج التأديب من الكبير للصغير أحيانا ينتهي، لكن الشخص كثير الانتحار كثير التوبيخ يفقد أصدقائه ومحبيه. والتعالي وكلام العداوة والدسيسة، الدس من أخطاء اللسان، والمؤامرات من أخطاء اللسان، وتوصيل الكلام من واحد لواحد أو من غير لغير. توصيل الكلام ده بيخرب بيوت وبيضيع علاقات. لو سمعت كلمة وحشة قالها واحد على إنسان، ما تروحش توصلها له، وإلا كنت أنت بتشعل النار بينهم. من ضمن أخطاء اللسان الكلام غير المحتشم، غير المهذب، غير المؤدب. في إنسان كلامه لطيف، كلامه زي السهل. في إنسان كلامه غير محتشم، غير محتشم زي مثلا يجرح حياء العذارة وأهل الأسر، مثل إنسان يتكلم عن الأمور الجنسية بالمكشوف. المفروض يتكلم بالمضغط ويتشوف، لكن ده يتكلم بالمكشوف. لعلنا نلاحظ عكس ذلك في كلام السيد المسيح مع المرأة السامرية. قال لها كان لك 5 أزواج، هما ما كانوش 5 أزواج، ليها لفظ آخر في اللغة يجرح، لكن هو ما قالش الكلام اللي يجرح. قال لها 5 أزواج وهي فاهمة. لذلك يحسن انتقاء الألفاظ، والذي يخطئ بلسانه لا ينتقي الألفاظ جيدا. من ضمن الكلام غير المحتشم وغير المهذب كلام النجوم والغزل، وزي ما قال المرتل في المزمور: حنجرتهم قبر مفتوح. من ضمن الكلام غير المهذب الفكاهات الرديئة، زي ناس يقولوا فكاهات جنسية مثلا، والأغاني الهابطة، وكلام الإغراء زي مؤسسة ولا بلغن، كلام كأنه شباك ومصايب، والأسلوب المتدني، يعني الأسلوب الواطي الهابط، أو كلام بغير احترام، وبخاصة لمن هو أكبر أو أعلى. واحد ما يحترمش أبوه، ما يحترمش أخوه الكبير، ما يحترمش رئيسه، أخطاء لسان، أو كلام بغير لياقة، أو كلام

من اللجوء. ومن ضمن هذه الأخطاء أيضا المزاح الرديء، يعني في واحد يتمازح مع واحد ثاني ويكون مزاحه تقيل تقيل وغير مقبول، ويقول أنا بهزر لكن هزار غير مقبول. من ضمن أخطاء اللسان إضاعة وقت الغير في الكلام، إضاعة وقت الغير في الكلام أو سبب الضرر في الكلام، السمسرة، كثرة الكلام بلا حساب، التطويل، واحد يمسك واحد في التليفون وهات يغش، ياخذ بالربع ساعة بالثلث ساعة بالنصف ساعة، لا يراعي الوقت الذي يكلمه ولا مشغولياته وكلام. في التطوير، التطوير الممل، يعني حاجة تتشرح في جملة يقولها في المحاضرة، حاجة تتشرح في كلمة يقولها في ثلاث أربع جمل. كذلك كثرة الشروح والمقدمات، علشان كده لعلكم بتلاحظوا ان الناس يقول كل من آخر، يعني انت عايز توصل لايه، لكن في ناس يضيعوا الوقت في كثرة الشروح وكثرة المقدمات، او اضاعة الوقت في الحديث عن التافهات، امور تافهة وهات كلام، او التكرار، واحد يقول كلام يفتكر انك ما سمعتش يقوله مرة ثانية وثالث، التكرار وتتعب، او الالحاح الزائد، يطلب حاجة ويلح ويلح ويلح دون أن يعطي فرصة لقصاده إنه يفكر ويشوف نتيجة ذلك. أو الكلام بغير موعد وإلى غير موعد، الكلام بغير موعد يعني واحد يطب عليك من غير معاد، هات كلام، طب يطلب معاد يتكلم فيه، لا يبتدوا يخشوا كلام بغير موعد، وإلى غير موعد يعني ما ينتهيش، يعني بدون حدود. أو الكلام وقت الصلاة، يكون بالصلاة اللي جنبك بيتكلم، أو كلام وقت العمل، بيضيع التركيز في العمل، أو الزيارات غير المحددة في النهاية، واحد يزورك زيارة وجايب لها بداية لكن ليس لها نهاية، وهذا كلام. على رأي مكرم نبيه مرة قال لبعض الناس، قال لهم أهلا بكم وسهلا تأتون أهلا ولا تخرجون سهلاً.

ومن ضمن هذا الكلام الكلام الذي يبرد الروح، يبرد الروح، علشان كده القديس مكلس الكبير كان بيقول للرهبان بعد الصلاة: سروا يا اخوة سروا. يقولون سروا مين؟ كلهم على الفم من هذا السر، لان الكلام بيبرد الروح. في كلام ضد المتكلم نفسه، عشان كده القديس الفنس قال: كثيرا ما تكلمت فندمت. في ناس عندهم حب الكلام، يعني عايز يتكلم، في هدف ما فيش هدف، في غرض ما فيش غرض، في فايده ما فيش فايده، هو عايز يتكلم، يعني ما يقدرش يوصل. وفي كلام شخص يظهر جهله، يعني بيضر نفسه، عشان كده الكتاب بيقول: اذا سكت الجاهل يحسب حكيما. فلما حد بيتكلم بيظهر جهله او يظهر بحالة معلوماته، او انسان يتكلم في غير اختصاصه في اي موضوع، تيجي سيرة القنبلة الذرية يتكلم في القنبلة الذرية، القنبلة الهيدروجينية يتكلم، تيجي كلام في السياسات بتاعت الدول وحاجات عميقة يتكلم، كلام في العلوم يتكلم، كلام في الطب يتكلم. أهداء إنسان بيتكلم في غير اختصاصه وفيخه. ومن ذلك أيضا ادعاء المعرفة، ادعاء المعرفة، علشان كده القديس أنطونيوس الكبير لما سأل سؤال ورهبان أجابه مع هذا القديس الأنبا يوسف، قال: لا أعرف. فقال له: طوباك يا أنبا يوسف، لأنك عرفت الطريق إلى كلمة لا أعرف. في واحد ما يرضاش يقول لا أعرف، تسأله على أي حاجة يجاوب. لا يبقى أصعب من كده لو واحد سأله في السكة على الطريق فين ويجاوب، وجاي يتوه الراجل. ادعاء المعرفة أو الكلام في غير وقت، الكلام في غير وقت. عشان كده سليمان الحكيم بيقول: تفاحة من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في وقتها. امرأة تكلم زوجها في وقت يكون مستعد انه يسمع ويكون جاية، فالكلمة يكون في وقتها، لكن تجي له وهو متضايق ومش رايق، الحكاية تنتهي للعكس. أو الكلام بسرعة بدون تروي. لذلك يعقوب الرسول بيقول: ليكن كل إنسان مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، سريعا إلى الاستماع. ليه يبطئ في التكلم؟ عشان يفكر قبل ما يتكلم، يوزن الكلمة قبل ما يتكلم. من ضمن أخطاء اللسان أيضا كلام الغضب والنرفزة والصياح ضد سمعة المتكلم. من ضمن الكلام أيضا المخطئ كلام الاستخارة ومدح النفس والمد الباطل والدفاع الخاطئ عن النفس، تبرير الذات. ومن ضمن الكلام المخطئ اللي يسيء لصاحبه الوسوسه، عارفين يعني الوسوسه؟ الوسوسه يعني انسان موسوس، يعني يظن الخطا حيث لا يوجد خطا او يبالغ فيه الى اخره. وايضا في الكلام اللي يقع عثر الاخرين. انا قربت خلص، معلش أشرف. في من ضمن الكلام الخاطئ كلام يكون ضد الله وكرامة اسمه، زي التجديف، التجديف من كلام خاطئ ومفرط، أو النطق باسم الله باطلا في الحلفان، أو الهرطقة وكلام البدعة وتشكيك الناس في العقيدة
كله كلام لكن يضيع، او من ضمن الكلام اللي ضد ربنا ناخد الكتاب المقدس، الحاجه اللي بيسموها بيبليكال كريتيسيزم، في ناس متخصصين فيها في الغرب والغرب، واذا بتخلي الاديان الاخرى تاخد الكلام ده وتهاجمنا بيه، او التعليم الخاطئ في الدين او في الروحيات، او انسان يقدم فكره الخاص كعقيده. من ضمن الكلام الخاطئ التذمر على الله، انسان يتذمر على ربنا. ومن ضمن الكلام الخاطئ كلام الصلاه غير الصادر من القلب، عشان كده ربنا بيقول هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه مبتعد عني بعيدا. ولذلك احنا في التسبحة بنقول قلبي ولساني يسبحان الثالوث رهيب من خلاص. اخر حاجات في اعطاء الكلام درح الشعور بالكلام، زي كلام السخرية والتهكم والاستهزاء بواحد من الناس، يجعله جزء وسط الناس او موضع فكاهه يتنظر عليه الاخرون، او التريقه

تحرج واحد، تحرجه بسؤال او تحرجه بخبر او باي حاجه، او تخجله زي اصحاب ايوب لما قال لهم كم مره اخزيتموني، تراعقوا علي يا اصحاب الاحراج والاخلال. ومن ضمن هذا النوع ايضا العتاب المتعب، يعني واحد كيف يعاتب بلطف ويكسب اللي قصاده، وفي واحد يعاتب بطريقه متعبه تخليه يخسر اللي بيعاتب. عتاب متعب جارح، الكتاب بيقول كانه سهام، او في كلام مضايق، واحد يقول كلام يضايق به واحد ثاني وهو عارف انه بيتضايق ويقول، والاستمرار في عدم الغرض شعور، او كلام الشماته. عشان كده الكتاب بيقول لا تشمت عدوك اذا سقط، زي كلام شمعي ابن جيرة لما شمت في داود النبي وهو هربان من أبشالوم. آخر نقطة، كلام الإهانة، كلام الإهانة، واحد يقول كلام يهين به غيره، من ضمنه الاغتياب أو الغيبة، إذا قال كلام سيء عنه في غيبته أو الإدانة. المسيح بيقول لا تدينوا لكي لا تدانوا، والإدانة دي على نوعين، في حكم عادي وفي حكم يشمل الإنسان كله. يعني فرق كده، تقول لواحد أنت كذبت في الموضوع ده، أهم وصفته بكده، أو تقول فلان ده كذاب، كذاب يعني صفة الكذب شاملاه كله في كل حياته. أو واحد نصب على غيره، أو واحد نصاب يعني شيمته النصب، أو الشتيمة. ده المسيح على من قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. طبعا يا أحمق زي أبله، زي ما بيفهمش، كلها مفردات. يا من الذي يقوله؟ لأن من قال رقى يكون مستوجب المدة. قريت أغسطينوس في كلامه في أرض الجبل بيقول سألت أحد يهودي عن كلمة رقى، فقال يعني أقل كلمة فيها عدم احترام، زي واحد تقول له أنت ما تقولوش حضرتك أو جنابك إلى إذا الكلام لوحده بقى كده. لكن إذا كانت الإهانة تتقال قصاد ناس وناس وناس وأمام كثيرين تسمى تشهير. تشهير يعني جعلت خطأه مشهورا أمام الناس، سواء كلام شطري أو في مقال، يعتبر سد علم أو كذب، أو كلام التحقير أو التصغير، زي واحد تجي تقول له يا ولد أنا لازم أنت بتصغره أو بتحقره، أو كلام اللعنة، واحد بيلعن واحد تاني، أو تثير ظنونا حوله وشكوكا، أو كلام فيه كشف وفضح لغيرك، أو حديث عن أسرار الناس وخصوصياتهم. نكتشف كده من قلت لكم أزيد من 70 كلمة

Thank you.

ويصبح حاضرين محمد ويبارك جميع الحاضرين في الصباح بالصلوات والصلوات التي تطلعها عنها الخلقين ويبارك الاله الطاهر الخبيث المريم وكل من صف الملائكه والرسل والانبياء والشهداء والمرتبطين والسواح والمخاطبين والقديسين الذين حضروا الامام الصالح الاخير وبركه الله هذا اليوم الطاهر وبركه القديس ما يمثل القديس الاندلس وجميع قديس هذه المنطقه وبركه السيده العذراء اولا واخرا بركاته مقدسه وهداتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم بركات النعم كلهم حنين في صدق النور يقول المتابعين وإمام الكريم وسلمان الكريم بتنوح المنظور زي ستات يوم يكون الفصام في أحد الشيطان الحنين اللهم أعلم أن أصبحت في النور ويحمل أن يكون في النور ويحمل أن يكون في النور ويحمل أن يكون في النور.

حمدك الله في الآية ونعنى في إثنى الوحيد والشرفة ومهدك الله في كل ما كمية الحمد والسلام والسلام.

إذن نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله.

على نفس الطريقة التي بها المسيح أيضا خادم. ومن يخدم المسيح هكذا يكرمه أبوه كرامة عظيمة، إذ يجعل ابنه معه ولا يعوزه شيئا من السعادة الأبدية.

0: ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر.
1: وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم، ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين.

كنيستنا دي مش سور وقبة، مش مجرد ناس وصحبة، كنيستنا دي شجرة كبيرة ثمرها محبة، نبتة وكبرت حبة بحبة، بذرة روتها ضربة حربة، وقبل ميلادها واخدة الوعد، شجرة هدفها تقوي طيور، شرط الحب يكون دستور، ومهما تعدي عصور وعصور تفضل صورة السما على الأرض.

الصفات ليك، لأن لك المجد والعز تقديس مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد لابد. أمين. السلام لك نسألك آية القديسة امتلأ مجد العذراء كل حين، وإتلاه أم المسيح. أسعد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر الخطايا. السلام التي وإتلاه نور حقيقة المسيح إلهنا العذراء القديس. سأل الرب

أن اليسر الرحمن نفوسنا في النقطتين. آيات العذراء مريم مثل القديس شفيع الأمين الكنيسة البشرية شفاع فينا من المسيح الذي ولدتيني كان من فطرتين. شيريني أوتي بارسلوستي أورو إمنين أليسيني شيرب شوشون تي بنجنو ساري إجبو نارن

التمجيد يا مخلصنا الصالح، ثبتنا إلى الإنقاذ، أعطينا يا رب سلامك، ونجينا من أيدي أعدائنا وأذل معاشورتهم، واشفي أمراضنا، بارك إكليل السنة بصلاحك يا رب، الأنهار والينابيع والزروع والأثمار، باركنا في أعمالنا ببركاتك السمائية، وارسل لنا من علوك نعمتك وخيراتك، المتضايقين خلصهم، والمسافرين ردهم، والمربوطون حلهم، والراقدون نيحهم، ارفع غضبك عنا ونجينا من الغلاء ومن فخاخ الشياطين، يا معطي الخيرات نسبحه ونمجده ونرفعه بالأكثر كصالح ومحب البشر، ارحمنا كعظيم رحمتك. الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا، بارك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب.

Chovien so eresom si gon genimacho si etarken chito, otencho seneptirentite oto costo en barsenosense ioniven, metiom vitare mes, pensotiren agasos, tefolien aichise volaron tefsemnenanen, tevirini salam, ulakeyeto aladr al melik al hakuki al hakkaniya. سلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل نسألك أن تذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك العذراء القديسة وتلاها لأنك والتي لنا مخلص العالم أتوخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرس بشهادة عريس تكوين سبات كنائس غفران الخطايا نبشر بسوس قدوس لاهوت واحد ناس جدعان مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الأب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب وكل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب دور الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من روح قدس مريم العذراء تأنس الصلب عن العتلاس بنتس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء نعم نؤمن بروح قدس رب المحن بسم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الدار الآتية آمين. Tengo este volcate en ti Anastasis en tenier mot en bion gente vi e on

0: Amin, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Amin.

0: الصوم.
1: إلى هنا الذي خاطب تلاميذه للديسين وسلاطان المكرمين قائلا إن بأبرارا كثيرين اشتهوا يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا ما أنتم تبال عنكم لأن تبصر على ذلكم لأن تسمع فلنستحق أن نسمع نعمل بأناجيلك المقدسة بيت البطق الديسي.
0: يا رب
1: اشكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا وسنا نذكرهم في سؤالتنا وطلبتنا الذي نرفع عليك ايها الرب اله الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم انت رب حياتنا كلنا ورجانا كلنا خلصنا كلنا شفانا كلنا قيامتنا

0: يفوب خوفا امام الله ونسيتوا لسماع الانجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري متى الانجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين. مزامير تراتيل ابينا داود النبي المرتل بركاته على جميعنا امين. يفتخر بك كل الذين يحبون اسمك لانك انت يا رب باركت الصديق كما بترسل مسرك كللتنا.
1: هللويا
0: مبارك الاتي باسم الرب ربنا والهنا مخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم الى الابد امين. لا تظنوا اني جئت لألقي سلاما على الارض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فاني اتيت لافرق الانسان ضد ابيه والابن ضد امه والعروس ضد حماتها واعداء الانسان اهل بيته. من احب اباه او امه اكثر مني فلا يستحقني، ومن احب ابنه او ابنته اكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليب ويتبعني فلا يستحقني. من وجد نفسه ضيعها، ومن اضاع نفسه من اجل يجدها. من يقبلكم فقد قبلني، ومن يقبلني فقد قبل الذي ارسلني. من يقبل نبيا باسم نبي فاجر نبي ياخذ، ومن يقبل بارا باسم بار فاجر بار ياخذ. ومن يسقي احد هؤلاء الصغار كاس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق اقول لكم انه لن يضيع اجره.
1: والمجد لله دائما. ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ايضا المذنبين الينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. ارستوس بن شويس ino bion so kirie
2: irini posi
1: nemati
2: so ايها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمه الله الاب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل مخلصا المحيي الذي نخلق تلاميذ القديسين وقال لهم بارك اسمنا فاطمه نختم وفرد لهم لم سالت مع نفسي انت الان سيدنا قدس خطار انعمت يا رب على الذين يعملون في الكهنوت كنيستك المقدسه في كل زمان يغفر خطايا الارض وتحل كل رباطات الزور صلاه المسلك عشان عبيدك يا باقي اخواتي الرحيم الرسل ارزقنا يا رب رحمتك اقطع عنا كل رباطات خطايانا ان كنا يا رب اخطينا ليك بشيء بعين بغير عين بقول بفعل بسعر القلب. انت يا سيدي عارف ضعف البشر يا رب كصالح محب البشر اللهم ان يمنين يا رب بغفران خطايانا باركنا طهرنا وحاللنا املنا
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

0: Estonian an in Trosche Volingoemus, Geoben Choisisus ve Christos, Smobiklom und Tirom Beat and Tecmet Christos, Choice, Yaro unim nimuminim nisitinem ni carbos, Timon on ein Krieleison, Krieleison, Kirie flogison amines boeroes, boeroes, Timitania conie volgombies,
1: Stos benuti,
0: Amines echo.
1: المسيح لنا ملك السلام أعطينا رب سلامك وقرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا يا رب ليك الملك والقوة المجد والبركة الأزل أبدا مين جعلنا مستحقين قل بشكر أبانا الذي في السماوات
0: قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة المجد إلى أبد آمين

سنة هنا أنا من الليل وآخر نبرام بيوت نمشي رين بمنوم وثواب نوتين وتمين تسبحت الساعة الثالثة والستة من النهار المبارك قدمهما مسيح ملكنا وإلهنا نرجو يغفر لنا خطايانا من مزامير تلاتي إلى بينا داود نبي مريم.

0: مقصاصي وثيوسي ومقدوس قدوس قدوس أصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري وحنا البشير تلميذ تربركاته علينا
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سيرسل الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون. حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد. رئيس هذا العالم آت وليس

0: له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما وصاني أبي هكذا أفعل. قوم ننطلق من هنا، أنا والكرم الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن فيها لا يأتي بثمر يقطعه، كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر، وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه، وأنا أيضا فيكم والمجد الذي
1: من وشمك بخلص وسم بك يوتنا غث وسم بمن معيث وأبجيك يكسو تمنين عن روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين وسك المكرمين في الساعة الثالثة. هذا لا تنزع من أصل لكن جددوا فعشانا قلبا نقيا نقلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني.
2: سابتريك يوكي أجيب نظماتي
1: ورب الذي أرسلت روح وتسح على تلاميذك القديسين وسك المكرمين في الساعة الثالثة. هذا لا تنزع من صالح لكن نسألك تؤدد فعشانا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما محيا النبوة العفة قداس العدالة والسلطان أيها القادر على كل شيء تقضي أنفسنا رب يا من يديك كل إنسان آت إلى العالم ارحمنا.
2: كينيك عايك استوسيون استونيون نامي
1: يا والية إلى أنت الكرمة الحقيقية الحمل عنقود الحياة نسألك أيات والمبلوة نعم معروس وأجل خلاص نفوسنا مبارك الرب إلينا مبارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: كينيك عايك استوسيون استونيون آمين.
3: صالحات معطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل الدنس الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام اللهم أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب القيام في السماء وقلت أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
4: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي الناظر ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي قام من الاموات سعد سماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دار الدور كل امين. ايها الثالث قدوس ارحمنا، ايها الثالث قدوس ارحمنا، ايها الثالث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسهامنا، يا رب اغفر لنا زلات، يا رب افتقد مرضى شعبك شفيه من اجل اسمك القدوس. ابائنا اخوتنا الذين قد ربنا انفسهم يا من بلا خطيئة رب ارحمنا، الذي بلا خطيئة رب عينك قلت الباطن ليك لأن لك المجد والعزة القدس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد لابد امين. السلام لك نسألك آيات القديسة امتلى مجن العذراء كل حين ويت لها أم المسيح أسعد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام لك ويت لها من الحقيق المسيح الآن العذراء القديس اسأل رب عنا ليصنع رحمة نفوسنا اغفر لنا خطايانا. آيات العذراء مريم ويت لها القديسة الشفيعة الأمين الجنس البشرية اشفع فينا أمام المسيح الذي ولدت لك أنا مغفر خطايانا. السلام لك آيات العذراء الملكة الحقيقية الحقانية سلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل نسألك اذكرين ايتها الشفيعة المؤتمنة امام ربنا يسوع المسيح يغفر الاخطاء.
1: ثوثي وسيمون قدوس قدوس قدوس اصل من بشارة الانجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا امين.
5: فلما ابصر الجموع صعد الجبل وعندما جلس قدم اليه تلميذ وفتح فاه وعلمهم قائلا توبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات توبى للحزن الان لانهم يتعزون توبى للودعاء لانهم يرثون الارض توبى للجياع ولا تشرب البر لانهم مشبعون توبى للرحماء لانهم يرحمون توبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله توبى لصانع السلام لانهم يدعون ابناء الله توبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات توبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات لانه ما كذا طردوا الانبياء الذين كانوا قبلكم انتم ملح الارض فسفسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد الشيء الا لينضح خارجا وتدوس الناس انتم نور العالم لا يمكن ان تخفى مدينه كان على الجبل ولا يقودون السراج يضعونه تحت المكيال بل يضعونه على المناره فيديلك ولمن في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى اعمالكم الصالحه في مجد

0: الذي في السماوات والمجد لله دائما.
1: انوشت مكوبا خريستوس بكيوتا ناغثوس بمدمعي ثواب جياكي اكسوتي من اينانيا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من اجل الخطية التي تجر عليها ابونا ادم في الفردوس. مزق صاخت انا مسيلا انا ونجينا انا صرخت الى الله رب وسمعني اللهم استجب صلاتي على طرف طلبتي. التافت الي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلام يقول اسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح انا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة اقتلت الخطية بالخشب احييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت يديك الذي مات بالخطية اقتل اوجعنا بلامك الشافية المحية بالمسامير التي سمرت بينقذ عقولنا من تعوش الاعمال هولي والشهوات العالمية لتذكار أحكامك السمائية كرافة. ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا نحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا ولد للعذراء كثيرة شفاعة قوية مقبولة عند مخلصنا. أيها الأم الطاهرة لا ترفضي خطاة من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنه رحيم وقادر على خلاصنا وتألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رافتك سريعا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
0: آمين. صنعت خلاصا في وسط أرض كلها المسيح إلينا عندما بسط يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب سابتريك يوكي أجيوم نفماتي. نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا المسيح إلهنا لأن صليب نجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما تعين

0: يعظمك لأنه من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنعود نستحقنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المائت المسيح إلهنا لأنه قوي. نعظمك يا أم النور حقيقي، نمجدك العذراء القديسة وتلاقي كلتي للمخلص العالم تخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رسل الشهداء تليستقين سبات الكنائس وفران خطائي نبشر بسيس قدوس لو خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب بكل الدور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من روح قدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بلاطس بنطس تألم كبرى وقام بين الموت في يوم السادس كما في الكتب صعد على السماوات جلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الحياة والأموات الذي ليس المقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحل من بصم الآب نسب له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآتي آمين.
1: لك يا حمل الله يا حامل خطية العالم كله اسمعنا.

0: Kudus, Rabbi Sabaoth. صلنا بردت نصلنا بغير ردت الاتفالنا معرفة اتفالنا بغير معرف الخفية والظاهرة. رب اغفر هذا من اسمك القدوس الذي دو علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا. أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدسة الجامع الرسولي أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماوي.

الاب القدوس واحد من الابن القدوس واحد من الروح القدوس امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب وتباركوا كافه الشعوب لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد.

قل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال أنك سترتنا وعنتنا حافظتنا وقبلتنا ليك.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل عمل الشيطان ومغامرة الناس الأشرار أيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا. عن هذه المهنة، عن موضعك المقدس، هذا ما الصالحات النافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس

بخدم هذا اليوم قممصة والقصوص والشممس الإكليروس وكل الشعب وضعفي يكن المحالي من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولين من أفواه الاثني عشر رسولا فم نوزر الأنجيل ماركوس رسول الطار وشريف بطريق القديس سويرس ومعلمنا ديسكورس قديس أثناسيوس الرسول البابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيرلس قديس باسيليوس قديس أورغوريوس من أفواه 318 المجتمعين بنيقيا 150 بالقسطنطينية والمائتين بأفاسوس من فم أبينا الطوباوي المكرم بابا أنبطاودروس الثاني من فم حقارتي أنها مباركة ومجد الاسم القدس يا الآب والابن والروح القدس.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركته علينا أمين. لأني أظن أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، لأن الخليقة قد أخضعت للباطل لا عن إرادة بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعرف أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن، وليس هي فقط بل نحن أيضا الذين لنا باكورة الروح. نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني في داء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا، ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد فإياه يرجو أيضا. ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر، وكذلك الروح أيضا يعدد ضعفنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو فكر الروح، لأنه تشفع على الله عن القديسين. ونحن نعلم أن الذين يحبون الله وهم الذين دعاهم حسب قصده السابق يجعل كل الأشياء تعمل معهم للخير، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فعينهم شركاء صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء

0: بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. نعمة الله الآن فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخواتي، آمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته علينا آمين. والنهاية: كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الآلام، وكونوا محبين الإخوة، رحومين، متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه ألا تتكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في أثره. لأن عيني الرب تنظران الأبرار، وأذنيه تنصتان إلى طلبهم. أما وجه الرب ضد فاعل الشر، فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إن كنتم غيورين على الخير؟ ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم، أما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب المسيح في قلوبكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

0: ريبراكسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وحدث في ذلك الوقت اضطراب ليس بقليل بسبب الطريق، لأن واحدا اسمه ديمتريوس سائق فضة صانع هياكل فضة لأرداميس كان يربح الصناع ربحا ليس بقليل، فجمعهم مع الصناع الآخرين الذين حوله وقال لهم: أيها الرجال، أنتم تعرفون أن ربحنا إنما هو من هذه الصناعة، وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس وحدها فقط، بل وحتى من جميع آسيا. استمال بولس هذا جمعا كثيرا قائلا: إن هذه التي تصنع بالأيادي ليست آلهة، فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا هيكل أرتميس الإلهة العظيمة أن يحسب لا شيء، وأنه سوف تهدم عظمتها، هي التي يعبدها جميع آسيا وكل المسكونة. فلما سمعوا هذا امتلأوا غضبا وتفقوا يصرخون قائلين: عظيمة هي أرتميس التي لأهل أفسس. فامتلأت المدينة اضطرابا وجروا جميعا بنفس واحدة إلى المشهد، خاطفين معهم غايوس وأرستريخس المقدونيين رفيقي بولس في السفر. ولما كان بولس يريد أن يدخل إلى الجامع لم يدعه التلاميذ وآخرون من رؤساء آسيا كانوا أصدقاءه، أرسلوا يطلبون إليه ألا يسلم نفسه إلى المشهد، وآخرون كانوا يصرخون بشيء آخر لأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا. فاجتذب اليهود اسكندر من الجامع، فأشار اسكندر بيده يريد أن يحتج للجامع، فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين قائلين: عظيمة هي أرتميس التي لأهل أفسس. فلما هدأ الكاتب الجمع قال: أيها الرجال الأفسسيون، من هو من الناس لا يعرف أن مدينة الأفسسيين متعبدة لأرتميس العظيمة ولتمثالها الذي هبط من زفس، وليس أحد يقدر أن يقاوم هذه الأشياء، فلذا ينبغي أن تكونوا ثابتين ولا تفعلوا شيئا بخفة، لأنكم أتيتم بهذين الرجلين إلى هنا وهم ليس سارقي هياكل ولا مجدفين على إلهتكم. فإن كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على أحد فإنه تقام أيام للقضاء ويوجد ولاة فليرافعوا بعضهم بعضا، وإن كنتم تطلبون شيئا آخر فإنه يقضى بينكم في محفل شرعي، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل اضطراب هذا اليوم، وليس حجة يمكننا من أجلها أن نعطي جوابا عن هذا الشعب. ولما قال هذا صرف المحفل، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد أمين. اليوم الحادي عشر من شهر توت المبارك، حسن الله استقباله، أعاد عليكم وعلينا نحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا بائي إخواتي أمين.
2: تعيد الكنيسة في هذا اليوم باستشهاد القديس واسيليدس الوزير واستشهاد الثلاث فتشة الفلاحين بإسنة. ففي مثل هذا اليوم استشهد القديس واسيليدس وكان وزيرا في عهد الملك نوماريوس الذي تزوج أخت واسيليدس، وكان لواسيليدس ابنان هما يوسبس ومكاريوس. ولما صار الفرس على الروم أرسل الملك نوماريوس ابنه يوستس لمقاتلة الفرس، أما الملك نوماريوس فقتله سهر أريوس، فقام دقلديانوس خادم الملك نوماريوس وقتل أريوس. فالتفت الجنود حوله وأقاموا ملكا في أنطاكيا سنة 284، وبعد فترة كفر بالمسيح وعبد الأوثان، وأصدر منشورا باضطهاد المسيحيين في 23 فبراير 303 ميلاديا، وبدأ يقتل أفراد العائلة المالكة. فأرسل واسيليدس إلى ماسوروس والي الخمس مدن الغربية الذي عذبه عذابا شديدا، طارب الهنبزين وطارب وضعه في حلقين، ثم رفعه على لولب بمنشار حديد، ولم يترك شيئا من أنواع العذاب إلا وعذبوا به. ولما رآه ثابتا كالصخر على إيمانه بالسيد المسيح، أمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة: بركة صلاته تكون معنا، أمين. وفيها أيضا استشهد القديسون الثلاثة الفلاحين بإسنا، وهم سورس وأنتوكيون ومشهوري. وذلك إنه بعد أن استشهد شعب إسنا، أخذ الوالي إريانوس الأنبا أمونيوس أسقف إسنا أسيرا معه إلى أسوان. وعند رجوعه دخل مدينة إسنا فلم يجد فيها أحدا، وصار إلى بحر المدينة، فقابله هؤلاء الفلاحون الثلاثة فصرخوا بصوت واحد: نحن مسيحيون. أجاب الوالي: لقد أرجعنا سيوفنا إلى أغمادها، فقالوا: معنا فؤوسنا اختنا بها. فأمر الوالي الجند بقتلهم، وكان هناك حجر كبير مدوا عليه أعناقهم، فقطع الجنود رؤوسهم بفؤوسهم ونالوا إكليل الشهادة، وما زالت أجسادهم موجودة.

0: Yatriyas Eleisoni
1: Shleel.
2: Hey, Pierre Proseph Kiyas.

والسيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين والرسلين الأطهار المكرمين قائلا نبيا وبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم

وكل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، أما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تجيبون أو بما تقولون.

0: بروسو بروسو من كراليسون كراليسون خنوم اسمي
1: بالحقيقة نوم بله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرام.

لا يرانا من برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي له في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس صلب عن احد بلاط بنطس تألم قبر قوم الاموات يوم الثالث كما الكتب

نحن الخطى لكي نخدمه ونتطهر بواسطته. عندما قمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد أما الحمل فروحي والسكين فعقلية وغير جسمية هذه الذبيحة التي نقدمها لك.

0: مطلوب من صلاحك يا محب البشر، طهر شفاهنا، اعتق عقولنا من كل اخلاط الهيول، ارسل علينا نعمة روحك القدوس، واجعلنا اهلا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موهبة غير متسمية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى

لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد رب الأرحاق، الكائن قبل دور المالك إلى الأبد، الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل بما يرى وما لا يرى، جالس على عرش مجده المزبوط.

يلف حولك الشاروبيم الممتلئون عيونا والسرافيم ذوي الستة الأجنحة يسبحون على الدوام.

أيها الرب لا هنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغاية الحياة سقطنا من الحياة.

بابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس.

بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

وأعطاني الخاص تلاميذ للديس العرسل العذاريق الآن، خذوا واشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى

الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي.

0: نقرب لأقربينك من الذي لك كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال نسألك.
1: اسجدوا لله بخوف ورعدان.

أستعطيك يا سيدنا تناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وروحنا لنكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البدء اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجمع الرسولية.

0: ثنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الاسقف الارثوذكسيين الذين فيها. اولا نذكر يا رب رئيس الكهنه البابا الانبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمه الحق باستقامه بهم على كنيستك المقدسه ليرعوا قطيعك بسلام. نذكر يا رب قمهم من سوى القصوص الارثوذكسيين

0: تكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق، بارك لسنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم، الذين قدموا بواسطتهم اعطهم.

حقك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. فضل يا رب تسكو جميع القديسين الذين أرضوك منذ البان بين القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والنبيين والشهداء المعترفين كل أرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان بالأكثر القديس المملوءة من عذراء كل حين والدة الإله القديسة طاهرة ماريا التي ولدت الله بالحقيقة القديس يوحنا الصابغ الصابغ شهيد القديس فانوس الشمام سول الشهداء ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر بطريق القديس سبيل صلى معلم نادي وسقورس قديس أثناسيوس الرسول قديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا زابي الفم قديس ثيودوسيوس قديس ثوفيلوس قديس ديمتريوس قديس كيرلوس قديس باسيليوس قديس أوروريوس الناطق بالإلهيات قديس أوروريوس صانع العجائب والقديس أوروريوس إلى أرماء أني 318 مقتنين بني غير 150 بالقرصان 2 في بابسوس فأنا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس البار الأنبا بولا 3 أنبا مقارات قديسين جميع أولادهم

0: خم صبينا بابي شويل بارك الكامل حبيب مخلص اولي حبنا بابو لطمو عصيال تلميزو سيدة الى بوين القديسين رمينا مكسيموس واد وماديوس 49 شهيد شوف شهيد قوي القديس الانبا موسى ويحنس كامل قس من الموس من بزيبس قس من بوخم صاحب الشركة وتدرس تلميزه أبانا بشنود ليس متحدين وأنبا ويسا تلميزه بانا ببرقوم أسقف الفيوم والجيزة والقمص ميخائيل البحيري تلميزه من البابا مباكر اللوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس القديس أبونا يوسوس الأنطوني القديس أبونا قمص بشوي كامل أبونا القمص ميخائيل إبراهيم كل مصاف قديسين كولا الذين بسؤالات موت الباطن ارحمنا كلنا معا قزنا من أجل اسمك القدوس الذي ضايع علينا
1: القارون فليقل أسماء أبانا البطرخ القديسين الذين رقدوا الرب نحن في اسم أجمعين واغفر لنا خطايانا

الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنعوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تريح نفس أبينا القمص من حبيب عبيدك المرحومين بشو هاني وجورجينا نبيل وإلين ريود ونهل عزيز ومحفوظ فرج ونجوى محفوظ وجورج لطيف وممدوح بشرى وويليام أيوب وليس فؤاد عبد ميخائيل ونسان صدرك الأسماء التي قدمت في هذا اليوم. نيح نفوسهم في حضن بين للديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم. نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع نحن من الغرباء في هذا العالم

مجدك كي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

بالكل أبو ربنا وإلينا مخلصنا يسوع المسيح، لنجعلنا أهلا لنا أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع عينينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو إن النساء نجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسراري لله.

نسبح الله تسبيحا جديدا ونبشر بخلاصه كل الأيام ونمجده في كل حين لأنه هو إلهنا ونحن

وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر أشعياء النبي. لما فتح السفر وجد الموضع المكتوب فيه أن روح الرب علي، لهذا مسحني وأرسلني لأبشر المساكين، أنادي للمزبيين بالعتق وللعميان بالبصر، ولأرسل إلى المأسورين بالإطلاق. وكرز بس

0: نصدق يا سيدنا ونسألك أن تنعم علينا بغفران خطايانا، تثبتنا في الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس، كما كنت مع بين الرسل المكرمين والأبرار والصديقين ولباس الصليب والشهداء الأطهار الذين سفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح ونالوا الأكليل النورانية. هكذا نحن أيضا الخطاة الضعفاء نطلب إليك يا الله محب البشر، بارك إكليل هذه السنة بصلاحك وطهرنا من كل دنس الجسد والروح، جعلنا مستحقين أن ننال من خيراتك غير الموصوفة، خلاصا لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، وكي بقلب طاهر نفس مستنيرة نجرو بذلة بغير خوف نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول
1: أبانا الذي في السماوات، تتقدس اسمك، لا ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء.

كذلك الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.

0: ودم كريم حقيق ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين.
1: آمين.
0: مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا.

0: هذا وبالحقيقة أمين.
1: حقا نؤمن.
0: أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير هذا والجسد المولد من الوحيد ربنا ولا نخلصني يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وغيرتنا وغيرت إلى قديسة الطاهرة مريم على واحدا مع لوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بونس سلموا عنا خشوة صليب مقدسة برد تحت عنا كلنا بالحقيقة يومنا أن لو لم يفارق نسوت لحظة واحدة لطرفة عين يعطى عنا خلاصا وفرانا للخطايا وحياة بديا لمن يتناول منه ومن ومن ومن ومن هذا وبالحقيقة أمين
1: أمين أمين أمين أمين أمين أمين أن هذا وبالحقيقة أمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم اتلوا بنشيد قائلين الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم
0: أخطيت يا أخواتي سامحوني.

فنسبح مع الملك قائل للمجد في العلى الارض السلام في الناس مسار امين الليل ويدك سباتريك ايوك يا جيو بنيفماتي كينين كاي كيستوس ايونس توني اونون امين تنوشي فولينجو اموس جوبن شوي سيسوس بخريستوس اسمو بي كلومن تيرون بيه تنتك ميت خريستوس بشويس نيارو اون امني مومين امني سيتين امني كاربوس سوتي امونو وهناينان كيريه ليسون كيريه ليسون كيريه فلوغيسون امين اسمو ايروي اسمو ايروي سيمي تانيا كوني فولغون بي اسمو سيشوبي

0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
1: محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كماليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأقنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونباركه إلى الأبد، أمين. شويس نينان الليلو يا الليلو يا خنفران مبيوت مبشيرين بابن ومائث واب ونوت نوت، تسبح باكر النهار المبارك، أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود نبي والملك، بركات علينا، أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغرورة

التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض. فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

اسألني فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم.

يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه، فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي. بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن

إذ دعوت استجبت لي يا إله بري، في الشدة فرجت عني، ترأف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت سرورا لقلبي. أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم، فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل

أمي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، احييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من

أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة، توجته وعلى أعمال يديك أقمته، كل شيء أخضع

من بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل. شفاه غش في قلوبهم، وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا: نعظم ألسنتنا شفاهنا منا، فمن هو ربنا؟ من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين. الآن أقوم، يقول الرب، أصنع الخلاص علانيتان. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته. كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

أشكرك الرب الذي أفهمني وأيضا إلى الليل تنذرني كليتاي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني

قوتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء يختفي من حرارتها. ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس.

فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم، ألها فوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي

وكلت فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. أزهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رافعتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها كرحمتك، اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب، لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسل ويرث الأرض. الرب عز لخائفيه واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت. اخرجني من شدائدي، انظر إلى مذلتي وتعبي، واغفر لي جميع خطاياي. انظر إلى أعدائي، فإنهم قد كسروا وأبغضوني ظلما. احفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصار

جميعا أخذنا من امتلائه ونعمة عوضا عن نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق بيسوع المسيح الصغر.

أيها النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

مكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقي عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص العالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبح تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

الكون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور، فلينطلق المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رضي ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، الأصحاح الأول. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، وتيموثاوس الأخ، إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، مع القديسين أجمعين الذين في جميع أخائية. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، أبو الرأفة وإله كل تعزية،

كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم، العامل في احتمال نفس الآلام التي نتألم بها نحن أيضا، أو نتعزى فلأجل تعزيتكم وخلاصكم، فرجاؤنا من أجلكم ثابت، عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الآلام كذلك في التعزية أيضا. فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين، لأن فخرنا هو هذا، شهادة ضميرنا أننا في بساطة وإخلاص الله، لا في حكمة جسدية بل في نعمة الله تصرفنا في العالم ولا سيما من نحوكم. فإننا لا نكتب إليكم بشيء آخر سوى ما تقرؤون أو تعرفون، وأنا أرجو أنكم ستعرفون إلى النهاية أيضا كما عرفتمونا أيضا بعض المعرفة أننا فخركم، كما أنكم أيضا فخرنا في يوم الرب يسوع. وبهذه الثقة كنت أشاء أن آتي إليكم أولا لتكون لكم نعمة ثانية، وأن أمر بكم إلى مكيدونية وآتي أيضا من مكيدونية إليكم وأشيع منكم إلى اليهودية. فإذ أنا عازم على هذا، ألعل استعملت الخفة؟ أم أعزم على ما أعزم بحسب الجسد كي يكون عندي نعم نعم ولا لا؟ لكن أمين هو الله إن كلامنا لكم لم يكن نعم ولا، لأن ابن الله يسوع المسيح الذي كرز به بينكم بواسطتنا أنا وسلوانوس وتيموثاوس لم يكن نعم ولا، بل قد كان فيه نعم، لأن مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الآمين لمجد الله بواسطتنا. ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله الذي ختمنا أيضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا. ولكني أستشهد الله على نفسي أني إشفاقا عليكم لم آتي إلى كورنثوس، ليس أننا نسود على إيمانكم، بل نحن موازرون لسروركم لأنكم بالإيمان تثبتون. الأصحاح الثاني. ولكني جزمت بهذا في نفسي أن لا آتي إليكم أيضا في حزن، لأنه إن كنت أحزنكم أنا فمن هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته؟ وكتبت لكم هذا عينه حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم، واثقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم، لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة، لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم. ولكن إن كان أحد قد أحزن فإنه لم يحزنني بل أحزن جميعكم بعض الحزن لكي لا أثقل. مثل هذا يكفيه

هذا القصاص الذي من الأكثرين، حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه، لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة، لأني لهذا كتبت لكي أعرف تزكيتكم. هل أنتم طائعون في كل شيء؟ والذي تسامحونه بشيء فأنا أيضا، لأني أنا ما سامحت به، إن كنت قد سامحت بشيء فمن أجلكم بحضرة المسيح، لئلا يطمع فينا الشيطان، لأننا لا نجهل أفكاره. ولكن لما جئت إلى ترواس لأجل إنجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب، لم تكن لي راحة في روحي لأني لم أجد تيتوس أخي، لكن ودعتهم فخرجت إلى مكيدونية. ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. لهؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حياة لحياة. ومن هو كفء لهذه الأمور؟ لأننا لسنا كالكثيرين غشينا كلمة الله، لكن كما من إخلاص بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح. الأصحاح الثالث. أفنبتدئ نمدح أنفسنا؟ أم لعلنا نحتاج كقوم رسائل توصية إليكم، أو رسائل توصية منكم؟ أنتم رسالتنا، مكتوبة في قلوبنا، معروفة ومقروءة من جميع الناس، ظاهرين أنكم رسالة المسيح، مخدومة منا، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية. ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله، ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. ثم إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل، فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجدا فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد. فإن الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل لسبب المجد الفائق، لأنه إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثيرا يكون الدائم في مجد. فإذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة، وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل، بل أغلظت أذهانهم، لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح. لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم، ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. وأما الرب فهو الروح،
وحيث

روح الرب هناك حرية. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. الأصحاح الرابع. من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل، بل قد رفضنا خفايا الخزي، غير سالكين في مكر ولا غشين كلمة الله، بل بإظهار الحق مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله. ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين، لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا، ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية، ليكون فضل القوة لله لا منا، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. إذن الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم. فإذ لنا روح الإيمان عينه، حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت، نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم أيضا، عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم، لأن جميع الأشياء هي من أجلكم، لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله. لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية. الأصحاح الخامس. لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. فإننا في هذه أيضا نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء، وإن كنا لابسين لا نوجد عراة. فإننا نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين، إذ لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها لكي يبتلع المائت من الحياة. ولكن الذي صنعنا لهذا عينه

والله الذي اعطانا ايضا عربون الروح، فاذا نحن واثقون كل حين وعالمون اننا ونحن مستوطنون في الجسد، فنحن متغربون عن الرب، لاننا بالايمان نسلك لا بالعيان. فنثق ونصر بالاولى ان نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب، لذلك نحترس ايضا مستوطنين كنا او متغربين ان نكون مرضيين عنده، لانه لا بد اننا جميعا نظهر امام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان ام شرا. فاذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس، واما الله فقد صرنا ظاهرين له، وارجو اننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم ايضا، لاننا لسنا نمدح انفسنا ايضا لديكم، بل نعطيكم فرصة للافتخار من جهتنا، ليكون لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه لا بالقلب، لاننا ان صرنا مختلين فلله، او كنا عاقلين فلكم، لان محبة المسيح تحصرنا. اذ نحن نحسب هذا، انه ان كان واحد قد مات لأجل الجميع، فالجميع إذن ماتوا، وهو مات لأجل الجميع، كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم، بل للذي مات لأجلهم وقام. إذن نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد، لكن الآن لا نعرفه بعد. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا. ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة، أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، وواضعا فينا كلمة المصالحة. إذا نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله ليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان

شو اثنين هللويا هللويا خن افران من بيوتنا مبشيرين بابن معز وابن وتنود تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا آمين. يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم إله يعقوب يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعددك يذكر جميع ذبائحك ويستسمن محرقاتك يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا ننمو يكمل الرب كل سؤال.

من يصعد إلى جبل الرب أو من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين النقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف بال

صوت الرب يحطم الأرز، الرب يكسر أرز لبنان ويسحقها مثل عجل لبنان، والمحبوب مثل ابن وحيد القرن. صوت الرب يقطع لهيب النار، صوت الرب يزلزل القفر، الرب يزلزل برية قادش. صوت الرب يرتب الأيائل ويكشف الغابات، وفي هيكله المقدس كل واحد

في الجب رتل للرب يا جميع قديسي واعترف لذكر قدسه، لأن سخطا في غضبي وحياة في رضا في العشاء يحل البكاء.

هل يعترف لك التراب أو يخبر بحقك؟ سمع الرب فرحمني، الرب صار لي عونا. حولت نوحي إلى فرح لي، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا، كي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي.

بالرب تفتخر نفسي، وليسمع الودعاء ويفرحون. عظموا الرب معي ولنرفع اسمه جميعا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن جميع مخاوفي نجاني. تقدموا إليه واستنيروا، ووجوهكم لا تخزى. هذا المسكين صرخ فاستمعه الرب، ومن جميع أحزانه خلصه. يعسكر ملاك الرب حول كل خير.

مخافة الرب، من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن النطق بالغش، حد عن الشر.

لا طلبتهم وجه الرب ضد صانع الشر ليمحو من الأرض ذكره. الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم ومن جميع شدائدهم نجاهم. قريب هو الرب من منسحق القلب ويخلص المتواضعين بالروح. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسر. يموت الخطاة بشرهم ومبغض الصديق يندمون. الرب ينقذني.

قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك، أعدائي تقولوا علي شرا، متى يموت ويباد اسمه؟ الذي دخل ليراني كان يتكلم بالرياء وقلبه يضمر لي شرا، ثم كان يخرج خارجا ويتكلم علي، تدمدم علي جميع أعدائي وتشاوروا علي بالسوء وكلاما مخالفا للناموس رتبوا علي، قالوا: ألا يعود الراقد أن يقوم؟ وإن إنسان سلامتي الذي وثقت به الذي أكل خبزي

فمن أجل دعتي قبلتني وثبتني أمامك إلى الأبد. مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل.

ارسل نورك وحقك فإنهما يهدينانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابك.

بني البشر قد انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الدهر. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملوك من أجل الحق والدعاء والعدل.

الشريف العاج التي أبهجتك بنات الملوك من كرامتك. قامت الملكة عن يمينك بثوب موشى بالذهب مزينة بأنواع كثيرة. اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وله تسجدين، وله تسجد بنات سور بالهدايا ويتلقى وجهه أغنياء شعب الأرض. كل مجد ابنة الملك من داخل

لأن الرب هو ملك الأرض كلها، أرتل بفهم، فإن الرب ملك على جميع الأمم، الله جلس على كرسي

0: يوسف وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن.

وكل ما يأتي بثمر ينقي ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقيا من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم، والمجد لله دائما.

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح

والدة الإله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة. نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لأن

0: أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: زوك سباتريك أيوك أجيو بنعماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطني اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا في كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على التلاميذ خواصك القديسين ورسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا، وأرسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، وأنقلنا إلى سيرة روحانية كي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. برضه هرجع لشخصية داود النبي لأنه يعتبر أطول شخصية عرضها الكتاب بعد ربنا يسوع المسيح. لو تأملته هتلاحظوا أن شخصية داود معروضة في سفر ونص، يعني نص صمويل الأول وكل صمويل الثاني على داود. فهو أكتر شخصية استفاض الكتاب يمكن بعد موسى، يعني موسى برضو خد شغل كتير. فهناخد جزء من صمويل الأول إصحاح 26. أنا غرضي من القصة دي برضو، احنا في ملكوت الله، إن احنا نشوف إنه ساعة الإنسان يبقى ربنا جوه قلبه مليه ويبقى ملكوت الله واضح في حياته، وساعة تاني ممكن الملكوت كأن النعمة تفارقه فالملكوت ينطفي جواه وكأنه مش في الملك ده خالص، يرجع تاني للدنيا. فيورينا بقى فرق الجو ده عن ده، وعشان نفضل دايما مشتاقين نرجع للملكوت الداخلي. صمويل الأول 26 بيحكي قصة من قصص هروب داود من شاول. داود وهو هربان من شاول قعد هربان كذا سنة. الفترة دي من أقوى فتراته الروحية، قال فيها مزامير كتير، شاف من ربنا معجزات كتير، تمتع بتدخل الله في حياته بشكل صريح وواضح يمكن ما شافوش وهو ملك. بعد كده كذا مرة شاول يزنق قوي ويبقى هيمسكه وربنا يفلته بمعجزة كده. فصمويل الأول 26 بيحكي قصة غريبة بتاعت هروبه في مغارة، وبعدين شاول يدخل المغارة، تعرفين دي حصلت أكتر من مرة، ويبقى تحت إيديه، وبعدين داود ما يرضاش يمد إيده ويعفو عنه ويهرب، وبعدين يواجهه باللي حصل، يقول له أنت كنت في إيدي وكان ممكن أموتك يا شاول، إنما أنا ما أقدرش أعمل كده. خلي بالكوا بقى، هو هنا كان ملكوت ربنا جواه. المثاليات كلها بقى، حاشا لي أن أمد يدي إلى مسيح الرب، مسيح الرب هو ده عدوك، اخلص منه، دي فرصة عمرك، خلينا نرتاح، خليك تقعد على العرش، مسمعش لغة الدنيا خالص. صوت ربنا اللي جواه أعلى من صوت الناس لأنه عايش في ملك تاني، فبيتصرف تصرفات مثالية مش بتاعت واحد في الدنيا. فقال شاول قد أخطأت، لما داود نادى على شاول ووجهه باللي حصل، شاول الملك اللي فيه شيطان، شاول كان بيجي فيه روح شرير، شوفوا قوة الملك الداخلي في داود، خلى شاول يطلع منه الروح الشرير في اللحظة دي ويعترف بخطأه، قال له قد أخطأت ارجع يا ابني داود، وخلاه يقول يا ابني داود مع انه كان عدوه، لكن هنا الخير يكسب، يعني الحب اللي في قلب داود كسب الشر اللي في قلب شاول، الطيبة اللي في قلب داود غلبت القسوة اللي في قلب شاول، الملكوت اللي في قلب داود غلب ملك الدنيا اللي في شاول. ارجع يا ابني داود لأني لا أسيء إليك بعد من أجل أن نفسي كانت كريمة في عينيك اليوم، هو ذا قد حمقت وضللت كثيرا جدا. شاول يقول كده، ده حاجة حلوة أوي. شاول الملك القاسي القلب المتكبر المتعجرف بيقول أنا اتحمقت وضللت جدا في اللي عملته ده، اللي أجبره يقول ده كله اتضاع داود وقدسته. أجاب داود هو ذا رمح الملك فليعبر واحد من الغلمان ويأخذه، والرب يرد على كل واحد بر وأمانته. يعني ربنا يبص لي بقى على قد إيه أمانتي وبري، أنا بعمل زي ما ربنا بيقول، لأنه دفعك الرب اليوم ليدي ولم أشأ أن أمد يدي إلى مسيح الرب، وهو ذا كما كانت نفسك عظيمة اليوم في عيني كذلك لتعظم نفسي في عيني الرب فينقذني من كل ضيق. دي اللي كنا بنقولها، زي ما هتعمل مع الناس هتخلي ربنا يعمل معك. هو كانت نفس شاول غالية بالرغم أنه هو في مثابة العدو، إنما قال له كنت غالي في عينيه، فأنا عاوز أبقى غالي في عينين ربنا. فكما عظمت نفسك في عينيه فلتعظم نفسي في عيني الرب فينقذني من كل ضيق. فقال شاول لداود مبارك أنت يا ابني داود. تصوروا شاول بقى يباركه بعد ما كان بيشتمه بيقول له ده ملعون وده.
فإنك تفعل وتقدر. قال له أنت هتقدر، أنت ربنا معاك لازم هتكسب. ثم ذهب داود في طريقه ورجع شاول إلى مكانه. يبقى أول فصل في القصة اللي جاية دي فصل جميل، شخص عايش في الملكوت مثالي، عايش في محبة في نقاوة، بيسامح، بيحب عدوه فعلا، متواضع جدا، بيقول له وراء من خرج ملك إسرائيل، وراء كلب ميت، وراء برغوت، ليه تبهدل روحك عشان حتة واحد زيي؟ أنا أطلع إيه؟ وسامحه. فطبعا شاول اتأثر جدا وبكى وقال له يا ابني داود وأنا ما استاهلش وأنت أحسن مني. المنظر كده جميل قوي. نفاجأ بقى، ندخل على اللي بعده. وقال داود في قلبه إني سأهلك يوما بيد شاول، فلا شيء خير لي من أن أفلت إلى أرض الفلسطينيين. إيه ده؟ هو تعب من كتر الهروب، تعب من المثالية، خلي بالكم، نزل عن مستوى الملكوت الداخلي، ففكر فكرة بتاعت الدنيا خالص، قال أنا هفضل كده على طول، أنا تعبت بقى، هفضل هربان طول عمري، هفضل مختلف عن الناس على طول، أنا كده شاول هيمسكني ويهلكني. مسكك إيه؟ ده أنت وقعت في إيده 10 مرات ولا مرة مسكك، عشان ربنا معاك. إيه الأفكار اللي أنت بتفكر فيها دي؟ سأهلك يوما بيد شاول؟ عيب تقول كده، ده أنت داود اللي جربت بدل المرة مرات إن إيد شاول ما بتطلقش أبدا. ليه تفكر بطريقة بشرية كده؟ هنا بقى تحس إنه إيه، الكهرباء قطعت والملكوت مش موجود، نتكلم عن شخص عادي خالص فكر بطريقة بشرية عادية، عاوز يتقي شر إنسان، فبيفكر يحل إشكاله بحلول بشرية. لا سمعناه بيصلي ولا سمعناه بيسامح ولا بيفكر بطريقة روحية. طب هتعمل ايه؟ قال اروح عند الفلسطينيين. الفلسطينيين دول مين؟ يمثلوا في الوقت ده الشر، لان دول وثنيين. فعارفين لما واحد يحل مشاكله بعد ما كان بيحلها دايما بالصبر.

صلاة وبالوصية وبالالتزام بكلام ربنا، مرة يفكر يحلها بطريقة الدنيا، بطريقة الشيطان، بالغش، بالالتواء، بالكذب، بالفلوس، فقال هروح عند الفلسطيني. طبعا ما سمعناهوش بيصلي، لأنه لو صلى ربنا يقول له لا طبعا ما تروحش. تروح ازاي؟ أنا اللي بحميك. فلسطينيين إيه اللي هيحموك من شاول؟ ما أنت جربت تبقى في إيد شاول وأنا بستر عليك، ليه تهرب ليد بشرية؟ ما صلاش الفترة اللي جاية دي، ما فيهاش صلاة خالص. بقول لكم الملكوت انطفى، ما بقاش جواه ملكوت داخلي ولا حاجة، بقى إنسان عادي بيفكر بطريقة الدنيا. فييأس شاول مني فلا يفتش علي بعد في جميع تخوم إسرائيل فأنجو من يده. فقام داود وعبر هو والستمائة راجل اللي معاه. مشكلة بقى لما يكون قائد روحي، ربنا يرحمنا كلنا، لما يكون شخص مسؤول عن آخرين وهو نفسه ينزل من حياته الروحية ويفكر بطريقة بشرية، هيسوق وراه ناس، هتشوفوا المصايب اللي هتحصل بسبب القرار ده. قرار واحد ينزله من فوق الجبل للأرض، ينزله من عز الملكوت للغة الدنيا، وراه 600 واحد هيدفعوا تمن الحركة دي تمام. فالستمية مع وراه، وطبعا الستمية يستهويهم الكلام، خلي بالكم، لأن هم مش في نفس الدرجة الروحية. دول لما كان شاول في إيده كانوا بيقولوا له ما تموته وتخلص منه، وهو اللي قال لهم لا يمكن أمد إيدي على مسيح الرب. إنما لما قال لهم عندي فكرة، نروح نستخبى كلنا عند الفلسطينيين، هم عارفين إن إحنا أعداء شاول والفلسطينيين أعداء شاول، فهيضيفونا، هيقولوا إحنا اتلمينا على بعض، إحنا الاتنين بنعادي شاول واليهود، فبما إنك طريد واللي معاك مطاريد يبقى كويس، اشتغلوا معانا ضد شاول. كلام شكله كويس. فقام داود وعبر هو 600 راجل اللي معاه إلى أخيش ابن معوق ملك جت، هو حتى اسمه كده تحس انه تبع الشيطان. واقام داود عند اخيش في جت، هو ورجاله كل واحد وبيته، داود وامرأتاه اخي نعم اليزرعيلية وابي جايل امرأة نبال الكرملية. فاخبر شاول ان داود قد هرب الى جت فلم يعد ايضا يفتش عليه. في الاول الفكرة مشيت، خلي بالكوا الشيطان شاطر قوي، فالحيلة البشرية والتفكير البشري ينجح مؤقتا. فعلا شاول قالوا له بص عدوك راح عند الفلسطينيين كده، بقت بقى ايه، عشان يوصل له لازم حرب عالمية بقى، حرب بين بلدين عشان يوصل له. كان قبل كده بيهرب في الجبال ومعاه 600 واحد مقدور عليها، شوية عساكر يجيبوه، انما المرة دي هيستخبى في بلاد الاعداء. فشاول قعد وركن، هتبان كل شوية منه، قعد وركن. فطبعا داود افتكر ان القصة نجحت، افتكر ان الحل البشري عمل الشغل المظبوط، وهو نسي انه لا بيصلي ولا بيفكر بطريقه روحيه، وانه حط نفسه وسط ناس تعرفش ربنا. وبعدين فقال داود لاخيش ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك فليعطيني مكانا في احدى قرى الحقل فاسكن هناك. لماذا يسكن عبدك في مدينه المملكه معك؟ هنبتدي بقى شغل الدنيا. الدنيا ايه؟ الالتواء والرياء والكذب وانصاف الحقائق. هو مش عاوز يقعد في نفس جت، ليه؟ لانه في كذا حاجه، هيجي يصلي مش هيقدر يصلي، كلهم مسنين، وفي نفس الوقت هو خايف ربنا يرفع نمره زي زمان، ما اللي وقعه مع شاول زمان انه ربنا بيكرمه، فلما بيكرمه بتدخل الغيره، فقال لك ربنا يرفعني تاني، ملك جت يغير مني، انا مش ناقص، خليني بعيد عنه. وبعدين يقولها ازاي؟ يقول له بص انا مش معقول اسكن في المملكة معاك، يعني مش عاوزين نسحمكم، مش عاوزين نتقل عليكم. طبعا هو له غرض تاني، هو مش عاوز يتأثر بالفلسطينيين زيادة ولا الوثنية تدخل في رجالته، هو برضه بيخاف من الحتة دي، انما مش هيقول اللي في قلبه، هنشوف دلوقتي. فأعطاه أخيش في ذلك اليوم صقلع، دي بلدة صغيرة ريفية بره جت. جت دي عاصمة من عواصم فلسطين، بلد وثنية كلها تماثيل، كلها شر. فهو عرف يطلع يروح صقلع، وافتكر انه كده ايه أرضى ضميره. خلي بالكوا ساعات الواحد يعمل حتة بشرية
وحتة روحية عشان يظبط ضميره بس، فيبقى برضو ما دخلش في الوثنيين زيادة ولا اتلخبط بيهم ولا تنجس بيهم، أو خد له قرية صغيرة وبقى هو ورجالته. فقال لي يعني ريح ضميره إنه كده ماشي صح. ولذلك صارت صقلع بعد كده لملوك يهوذا في الهزيمة. وكان عدد الأيام التي سكن فيها داود سنة وأربعة أشهر. وصعد داود ورجاله وغزوا الجشوريين والجرزيين والعمالقة. صقلع دي قرية حواليها ناس من أحفاد العمالقة. عماليق دول شعوب بربرية أجسامها ضخمة قوي، وكانت دايما ملهاش، زي البربر اللي كانوا في صحراء مصر كانوا يهاجموا على الأديرة ياخدوا الأكل يدبحوا الناس. شعوب عايشة على البلطجة يعني، واخدين بالكم؟ فهو عاوز يأمن صقلع دي، وهو معاه رجالة كلهم يعني بتوع حرب برضه، فبقى يطلع يأمن فيموت العماليق الشعوب اللي حواليه عشان يضمن استقرار القرية دي. ماشي هنشوف. لأن هؤلاء من قديم سكان الأرض من عند شور إلى أرض مصر. فضرب داود الأرض ولم يستبق رجلا ولا امرأة، وأخذ غنما وبقرا وحميرا وجمالا وثيابا، ورجع وجاء إلى أخيش. تقريبا عاوز يعمل إيه؟ عاوز يدفع لأخيش ثمن الضيافة. خلي بالكم، ما هو الراجل مستضيفه هو وستمائة واحد وعيالهم وستاتهم، فبرضه الحكاية لازم هدية كل شوية. طب هيجيب منين؟ ده هو راجل، هو رجالته مطاريد. فيقوم يموت عشان يجيب هدايا. لخبط كل شوية، لخبط، عمل عداء مع الشعوب دي. خلي بالك هو غرق نفسه لأنه فتح على نفسه جبهة ما كانتش موجودة. وراح لأخيش جايب له بقى غنم وبقر وبتاع. فأخيش قال له الله، أنت إيه ده بتحارب كمان أهو، أنت ورجالتك. فقالها له إزاي؟ قال أخيش إذا لم تغزو اليوم، ده أنا فاكرك ما بتطلعش في غزوات وكده. فقال داود بلى، لا تفكرني قاعد بس ضيف، ده أنا بشتغل زيكم بالظبط، ده أنا راجل من رجالتك. طب حاربت مين يا داود؟ قال له حاربت يهود طبعا. ابتدينا نعمل إيه بقى؟ ابتدينا نكذب كمان، ما هو عاوز يعجب أخيش. فلو قال له حاربت عماليق، عماليق يعني قرايب الفلسطينيين من بعيد يعني، فمش حاجة ميزة إنه يحاربهم. إنما لما يقول له حاربت يهود وموتتهم هيتكيف منه، واخدين بالكم؟ فهيكذب. فيقول له إيه؟ بلى غزوت على جنوب يهوذا وجنوب اليرحمئيليين وجنوبي القينيين، دي كلها قبائل يهودية. فلم يستبق داود رجلا ولا امرأة حتى يأتي إلى جت، إذ قال لئلا يخبروا عنه. وبعدين إيه عشان الكذبة تكمل؟ أمن كل المناطق والمداخل اللي جاي على جت، عشان لو عماليقي واحد دخل هيبلغ ملك جت إن داود دبح الناس بتوعنا. فاهمين ازاي؟ فهو عاوز يأمن الكذبة، فعامل احتياطاته ان ما يوصلش مرسال ابدا لملك جات اخيش ده ان داود قتل عماليق، ده كان بيقتل في اليهود. فصدق اخيش داود، ما هو برضه الشيطان يحبك. اخيش طبعا انبسط منه لغاية كده، حيل بشرية، تفكير ارضي. الاصحاح ده ما فيهوش سيرة ربنا خالص، نادرا ما في اصحاح في حياة داود ما فيهوش سيرة ربنا، نادرا. انما الاصحاح ده من اوله لاخره ما فيش ربنا خالص. ليه؟ الاصحاح اللي قبله كله ربنا في المغارة، يا رب الحقني، ربنا يلحقه. شاول نفسه يعترف انه ده انت ملاك من السماء، وانت وانت وانت وربنا هيبارك لك. انما اول ما قلبنا بقى دنيا هنكذب وهنغش وهنقتل وهنتلائم. فصدق أخيش داود قائلا قد صار مكروها لدى شعب إسرائيل فيكون لي عبدا إلى الأبد. ما هو بقى إيه المصالح لغة الدنيا كده كده، داود بيكرهه اليهود يبقى خدامي طول العمر. فأخيش برضو بيدور على مصلحته، وكل واحد بيتلاقي مع التاني. تقوم تحصل بقى الكارثة. إيه الكارثة؟ هتقوم حرب بين الفلسطينيين واليهود. طب ليه كارثة؟ دلوقتي داود اتزنق زنقة فظيعة. لو حارب مع الفلسطينيين هيقتل فعلا اخواته وقرايبه، ولو هرب او اعلن انه مش عاوز يحارب على طول هتتشم ريحة الخيانة، يبقى انت تبع اليهود، الفلسطينيين ما بيرحموش، دول اصلهم بتوع جليات، واخدين بالكم؟ جليات ده من جت اساسا. ف
فلقى نفسه في حيرة فظيعة، يا هيحارب

يضرب اهله وهيكمل المصيبة. ما شوف الشيطان عمال يرقد له، عاوزه في الاخر هو بايده وهو ملك اليهود يموت اليهود. شوفوا المصيبة، لان داود في الوقت ده ملك ممسوح، ملك بس مع ايقاف التنفيذ، ولو اعلن غير كده هتطير رقبته. ادي نهاية الاتكال على الفكر البشري والزراع البشري. نشوف تمشي ازاي. كان في تلك الأيام أن الفلسطينيين جمعوا جيوشهم لكي يحاربوا إسرائيل، فقال أخيش لداود: اعلم يقينا أنك ستخرج معي في الجيش أنت ورجالك. خيش استدعاه وقال له: بص بقى، أنا بثق فيك، فاعمل حسابك أنت والرجال هتطلعوا معايا الحرب. طب يعمل إيه؟ طبعا قلبه وقع. فقال داود لأخيش: لذلك أنت ستعلم ما يفعل عبدك. إيه يا عم؟ قال له: بس كده؟ ده أنا هفرجك على الشغل المظبوط. وكمل النغمة، قال له: هفرجك الرجالة بقى وشغلهم. فقال أخيش لداود: لذلك أجعلك حارسا لرأس. بقى أخيش اللي بيعاشر الشيطان مصدق كذب داود، بقى داود بيكذب على واحد ابن الكذاب وأبو الكذاب. شوفوا بقى، ما هو سبق في الشر، خلاص نزلنا للقاع وبقينا بنتكلم لغة الدنيا، وبقى مين بقى يضحك على التاني. فقال له: ده انا راجل بتاعك. فقال له: وانا خليك الحارس بتاع راسي. وهو طبعا لو طال يقطع راس الملك جات. ومات صمويل، جايه كده يعني ايه؟ كملت. ما هو صمويل ده ضمير داود، ابوه الروحي، اب اعترافه. حتى دي راحت في الوقت ده. يعني الكتاب يقصد يقول مفيش حتى صمويل يجري عليه، دي فترة جفاف روحي، مفيش أب اعتراف، مفيش ريفرنس، مفيش مرجع، مفيش حد يقول له صح وغلط، هو ماشي بدماغه وماشي بطريقة بشرية. صمويل مش موجود، هو مات قبل كده بس ذكرت في الحتة دي عشان الكتاب يقول ملوش كبير، ملوش مرجع، خلاص ماشي بدماغه ومن غلط لغلط. وهو ده اللي قبلها بإصحاحات ربنا بيعمل معاه معجزات ويتمجد معاه، انما احنا عمالين ننزل لتحت. وبعدين شاول بقى ابتدى ايه؟ دخل على المعركه. هنفوت الاصحاح ده، ندخل في اصحاح 29. وجمع الفلسطينيين جميع جيوشهم الى افيق، وكان الاسرائيليين نازلين على العين التي في يزرعيل، وعبر اقطاب الفلسطينيين مئات والوف، وعبر داود ورجاله في الساقه مع اخيش. الحكايه بقت جد، الجيشين اصطفوا وجيش أخيش معاه الفرقة بتاعت داود 600 راجل، ومش قادر يتكلم، ما يقدرش ينطق، هو دلوقتي تبع الفلسطينيين. وبعدين حصل بقى موقف، شوفوا بقى الشيطان لما يحب بقى يلخبط الدنيا أكتر وأكتر. فقال رؤساء الفلسطينيين: ما هؤلاء العبرانيين؟ يعني جه كذا رئيس جيش كده قالوا لأخيش: إيه الناس دي؟ مش دول يهود زي اللي احنا بنحاربهم؟ ازاي يحاربوا في صفوفنا؟ ازاي تستأمنهم على رقبتنا يبقوا في ظهرنا؟ طب ما يطعنونا في ظهرنا. وهو داود ده لو عاوز يرضي شاول، ما احسن حاجة ياخد رأس رقبتنا كلنا ويقدمها لشاول هدية عشان يتصلح. ازاي تستأمنه على نفسك؟ وداود بقى في ايه؟ في الحفرة، هو في ايديهم وبيناقش هو معاهم ولا مش معاهم. مش معاهم يعني هيموت، فعارف انه فعلا تفكيره غرقه 100%. فقال اخيش لرؤساء الفلسطين: اليس هذا داود عبد شاول ملك اسرائيل الذي كان معي هذه الايام وهذه السنين ولم اجد فيه شيئا؟ ده طلع اخيش ده غلبان من يوم نزوله الى هذا اليوم. قال لهم: الراجل بقاله سنه ونص معاه زي الفل، وحارب اليهود وموتهم قبل كده، مالكوا بس؟ ده معانا وزي الفل. وسخط عليه رؤساء الفلسطين، وقال له رؤساء الفلسطين: ارجع الرجل فيرجع الى موضعه الذي عينت له، ولا ينزل معنا الى الحرب، ولا يكون لنا عدوا في الحرب، لانه بماذا يرضي هذا سيده؟ اليس برؤوس اولئك الرجال؟ يعني لو عاوز يحايل شاول ويسترضيه بقى عن الصراع اللي بينهم، مش ما فيش اجمل من هديه انه يجيب له راس اخيس ورؤساء الجيش؟ هما بيفكروا بطريقة برضو صح، معاهم حق، ماشي الحكاية. طبعا هو داود ابتدى يحس ان ربنا هينقذه. ليه؟ لانه النتيجة ايه؟ لا ما تحاربش، ياه
يعني هو نفسه يوصل لدي بس مش قادر يطلب. لا، ما غالبا ابتدى يصلي في الزنقة دي. أليس هذا هو داود؟ شوفوا فاكرين له بقى قبلها ب10 سنين، أليس هذا هو داود الذي غنينا له بالرقص قائلات ضرب شاول ألوفه وداود ربواته؟ يعني الشيطان فاكر له إنجازاته، الشيطان فاكر إن البنات طلعوا يوم جليات وقعدوا يزفوا داود، ودي كانت بداية الغيرة اللي بين شاول وداود لما قالوا قتل داود ألوف شاول ألوف وداود ربواته. فدعا أخيش داود، أخيش ده طلع غلبان، وقال له حي هو الرب أنك أنت مستقيم، كلام يوجع، هو لا مستقيم ولا حاجة، وخروجك ودخولك معي في الجيش صالح في عيني، أنا كنت موافق ومتمسك بيك وأنا ما عنديش أحسن منك. يا أخي اختشي بقى، ده أنت بقيت ممثل بارع، ده مش داود خالص. لأني لم أجد فيك شرا، ده هو كله شر دلوقتي، من يوم جئت إلى اليوم، وأما في عين الأقطاب فلست بصالح. صراحة الرؤساء اللي معاه كلهم معترضين على وجودك، فالآن ارجع واذهب بسلام ولا تفعل سوءا في أعين أقطاب الفلسطين. قال له مش هقدر أقع معاهم، فمعلش ما تزعلش مني، خد ناسك وإيه وروحوا على صقلع بتاعتك دي، مش هقدر أشركك في الحرب. طبعا جاي على قلب داود مريحة جدا. فقال داود لأخيش ماذا عملت وماذا وجدت في عبدك من يوم صرت أمامك إلى اليوم حتى لا آتي وأحارب أعداء سيدي الملك؟ يا أخي كفاية تمثيل بقى، يا ده مش داود خالص. شوفوا بقى عمل الفيلم حبكه خالص، وأنا كنت عملت إيه عشان ترفضني إن أنا أحارب معاك؟ ليه ما خدش شرف الدفاع عنك وهو فيهم حد يخاف عليك زيي؟ وعمال يغني، ايه ده؟ ايه الكذب ده كله؟ ده الكذب بقى سهل قوي. خلي بالكوا الحكايه عماله تعك، بس هنشوف الشيطان بقى هيوري له الوش التاني. فاجاب اخيش وقال لداود علمت انك صالح في عيني كملاك الله. يا ده ألم على وشه، ألم على وشه انه الراجل الوثني بيقول له انت في عينيا زي الملاك، وهو في قلبه دلوقتي شيطان، وهو كل كلامه كذب، وهو اللؤم والخداع كله جواه. وقال الوثني بيقول له انا عارف انك صادق 100%، هو كذاب. يعني مراسيل فوق بقى، فوق، ايه اللي ده بهدلك البهدلة دي؟ فين ملكوت الله داخلك؟ فين العز؟ فين النقاوة؟ فين ده انت استحرمت تمد ايدك لمسيح الرب، وقفت تدافع عن عدوك من اجل الله؟ ايه اللي خلاك تتكلم لغة مش بتاعتك؟ الا ان رؤساء الفلسطينيين قالوا لا يصعد معنا الى الحرب. قال له معلش ده كلام نهائي، اتفضل انت ورجالتك بقى. فبكر صباحا مع عبيد سيدك الذين جاءوا معك، وإذا بكرتم صباحا وأضاء لكم فاذهبوا، أول ما تلاقي نور الفجر خد رجالتك وامشي، ده قرار نهائي. حاضر. فبكر داود هو ورجاله لكي يذهبوا صباحا ويرجعوا إلى أرض الفلسطينيين. غالبا داود فاكر الحمد لله عدت على خير. لا، هي ما عدتش. الجرائم والخطايا والكذب والغش وغياب الصلاة، لا مش هيعدي على خير، لا. هنشوف ازاي. أما الفلسطينيين فصعدوا إلى إسرائيل. فلما جاء داود ورجاله إلى صقلع، وبل ما روحوا بلادهم كان فات 3 أيام، هما طلعوا للحرب وما حاربوش ورجعوا انصراف تاني، فخد 3 أيام. إيه اللي يحصل بقى؟ كان العمالقة، ده طار بعيد بقى، قد غزوا الجنوب وصقلع وضربوا صقلع وأحرقوها بالنار، وسبوا النساء اللواتي فيها، لم يقتلوا أحدا لا صغيرا ولا كبيرا، بل ساقوهم ومضوا في طريقهم. ودخل داود ورجال المدينة وإذا هي محرقة بالنار، ونساؤهم وبنوهم وبناتهم قد سبوا. أهو بقى ده النتيجة، لقى كارثة مستنية. رجع القرية اللي هو فيها، لقى كل الستات والعيال سبايا، هو والستمائة راجل اللي معه، علقة سخنة تمام. فدخل داود فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبق لهم قوة للبكاء.
شوف بقى لما الرجالة

تبكي بحرقة لأنه العماليق دول ما بيرحموش، غالبا قطعوهم حتت، دول ولا أكل لحوم البشر، فمحدش عنده أمل هيشوف عياله تاني. فكان يوم صعب جدا، بكوا حتى لم تبقى لهم قوة للبكاء. طبعا داود حاسس بذنب رهيب لأنه مسؤول عن ده كله، بسبب كذبه، بسبب غيابه عن الصلاة، بسبب انحرافه واللي حصل ده كله، هو المسؤول، هو اللي اتخانق مع العماليق فعمل طار، هو اللي كتب الكذبة وطلع يحارب أهله، لولا ربنا ستر ورجعه تاني رجع لقى المصيبة. وسبيت امرأة داود، الاثنين دول أول ستات ارتبط بيهم بعد ميكال، ميكال دي كان سابته احنا وقت شاول لسه، أخي نوعم اليزرعيلية وأبيجايل امرأة نبال الكرملي، هم وعيالهم، كان عنده طقم عيال في الوقت ده. فتضايق داود جدا لأن الشعب قالوا برجمه، شوفوا وصلت لقيت 600 راجل من غزهم قالوا له أنت مسؤول، وبقت في ناس بتنادي احنا نرجمه لأن هو ضيع علينا ستاتنا وعيالنا بسبب قراراته بسبب كذبه بسبب، باظت خالص الدنيا منه خلاص، مفيش حل. الحل ايه؟ دايما الحل ايه؟ للي عاوز يحل يرجع يقول يا رب، هو بقاله صحيحين مفيش ربنا خالص، نشوف هيحصل ايه. لأن أنفس جميع الشعب كانت مرة كل واحد على بنيه وبناته، أما داود أخيرا فتشدد بالرب إله. رجع أخيرا داود لداود، أخيرا افتكر، رجع يقول له يا رب سامحني أخطيت. ثم قال داود لأبي أثار الكاهن ابن أخي مالك، أبي أثار ده له قصة، لما داود استخبى من فترة في مدينة الكهنة عند أخي مالك، برضه هناك كذب له كذبة صغيرة كده وقال له شاول بعتني، وبعدين هرب من مدينة الكهنة، شاول خد خبر، استدعى أخي مالك من مدينة الكهنة قال له أنت خبيت داود مني؟ قال له أنا معرفش إن داود هربان منك، قال له أنت هتضحك عليا؟ جاب كل الكهنة وأولادهم وقتلهم شاول، ما هربش غير أبي أثار ده. فأبي أثار أصبح من المطاريد، فبقى كاهن إنما ملازم لداود، والكاهن عنده الأفود، الأفود اللي هي زي الصدرة اللي كان فيها حجرتين كده، حجر اسمها الأوريم والتميم، حجارة كده كريمة، لما الكاهن يصلي يعرف رأي ربنا، فيقول له رب نحارب ولا ما نحاربش، تلاقي دي تقول يس ودي تقول نو، على قد بساطة إيمانهم كانت كده. فاللي حصل إيه؟ إنه جاب أبي أثار، خلاص رجع لربنا داود بقى، هيبتدي هنشوف الوش التاني بقى والوش القديم، رجع داود يصلي، فجاب الكاهن على طول، تاخدوا بالكم عشان تبتدي تصلح الحق دور على كاهن والحق صلي، أهم كلمتين صلي وامسك في الكاهن بسرعة. فاستدعى أبي أثار، ما سمعناش عن أبي أثار خالص وهو عمال يلخبط، لا خد رأيه ولا سأله ولا هو ماشي بدماغه وبيكذب عمال على بطال. قدم إلي الأفود، قال له عاوز أسمع صوت ربنا، كان فين من بدري؟ عاوز أسمع صوت ربنا دلوقتي. فقدم أبي أثار الأفود إلى داود، طب هتعمل إيه؟ ما هم غالبا خلاص اتقتلوا، هتتكلم في إيه؟ الطبيعي والمتوقع أن يكونوا كل الناس دي ماتت، لأن العماليق دي طريقتهم، العماليق كده، وبعدين ده طار لأن هو قبلها بإصحاح ما ساب لهمش حد، حرمهم كلهم ستات وعيال، فرد الفعل الطبيعي يعملوا كده. فسأل داود من الرب قائلا إذا لحقت هؤلاء الغزاة هل أدركهم؟ قال له اسأل ربنا في أمل ألحقهم؟ فقال له الرب الحقهم فإنك تدرك، وقال له بقى الإجابة اللي هو نفسه يسمعها إيه؟ وتنقذ. هو يمكن كل عشمه أنه طار بطار بقى، ما هم موتوا مراته وعياله، إنما فوجئ بكلمة كلها رجاء، قال له أنت مش هتلحق بس أنت هتنقذ، أنا لسه حافظ لك مراتاتك وعيالك وعيال كل اللي معاك، لأنك لسه برضو داود بالرغم من كل اللي عملته، فإنك تلحق وتنقذ. طبعا داود بقى جاله الرجاء، رجع في قلبه الرجاء تاني. فذهب داود هو 600 راجل الذين معه وجاءوا إلى وادي اليسور البصور، والمتخلفون وقفوا، المتخلفون يعني في ناس بتتعب في السكة خلاص مفيش إيمان، ما مش ممكن،
كلام مش مقنع ان احنا نروح نحارب دول اكتر مننا ودول موتوا خلاص العيال، ايه قيمتها؟ ففي ناس في السكة كشت طبعا. اما داود فلحق وهو 400 راجل، اللي كملوا 400 واحد لسه عندهم امل، ووقف 100 رجل لانهم اعيوا عن ان يعبروا وادي البصور، فصادفوا رجلا مصريا في الحقل فاخذوه الى داود واعطوه خبزا فاكل وسقوه ماء. المهم القصة ايه؟ لقوا راجل بيموت في السك، ايه يا ابني انت منظمك ايه؟ شربوه نقطتين مية واكلوه لقمة، كان هفتان وحالته حال. انت مين؟ قال لهم انا عبد لراجل عماليقي، واحنا غزونا على كذا وكذا وكذا وصقلع وحرقنا كل البلاد دي، انما بتوع صقلع ما موتهمش. كأن في يد خفية بتمنع ان هم يموتوا العيال دي والستات دول. فطبعا الراجل ده اداهم الامل. وبعدين لما عيه في السكة سيده رماه لانه ده عبد ملوش قيمة، فسابه يموت في السكة. فهم لحقوه انقذوه فقال لهم السر، قالوا له طب احنا لينا طلب، تشتغل لنا مرشد وتوصلنا ليهم؟ قال لهم لو وقعت في ايد سيدي هيقطعني حتت. قالوا له ما تخافش هنحميك. فاشتغل لهم مرشد، لانهم مش عارفين مشوا في انهي اتجاه، فطبعا دي لوحدها اتلخبط، هندور عليهم فين؟ دول فات عليهم 3 ايام سفر، فهندور عليهم فين؟ احنا مش عارفين، العماليق دول زي البربر ما لهمش مكان في اي حته. فالراجل بقى عارف سكته، فقال له داود هل تنزل بي الى هؤلاء الغزاة؟ فقال احلف لي بالله انك لا تقتلني ولا تسلمني ليد سيدي فانزل بك الى هؤلاء الغزاة. فنزل بي واذا بهم منتشرون على وجه كل الارض ياكلون ويشربون ويرقصون بسبب جميع الغنيمة العظيمة التي أخذوا من أرض الفلسطينيين ومن أرض يهوذا. فضربهم داود من العتمة إلى مساء غدهم، ولم ينجو منهم رجل إلا 400 غلام الذين ركبوا جمالا وهربوا. طبعا نزل داود ورجالته عليهم بقى إيه، وجابوهم كلهم. واستخلص داود كل ما أخذه عماليق، وأنقذ داود امرأتيه ولم يفقد لهم شيء. غريبة جدا، صغير لا صغير ولا كبير، لا بنون ولا بنات ولا غنيمة ولا شيء من جميع ما أخذوا لهم، بل رد داود الجميع. فعلا ربنا طيب صحيح، يعني ده أقل عقاب أنه يخسر كتير قوي في الجولة دي، إنما ولا حاجة راحت طالما داود قال أخطيت، كله يرجع تمام أول ما يقول يا رب ارحم، كله يتصلح، مفيش خسارة ولا حاجة. رد داود الجميع، وأخذ داود الغنم والبقر ساقوها أمام تلك الماشية وقالوا هذه غنيمة داود. احنا هنكتفي بكده، بس احنا عاوزين نقول ايه، ادي فرق كبير بين واحد عايش في الملك الروحي وربنا شغله وربنا بيحرسه من خطوة لخطوة من جبل لجبل ومن مجد إلى مجد، بيعمل معاه معجزة كل يوم، وأول ما يقطع الخط ويفكر بطريقة بشرية يطلع بره الملكوت وينزل بقى لغة الدنيا، يدخل الكذب، يدخل الغش، يدخل الظلم، يدخل الحق والمحقوق، والحكاية تعك خالص، وأفكار الدنيا وحكمة الدنيا تغرقه تماما، ويكتشف أنه خسر كل حاجة، خسر مكانته كملك، خسر مراته، خسر عياله، خسر كل حاجة. أول ما يرفع راسه تاني ويقول له يا رب الحقني، يرجع الملك تاني، يتحرك بالأفود بصوت ربنا، يتحرك بالكاهن، يتحرك بالصلاة، الدنيا ترجع تظبط تاني. الملكوت مش دايما هيستمر في حياتنا ستدي كده، يعني منتظم، يجوز ان الواحد يتكعبل ويبعد ويكلم لغة مش في لغته ويعيش يومين كده مش هو، مش داود المحبوب، مش رجل الله اللي بيخاف على زعل ربنا. انما ما تطولش، كل يوم هتطول تحت عند اخيش في مصيبة اكبر مستنياك، ومهما طولت ارجع تشدد بالرب الهك، لم بسرعة واطلع من الكذب اللي كذبته، واطلع من الغش اللي غشيته، واخرج بره الفلسطينيين دول، صقلع دي ما جابتلكش غير الكافي لانها بلاد وثنيه، جو مش روح، الحق نفسك، ارجع دور على ابي اثار
شوف مكانه في حياتك، دور على

لو كانت مشيت حكاية مشروع إنه يحارب مع الفلسطينيين، كان في يهودي هيقبل إن داود يملك عليه بعد كده وهو قتل أهله؟ كانت باظت خالص. ده ربنا حتى منعه من الشر، يعني ربنا منعه إنه يغوط زيادة، لأنه لو غوط زيادة خلاص مفيش تراجع، مفيش رجعة بعد كده. لو حارب اليهود بإيده خلاص داود مش ممكن هيبقى ملك. إن ربنا طيب فعلا، حتى لما بنغلط بيفضل يحجم حوالينا عشان ما نعكش زيادة، ويفضل يزنق لغاية ما نرجع نتشدد بالرب إله. ربنا يدينا نعمة إن احنا ما نبعدش عن الأفود وعن أبي آثار وعن التشدد بإلهنا الذي له كل مجد وكرامة الأبد.

كنيستنا دي مش سور وقبة، مش مجرد ناس وصحبة. كنيستنا دي شجرة كبيرة ثمرها محبة، نبتة وكبرت حبة بحبة، بذرة روتها ضربة حربة، وقبل ميلادها واخدة الوعد. شجرة هدفها تقوي طيور، شرط الحب يكون دستور، ومهما تعدي عصور وعصور تفضل صورة السما على الأرض.

لذلك نحن أيضا، إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا.

باسم الآب والابن والروح القدس، إله الواحد آمين. دير القديس العظيم الأنبا مقار بأبو تيك يقدم قصة حياة قديس وادي النطرون أنبا مقار الكبير.

0: يا حبيب نفسي، ضعفت قوتي وانا داخل قليتي في برية شئيت، والدنيا ليل وسترة الجسد أصبحت ضعيفة، فأنا شيخ في 97، لم تعد عندي قوة سوى قوتك يا يسوع. يا ترى يا يسوع هتمني علي بالرحيل امتى؟ وحجيلك ازاي؟ وايه القضايا اللي هتواجهني بيها؟ وفين المكان اللي هسكن فيه؟ يا يسوع. ايه النور اللي ملأ قليتي؟ مين دول اللي داخلين عليا؟ باين عليهم 2 من القديسين، وشهم فرحان منورين مجد وكرامة، ده بيقربوا مني.
1: بصلي يا أنبا مقار، مش عارفني؟
0: انت ابي الانبا انطونيوس،
1: وعارف مين ده؟
0: ده
1: اخونا الانبا باخونيوس، ابو رهبان الشركه، جينا لدعوتك معانا. يا انبا مقار، فاضلك 9 ايام على الارض، وبعدين تطرق ستره الجسد وتسكن قريب منها، فاعمل كل ما تريد، لأنه فضلك 9 ايام على الأرض. ارفع عينيك لفوق، انظر المكان الذي وعد لك. شفت المكان الذي وعد لك؟ تقبل الفرح، تعال إلى الراحة. تقبل الفرح، تعال إلى الراحة. تقبل الفرح، تعال إلى الراحة.
0: استنى يا أبي أنطونيوس، استنى، استنى يا أبا أنطونيوس، يا أبا أنطونيوس، استنى يا أبا أنطونيوس.
2: أبونا مقار، أبونا مقاريوس، سلامتك يا أبونا.
0: مين؟ أنت مين؟
2: أنا بافنوتيوس، تلميذك ودراعك اليمين وخادمك.
0: بافنوتيوس يا ولدي، أنت أكبر تلاميذي، وحتكون أبو الرهبان في كل المواضع المقدسة من بعدي. إيه اللي جابك؟
2: إحنا كلنا رهبان برية شهيت واقفين على باب قليتك مستنيين الإذن بالدخول، سمعتك بتصرخ وتقول يا أنبا أنطونيوس.
0: ده بعد 9 ايام يا مقار.
2: بتقول حاجة يا ابونا؟
0: لا، بعد 9 ايام يبقى ايه؟
2: النهاردة 18 برمهات، بعد 9 ايام يبقى 27 برمهات.
0: معادك يا مقار مع رب المجد. يا انبا بافنوتيوس، من بعدي

0: أنت حتتولى المواضع المقدسة لأنك تابعت الهدف الكلي لكل أعمالي، وحتكون مشهور في كل موضع، وحيجي لك جموع كتيرة من الرهبان، مش في برية شهيت وبس، لكن من كل بلاد مصر، ليتقبلوا منك كل صور الفضيلة.
1: صور الفضيلة أخذتها منك يا أبونا عن طريق حلاوة الإرشاد الواعي لرجل الله القديس.
0: مين اللي معاك برا يا أبونا بافنوتيوس؟
1: كل تلاميذك الرهبان يا أبونا، أبونا أودولفيوس وإسيزيروس وأبونا سرابامون وأبونا أمونيوس وأبونا.
0: خليهم يستريحوا وأنا هطلبهم بعد شوية.
1: حاضر يا سيدي. يا أباء الرهبان، أبونا الأنبا مقار الكبير تعبان وصحته تعبانة شوية، هيطلب مقابلتكم بس مش دلوقتي.
2: احنا عايزين نقابله بس
3: عايزين نشوف،
2: احنا عايزين بركته بس.
1: يا أبهات طيب اتفضلوا استريحوا هنا على باب قليته لحد ما يأذن لنا بالدخول لمقابلته، وأنا هنتظر معاكم.
4: يا ريت يا أبونا بابنوتيوس تحكي لنا بعض لمحات من كفاح القديس، لأنك أكبرنا سنا وعاصرته أكتر مننا.
2: أيوة يا ريت، عايزين نعرف أكتر.
1: حاضر، يلا بينا نصلي وأنا هحكي لكم لمحات من حياة قديس وادي النطرون الأنبا مقاريوس الكبير. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك.

0: قدسنا الأنبا مقار أبوه كان كاهن على كنيسة منف، ومنف دي في وسط الدلتا، وكانت أمه سيدة بارة جدا. من سنة 295 ل 97 ميلادية كانت البلاد في حالة فوضى من غير حكومة، سرقة وقتل وسلب ونهب. ظهر لهم ملاك الرب بأمر من الله وأمرهم يهربوا البلد اسمها شبشير جنب منف، ووسع الله رزقهم وتفرغوا للصدقة والصلاة والصوم، وأحبهم كل أهل القرية. وفي يوم وأبوه بيصلي ظهر له ملاك الرب وقال له: استمع الله إلى طلبتك أنت وزوجتك، وسأعطيك ابنا يكون اسمه دائما إلى الأبد. وتولد الأنبا مقاريوس سنة 300 ميلادية، ومقاريوس معناه صادق الصوت، في قرية شبشير، وكبر وتربى على مخافة الله في أحضان أبوين صالحين، وكان بيساعد أبوه في الزراعة وفلاحة الأرض والتجارة، وبدت النعمة على الشاب مقار، ولقبوه بالشاب الحكيم، وحبوه كل كهنة القرية، وضغطوا عليه وجوزوه علشان يرسموه كاهن على قريتهم، رضخ ليهم على غير رغبته، وحفظ بتوليته بموافقة الفتاة اللي هو اتجوزها.
1: ما كانش لازم اتجوز، كان لازم ارفض الجوازة دي.
2: ايه ده بس يا مقار؟ ليه؟ ما كنتش عايز تتجوزني؟
1: انا ما كنتش عاوز الجواز نفسه، انا عاوز حياة النسك والرهبانة، عاوز اوهب نفسي للرب. حاسس انك اختي في الرب.
2: خلاص، وانت اخويا في الرب، دي حاجة حلوة خالص.
1: يعني مش هتزعلي او تتضايقي؟
2: حبي للرب مش اقل من حبك لي.
1: اما انا كان لازم ما اخضعش الامر ابويا وامي.
2: قطع اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض.
1: الكهنة ضغطوا عليا ورسموني شماس عشان ابقى كاهن زي ابويا، والكاهن اصله لازم يتجوز، وانا روحي متعلقة بالنسك والتوحد وعاوز ابتعد عن العالم.
2: اي حاجة هتعملها انا موافقة وهساعدك فيها.
1: مساعدة اختي لاخوها؟
2: ايوه.
1: طب اسمعي، انا هسيب البيت.
2: هتروح فين؟
1: هخرج مع الجمالين اللي بيحملوا بضايع من النطرون لاقليم مصر في رحلات التسويق بتاعتهم يعني، وهغيب عنك بالشهر والاتنين.
2: وهتطمن عليك ازاي؟
1: بين كل رحله ورحله هبقى اجي ازورك واطمن عليكي، ما انت برضه مراتي، وهبقى اشوف طلباتك.
2: لتكن اراده الرب.
1: لتكن مشيئه الرب.
0: ولما طلع مرة مع جموع الجمالين وصلوا عند صخرة فوق الوادي، ولما نامت الجموع نام مقاريوس الصغير، شاف في حلم إنسان نوراني بيشع نور وبيقول له:
3: قم وانظر إلى كل الوادي وأعماق الجبل.
1: أنا مش شايف غير الوادي غرب النيل وغابة ومستنقعات بيحيط بيها الجبل من كل ناحية.
3: يقول الرب: هذه الأرض أعطيها لك فتسكنها وتثمر فيها وينمو ثمرك ويتكاثر زرعك ويخرج أبناء روحيون وحيكون رؤساء على الشعوب وحيكون أصلك ثابت على الصخرة، والشعب اللي حيتلقى تعاليمك أبارك فروعه حتى يمجدون الله إلى أقاصي الأرض. انهض من نومك وامضي بسلام، وافتكر كل اللي سمعته وتعلمته، ومتى صرت كاملا أعود فأظهر لك وأتكلم معك بما يجب أن تفعل من فم الله.
0: وده كان أول ظهور الشاروبيم للقديس مقار، اللي فضل الرفيق مشواره طوال أيام حياته، وبعد 3 أيام رجع من جبل النطرون لبيته في بلده شبشير، فوجد امرأته البتولية عندها حمى شديدة وافتقدها الله. ولما شاف اللي حصل قال لنفسه:
1: خلص نفسك يا مقاريوس، لأن الله سيفتقدك يوما ما زي أختك اللي سبقتك.
0: وفضل في بيته يصلي، وإذا خرج من البيت بيبقى في الكنيسة، وكان الطباوي مقاريوس واقف جنب أبوه الشيخ يسأله دايما وبإيمان إن هو يباركه. ولما أكملت أيام أباه الشيخ رقد واستراح في شيخوخة صالحة ونال الابن مقار بركته. وبعدها بست شهور افتقد الرب العجوزة الطوباوية أمه ووضعوا جسدها بالقرب من الكاهن الطوباوي، وبدأت رحلة مقار، رحلة التوحد والكمال وخلاص النفس.
1: أيها الشيخ الجليل، أنا دعيتك النهاردة لقريتنا عشان تباركها ونتبارك بيك، لأن قريتنا ملهاش كاهن.
4: ربنا يباركك يا مقار يا ابني، أنا شايف فيك نعمة الله.
1: أنا عارف إنك عايش متوحد في قلاية صغيرة ورا قريتنا، وإنك بتخاف الله وتعيش حياة هادئة، ولما سألتك لعمل الصدقة لبلدنا وافقت.
4: وافقت يا ابني، لأن دي إرادة الله.
1: ودلوقتي قبل ما ترجع قليتك عاوز أسألك عن نفسي، أنا ليا رغبة شديدة في الكمال وعاوز أتوحد مع الله واتفرغ لخلاص نفسي، وأنا راحل النهاردة لخلوتي مع ربي وعاوز مشورتك وأنا ببتدي مشوار التوحد.
4: اللي خطر على قلبك أعمله، لأن ده الرب اللي بيدعوك. اذهب بعيد عن هذه القرية، اسكن في قلاية جوه بعيد في البرية الجوانية، لأن مفيش حد من المكرسين سكن البرية من الداخل إلا واحد. ويعينك الرب على جهادك، لأن عدو الخير مش هيريحك في خلوتك.
1: الله معنا.
4: اسكن في البرية من الداخل، فيه متوحد واحد أنطونيوس العظيم، ياريت تحاول تشوفه وتتعلم منه، هيرشدك أكتر وأكتر.
1: صلي لي يا أبي عن إذنك.
4: الرب معك يا ابني، مع السلامة.
5: ما هو مش معقول يبقى عندنا راجل بركة زي المتوحد أبونا مقار اللي عايش منعزل بقاله 10 سنين في الصحراء فقليته في الجبل وما نستفدش منه في كنيستنا.
6: سيدنا أسقف أشمون بلدنا عاوز يرسمه قسيس وهو مش راضي، عايز التوحد والعزلة.
5: بصراحة بركته حلت على البلد من يوم ما جه وعاش في قليته 10 سنين، النيل ما تأخرش عن معاده، والخير عم علينا كلنا، كل ده ببركة أبونا المتوحد.
6: البلد كلها عاوزاه قسيس عليها والراعي بتاعها، احنا نروح له ونطلب منه يبقى قسيس بتاعنا، او نترجاه او نجيبه بالعافية وربنا يسامحنا.
5: يلا بينا.
7: سلام ونعمة يا ابونا.
1: سلام يا ابني. مين؟
7: مش فاكرني يا ابونا مقار؟
1: انت دماس، كنت بتجين القلاية بتاعتي.
7: ايوه يا ابونا، انا دماس الجمال، كنت اجي اخد السلال والمخالي اللي بتعملها ابيعها، اجيب لك العيش والملح وطلباتك.
1: امال كنت فين المدة دي؟ ده انا بقالي اكتر من 3 شهور قسيس هنا وما شفتكش.
7: كنت في رحلة مع الجمالين لإقليم مصر بنبيع ونشتري، ولما رجعت عرفت إنك بقيت قسيس بلدنا فرحت وجيت لخدمتك.
1: وعامل إيه دلوقتي؟
7: كويس، لكن أنا طول عمري بخدم الكنيسة وأنا صغير ونفسي أعيش معاك وأخدمك.
1: كلنا خدمين الله، لكن طريقي طريق التوحد غير طريقك.
7: أنت قلت لي يا أبونا طريق الله واسع ويقبل كل الناس.
1: انت كده اخجلتني يا دماس.
7: وانت مش هتردني، هتخليني جنبك اخدمك.
1: مدام كده اول خدمة عاوزك تعملها لي تشوف لي طريقة نهرب بيها من هنا من غير ما حد يحس.
7: لا انا مش مصدق وداني، تهرب من هنا؟ ده الشعب بيحبك، واول ما عرفت رسامتك فرحت وجيت اتبارك بيك واخدمك، واول خدمة اعملها لك أهربك من البلد.
1: لازم أرجع لحياة النسك والتوحد ونهرب لحتة بعيدة محدش يعرفنا فيها ولا نعرف حد.
7: والناس هنا يا أبونا يبقوا من غير كاهن؟
1: الكهنة غير كتير وربنا يبارك فيهم.
7: أنا موافق يا أبونا، بس بشرط.
1: إيه هو؟
7: أفضل معاك أخدمك وأتعلم منك وافهم طريق الرهبانة والنسك والتوحد.
5: ده انت ربنا بعدك ليا. يلا
7: يلا يا ابونا لم حاجتك وقابلني من عند باب الكنيسة وراني، هاخدك واطلع من عند المنافل على الصحراء على طول.

0: خلعت لبس الكهنوت يا مقار، وقعدت تجدل السلال والمخالي مرة تانية. ده تدبير إلهي علشان تتشدد لما ترجع وتسكن البرية تاني، وتصبح البرية عالم جديد لإله السماء.
1: سلام يا بونا.
0: سلام والنعمة يا ابني.
1: بعت لك النهاردة كل المخالي والحصير اللي عملته في سوق البلد، والحمد لله ربنا بعتنا خير كتير، وادي العيش وادي الملح وادي الطلبات اللي عاوزها.
0: تعبتك معايا يا دماس، المسافة كبيرة بين القلاية والبلد.
1: ما أنا بركب شوية وامشي شوية.
0: هي بعيدة عن القرية، وبعيدة كمان عن ضجيج العالم وصراخه،
1: وبرضو الناس بتيجي لحد عندك يا بونا عشان ياخدوا بركتك.
0: بركة ربنا يا دماس.
1: بس إياك الناس ما تجيش يا بونا عشان يرجعوك قسيس بالعافية. احنا يا دوبك بقالنا شهرين في القلاية الجديدة دي، والنهاردة سمعت البلد كلها تتكلم عنك. مش عارف ناويين على ايه.
0: كل خير، يلا بينا بقى ناكل لقمة ونكمل شغل.
2: اتكلمي.
3: استنى بس.
2: مصيبة مصيبة، مش قادر افهمها.
3: استنى لما نعرف ايه اللي حصل وحصل ازاي.
2: اتكلمي يا بنتي، اتكلمي. ايه اللي حصل ومين اللي عمل فيكي كده؟
3: هو مين يا بنتي؟ اتكلمي.
4: المتوحد اللي في الثغرة.
2: طب رحتيله بقى برجليكي ولا هو اللي ضحك عليكي؟
4: هو اللي عمل عملته وخلاص بقى.
3: خلاص خلصت روحي.
2: انا هقتلك وهموتك.
3: ما تهدى، اهدى بقى، خلينا نعرف نفكر هنعمل ايه. عيل لو ضحك عليها، واذا كان حد يستاهل القتل يبقى هو.
2: لازم يكفر عن مصيبته اللي عملها دي. وانتي
3: استنى بقى، حرام عليك. كفاية هتموتها وتموت نفسك، بدل ما تقعد تهري في نفسك كده روح شوف هتعمل ايه معاه.
2: يعني انت عايزاني اعمل ايه؟ يعني لو ضربته او قتلته هو ده اللي هيحل المشكلة؟
3: مين قالك تقتله او توسخ ايدك؟ احنا نجوزها.
2: يعني اخدها واروح ارميها له هناك في القلاية بتاعته؟
3: لا، تاخد معاك شوية رجالة من البلد وتروح تربيه، تأدبه، تفهمه ان بنات الناس وراهم رجالة.
2: طب يلا هات البنت معاك عشان تعترف قدامه قدام الناس، يلا عشان يبقى

0: عليه كمان، وانا بقى هلم حبه رجاله من البلد ونطلع لهناك على قليته على طول. اتحركي امشي يا بنت، امشي قدامي.
1: الحق يا ابونا بقى، تعال بص.
2: ياه ايه ده، البلد كلها جاية على هنا.
1: صدقني يا ابونا بهار انا ما عملتش حاجة.
2: ما تخافش اما نشوفهم عاوزين ايه.
0: انت بقى بقر المتوحد؟
2: ايوه الخير ان شاء الله.
0: والخير هيجي منين؟ تعالي يا بنت هنا، هو ده اللي عمل فيكي كده؟
3: انت يا بنت
0: مش عاوزة ترد ليه؟ حتى وشك في الارض ليه؟ ما تقولي
2: ايه بس الحكاية؟
0: مش عارف بقى ايه الحكاية، اللي بطاها ده جه منين؟
1: ابونا بهار طاهر وقديس ولا يمكن يعمل اللي بتقوله عليه ده. امشي احسن.
2: دماس يسوع المسيح لبس اكليل الشوك وحمل الصليب ومشي بيه في طريق الالام من غير ما يقاوم او يمد ايده على حد.
1: طب قول لهم ده ما حصلش. ساكت ليه؟ دافع عن نفسك.
3: هيدافع يقول ايه؟
2: فليتمجد اسم الرب في كل شيء.
0: احنا بقى مش هنضيع وقتنا في الكلام ده.
3: ايوه طبعا.
0: يلا يلا خدوه واربطوه جروه. يلا
3: يلا.
1: قول لهم ده ما حصلش. ساكت ليه؟
3: هيتكلم عليه. ايوه اضربوه.

0: كفاية بقى، كفاية، حرام عليكم، 3 أيام بتضربوه وتعذبوه والدم نازل من كل حتة في جسمه.
1: يستاهل.
2: مش هو ده بقى الراهب المتوحد اللي كنت بتكلمنا عنه بكل احترام وتقديس، واللي عشانه سبت أهلك وقاعد تخدم فيه؟
0: لو مات دلوقتي مين يتحمل ذنبه؟
2: طب اسأل الناس كلها، ده هربان من خدمة الكهنوت في أشمون عشان الشيطان راكبه.
0: ايه اللي انتوا عاوزينه؟
2: يكفر عن ذنبه.
1: ايوه طبعا.
0: ازاي؟
2: يتجوز البنت ويصرف عليها وعلى ابنها اللي هيجي ده.
0: ده راهب ومش ممكن يتجوز.
2: يبقى هنفضل نضرب فيه لحد ما يموت.
1: ايوه.
0: طب اسمع، هو بيحبني وبيسمع كلامي وانا مستعد اضمن.
2: وانا كمان مستعد اسيبه، بس بشرط تضمنه يصرف على البنت لحد ما تولد ويتكفل باكلها ولبسها وتربيه ابنها بعد ما تولد.
0: وانا اضمنه بروحي. على مهلك، على مهلك، ادي احنا قربنا، ادي احنا وصلنا القلاه يا ابونا.
3: ما قار بقت لك زوجه لازم تكد الليل والنهار. خد بقى شويه السلال دول والحصير كمان، بيعهم ودي تمنهم لمراتي عشان تاكل.
0: استريح بس الاول يا ابونا.
3: ما انا لازم اكد واتعب عشان اكلها، اشتغل الظهر وبالليل عشان ابعت لها الصبح طلباتها.
0: طب استريح وانا هكمل شغل بدالك، هم مش عاوزين غير اكلها وشربها.
3: ما انا لازم اقول مراتي واللي في بطنها.
0: مراتك منين؟ ده كلام بس، هم عايزين اللي تبيعه تبعت ثمنه.
3: هي مراتي قدام الناس وبحكم الشهود وكلمتك معاهم، لكن مش مراتي ابدا قدام الرب، هو ده المهم.
0: محدش هيجبرك تعيش معاه هناك ولا هيفكروا يبعتوها لك هنا.
3: يلا بقى، يلا نبتدي شغل عشان ندفع اللي علينا.
0: لكن انت ما دفعتش عن نفسك ليه يا ابو مهار؟
3: لكي يتمجد اسم الرب.
0: مش فاهم يا ابونا.
3: بكره تفهم يا دماس، وكل واحد هيعرف ان هناك رجاء للامناء. يلا بقى نشتغل عشان الطفل اللي جاي في السكه ده.

0: بس يا بنتي انا مش عارفه ايه اللي حصل لك. بس
1: مش عارف ايه اللي حصل.
0: ايه اللي بيجرى ده بس؟ وبعدين هنعمل ايه؟ البنت بقالها 4 ايام بتولد والعيل مش عايز ينزل.
1: يمكن ركبها شطان.
0: ركبها شطان؟ ركبها شطان 4 ايام وهي بتولد؟ يا رب يا رب.
1: طيب انا هروح اجيب لها قسيس ولا حد يصلي لها؟
0: تروح فين بس؟ ده على ما تروح وتيجي هتكون البنت ماتت مني.
1: طب والعمل؟
0: استنى.
1: والعمل هعمل ايه؟ يعني نسيبها كده؟
0: ايه اللي حصل لك بس يا بنتي؟ ده انت على وشك الموت.
2: الموت يا امي. لاني انا اخطا.
0: في ايه يا بنتي؟
2: اتهمت خادم الله المتوحد. هو عمره ما جه ناحيتي ولا عرفني ابدا.
0: ازاي؟ طب وايه اللي خلاك تقولي كده؟
2: الشيطان. الشاب اللي عرفته اللي كنت هتجوزه وانت ما وافقتوش.
1: انا مش قلتلك؟ انا مش قلتلك ان الشيطان هو اللي ورا المصيبه دي؟
0: قولي بس كده يا بنتي، ليه تظلمي الراجل القديس ده؟
2: ارحموني.
1: حاجه غريبه، وهو ما كانش بيدافع عن نفسه ابدا باي كلمه.
0: طب وبعدين هنخرج من المصيبه اللي احنا فيها دي ازاي؟
1: انا هروح له واركع تحت رجليه واطلب منه ان يسامحنا.
0: يسامحنا؟ وهيسامحنا ازاي بقى بعد كل اللي احنا عملناه فيه ده؟
1: نصلي ربنا دلوقتي عشان ربنا يسامحنا ببركات القديس تحل علينا.
0: ايوه نصلي. يا رب يا رب يا قدوس سامحنا، سامحنا واغفر لنا اللي احنا عملناه في قديسك ابونا مقار. سامحنا يا رب، سامحنا يا ابونا مقار.

0: وقعدت تعذب في الولادة 4 أيام لحد ما اعترفت بالحقيقة. وأول ما اعترفت ولدت على طول، والحقيقة إن كان في شاب جارهم عاوز يتجوزها هو أبو الطفل
1: ليتمجد اسم الرب.
0: والشاب اللي عمل عملته معاها هرب من البلد أول ما سمع الخبر، وجابوه عشان يتكفل بمراته وابنه. يعني أنت في حل يا أبونا بقار من كل اتهام ومعلكش أي التزام ليه.
1: طب يلا بقى، يلا نلم حاجتنا ونهرب من هنا.
0: الرب نزع كل عار عنك وعني وثبتت براءتك يا ابونا، نسيبهم ونهرب؟
1: مفيش وقت، اعمل زي ما بقولك.
0: دي البلد كلها جاية على هنا عشان يطلبوا صفحك وغفرانك وابوها وامها.
1: دي حكمة ربنا يا ولدي، ربنا عمل كل اللي حصل عشان نهرب من هنا على برية شهيد. التجربة اللي حصلت ده تدبير إلهي. يلا يا ولدي.
2: يا رب يا يسوع المسيح، لك كل المجد، نور طريقي بروحك القدوس. خايف خايف يا ربي أضل طريقي في شعاب الحياة، مش عارف أروح فين. يا ربي إيه النور ده؟
3: يا مقار قلبك تقلي لأنك أهملت كل ما قيل لك، ومع ذلك أنت احتملت التجربة للنهاية عشان تتعلم بالخبرة الجهاد اللي هيكلفك بيه الرب وتجارب الشياطين معاك. يلا يا مقار، يلا عشان تسكن المكان اللي اختاره لك الرب، المكان اللي هتكون فيه أب لكثير من الأبناء الروحيين. هكذا أمر

0: هو ده المكان اللي حسكن فيه؟ المكان الواسع ده كله؟
1: اختار المكان اللي يناسبك واسكن فيه.
0: اسكن فين في الجبل ده؟ انا مش عارف اي حاجة في المكان كله.
1: ده راجع لاختيارك ودي ارادتك. كل البرية امامك، واحذر الارواح الشريرة والشياطين والحيل بتاعتهم. انا هكون معاك في كل وقت كما امرني الرب.

0: يا ربي، أنا سكنت البلاهي كما أمرت، وعملت لي مغارة أعدي فيها، وعملت مغارة تانية مسبح ناحية المشرق عشان أنول البركة، وبضفر جريد النخل، وبدي السلال للتجار اللي بيعدوا عليا من حين لآخر. لكن مفيش هنا إنسان ساكن البرية غيري. أعمل إيه يا ربي؟ أعمل إيه؟ أنا سمعت لما كنت في مصر بيتكلموا عن الأنبا أنطونيوس اللي ساكن البرية من الداخل من زمن طويل. أقوم أروح له وزوره، يرشدني ويدبرني ويثبت أفكاري.
1: يا مقاريوس يا ابني، اسمك معناه صادق الصوت، ولأنك طباوي زي اسمك الرب أخبرني مقدما إنك جاي تزورني.
0: ارشدني يا أبي الأنبا أنطونيوس.
1: يا مقاريوس، حيجي الوقت اللي هتشوف فيه خلاصك. أنا عارف الحرب اللي دارت بينك وبين الجاحدين والشياطين ونصرك الله عليهم.
0: اسمح لي يا أبتي أفضل جنبك، أنا لبركتك.
1: كل واحد يا أنبا مقار يفضل في المكان اللي حدده الرب. أنت يا ولدي تروح لقلايتك في برية شهيد. يلا بينا نصلي.

0: ربي، الشياطين واقفة على باب قلعتي بتحاربني، عاملين زي الفرسان يقتلوا في بعض، وشوية منهم واقفين على باب قلعتي يعملوا كرات من نار يحرفوها على المغارة تشتعل بالنار، وكل ما يجي الصبح أفتح باب قلعتي ما لقيش حد، وهكذا كل يوم. يا ربي، شياطين البرية بيجربوني، وبالأفكار الشريرة في قلبي بيرشقوني، زي ما تكون مائدة مليانة بالأطعمة الشهية، الزنا، الشرع، القلق، الغرور، المجد الباطل، الخوف، الحزن، الكبرياء، البدع، الشك، التجديف، عدم الرجاء في الله الذي يبعد تماما عن طريق التقوى، كل سائر أعمال الشياطين من أفكار قد حاربتني والرب أنقذني منها، زي ما قال لي بالصبت أبي الأنبا أنطونيوس.
1: أنبا أنطونيوس، أنبا أنطونيوس، يا أنبا أنطونيوس، أنا محتاج لك، محتاج لزيارتك مرة تانية، محتاج رشدك ونصحك يا أنبا أنطونيوس، يا أنبا أنطونيوس، عاوز أشوفك.
2: هو ذا ما قال أستاذي، سيكون غصنا مرتفعا ومستقيما، وستكون ثمرة فروعه حلوة لفم الرب.
0: أسجد لك يا أبي أنطونيوس.
2: وأنا أسجد ليك يا مقاريوس. تعال، تعال إلى حضني. مقاريوس، أنت حزين وهزيل بسبب هجمات الشياطين عليك، إيه اللي حصل يا ابني؟
0: الرب عرفك دلوقتي إيه اللي حصل لي يا أبي؟
2: تقوى وتشجع يا مقار، لأن الرب أراد أن يجربك بكل عمل مضاد عشان تقدر تنجي الآخرين. يا مقاريوس يا ابني، مفيش داعي تتعب نفسك وتيجي هنا تاني، لأني عما قليل سأمضي إلى الرب.
0: يا أبي أنطونيوس، خليني جنبك حتى أنال البركة الأخيرة.
2: بعد قليل سيعطيك الرب الراحة من تعب الأفكار الشريرة، وبعدين الشياطين حتعربك علنا زيي، فلا تخف لأن الرب معك وسينقذك.

0: يا أبي أنطونيوس، بطلب منك تلبسني زي الرهبنة.
1: تعال يا ولدي ألبسك الزي. خلي العصاية دي معاك، وبعدين ترجع على البرية، برية شهيد. يلا يا ولدي نصلي.
0: بأمر الله أكملت السعي يا أنبا أنطونيوس ورحلت عن الجسد، وبأمر الرب رجعت مكاني في البرية، واتجمع حوالي كل من أراد الرهبنة. علمتهم طريق الرب وخلتهم قريب مني. حفروا مغارات في الصخر وغطوها بسعف وأغصان النخل من الوادي ليسكنوا فيها، عشان أعلمهم عمل الله وعمل اليدين وتبيان النفوس.
2: حللني يا ابونا مقار قبل ما تاكل.
0: في ايه يا ابونا أبافنوتيوس؟
2: في راجل شكله من الاشراف لكن ليه هيئه شحات، ومعاه طفل ابنه وعاوز يقابلك.
0: ما قالش عاوز ايه او طلباته ايه؟
2: ما قالش يا ابونا.
0: طب خليهم يدخلوا.
2: حاضر يا ابونا اتفضلوا.
3: لا انا مش هقدر ادخل، شدوا القلم انا ماشي.
2: ماشي مالك ابونا مستنيك اتفضل.
3: مش قادر لو سمحت.
0: في ايه؟
2: مش عاوزين يدخلوا يا ابونا.
0: طب روح انت قرب يا راجل.
3: يا ابونا الطفل ده ابني وعليه شيطان، بيقول لي انه رئيس فرقه بيضربه 5 أو 6 مرات في اليوم. جبت له كل القديسين في بلدنا ما حدش شفاه، هو بيقطع هدومه ويعض لحمه، عشان كده لبسته الهدوم القديمه دي. وانا
0: اسكت يا رجل، ازاي تكذب على روح النعمه؟
3: يا سيدي
0: اللي على كتفك دي بنت، وبنت والي انطاكيا، بنت الوالي اغاثا. ازاي قدرت تجيبها معاك هنا، هي والموكب الكبير اللي وقفته هناك ورا الجبل على الطريق، وجبتها معاك ولبستها الهدوم دي عشان محدش يعرفك؟ وحسنا فعلت من اجل العثره.
3: بركع لك تحت رجليك، تسامحني يا قديس الله يا ابونا مقريوس.
0: قوم يا راجل ما تخافش، اوعى تكذب تاني مره.
3: ارجوك يا سيدي، انا خادم الفتاه الصغيره دي، وابوها والي انطاكيا هو اللي امرني اعمل كده. انا مجرد رسول، وكنت بعمل كده مع كل القديسين اللي رحت لهم بيها.
0: هات الطفله حطها هنا.
3: ايه دي؟
0: باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. برشم جبهتك وأذنيك بهذا الزيت المقدس يا بنيتي، وباسم يسوع المسيح ردها سالمة إلى أبيها يا

0: اسمع يا رجل، لما ترجع للموكب بتاعك اللي ورا الجبل ما تفضلش هناك، روح قريب من مصر، وقبل ما ترجع بلادك ومن أجل إيمان أبيها في القديسين وإيمانها المستقيم في الأرثوذكسية، أجرى الرب نعمة الشفاء للطفلة.
1: أرجوك يا سيدي، دول 4000 قطعة ذهب هدية من والي أنطاكيا.
0: يا ابني، إننا لا نعطي أبدا موهبة الرب مقابل ثمن، فامضي بسلام إلى من أرسلوك.

0: انت شايلني على كتفك يا ابويا وماشي بيها في الصحراء ليه؟
1: رايحين مشوار صغير كده
0: يا ابويا. اوعى تكون زهقت مني وهترميني في الصحراء.
1: هزهق منك ليه يا ولدي؟
0: عشان انا كسيح وما بقدرش امشي، وانت اللي بتعمل لي كل طلباتي.
1: انت اتولدت كده ودي حكمه ربنا، مالكش يد فيها.
0: طب هو ربنا اللي خلقني كده يا كسيح؟
1: حكمته يا ولدي. ايوه
0: يعني هو قادر يشفيني؟
1: طبعا قادر يشفيك يا ولدي،
0: وابقى زي كل الولاد اجري والعب معاهم واساعدك في الغيط واجيب لك كل طلباتك.
1: ان شاء الله هتجري وتلعب زي كل الولاد.
0: طب يلا يا ابويا، انا تعبت والدنيا شمس وحر.
1: خلاص قربنا نوصل اهو، القلايه بتاعت ابونا مقار هناك اهي.

0: ويشوفك هيشفيك.
1: وانت رايح فين يا ابويا؟
0: راجع البلد وحجيلك بكره ولا بعده.
1: يعني هتسيبني لوحدي يا ابويا وتمشي؟
0: ربنا معاك يا ولدي، انا تعبت وقلبي بيتقطع، بس اعمل ايه؟
1: ما تسيبنيش يا ابويا، خدني معاك، ما تسيبنيش في الصحراء لوحدي.
0: مع السلامه يا ابني، مع السلامه يا حبيبي، انا تعبت.
2: انت قاعد هنا على باب القلايه بتاعتي بتعمل ايه؟
1: انا مش قاعد يا ابونا، انا مشلول. ابويا شالني وجابني من البلد وقال لي الراهب هيشفيك، ورماني هنا ومشي.
2: هو في اب بيرمي ابنه ضناه؟
1: امال سابني وطلع يجري ليه؟
2: سابك وطلع يجري عشان تجري وراه؟
1: طب ازاي؟
2: قول باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين، ليتمجد اسم الرب، وقف على رجليك.
1: باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين، ليتمجد اسم الرب. انا وقفت على رجلي وبحركها اهي، ليتمجد اسم الرب. انا وقفت على رجلي يا ابويا.
2: مش هيسمعك من هنا، اجري بقى حصل ابوك.
1: ابويا ابويا استنى يا رب، خدني معاه. ابويا ليتمجد اسم الرب،
0: ليتمجد اسم الرب، بركتك يا قديس الله.
1: اجري يا رب، اجري حصلني.
0: على مهلك يا ابني، مش قادر احصلك.
1: اجري يابا، اجري ورايا، ليتمجد اسم الرب، ليتمجد
0: اسم الرب،
1: بركاتك يا
3: الله. الحان يا ابونا مهار، الحان يا ابونا، الحان يا ابونا،
4: اهو بيخبط على
3: الالات. افتح عليتك وخبيني يا ابونا.
2: في ايه يا ابني؟ في ايه؟
3: البلد كلها جايه ورايا، عايزين يموتوني.
2: ليه بس يا ابني؟
3: اتهموني بأكل واحد وأنا بريء يا أبونا.
2: طب تعال اهدى يا ابني، وربنا مش هيرضى بالظلم.
5: ابعد يا أبونا مقار، هات الراجل ده من عندك، ده قاتل ولازم ننفذ حكم القاضي عليه.
6: القاضي حكم عليه خلاص،
5: القاضي أثبت تهمة القتل عليه، لازم ينقتل وياخد عقاب.
2: انتوا متأكدين انه قاتل؟
5: في شهود شافوه وهو بيقتل وشهدوا عليه قدام القاضي.
3: كدب يا أبونا، صدقني ولا كنت في البلد خالص لما اتقتل.
7: لازم ناخده معانا البلد وننفذ فيه الحكم.
2: طب مش لما نعرف الحقيقة الأول؟
6: الحقيقة واضحة والقاضي حكم.
2: فاضل حكم الله، لسه ربنا ما أصدرش حكم.
5: يعني يا أبونا؟
2: نتأكد الأول عشان ما تظلموهوش.
5: إزاي بقى؟ إزاي؟
2: انتوا دفنتوا القتيل فين؟
5: في مدافن القرية برا البلد.
2: تعالوا معايا وروني هو مدفون فين، يمكن ربنا يرشدنا لدليل أقوى.
5: هو يا ابونا القبر اللي مدفون فيه القتيل.
2: اسم الهنا يسوع المسيح، قل لنا يا اله العدل والرحمه، باسم يسوع المسيح قل لي يلي ساكن في القبر ده، انطق بلسانك وقول اذا كان الشاب اللي واقف قدامك ده هو اللي قتلك ولا لا.
8: الراجل ده مظلوم، مش هو اللي قتل.
2: ارقد بسلام حتى ياتي الميعاد.
3: الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. قلت لي عارف اني كنت مظلوم يا قديس الله، يا انبا مقاري قديس الله، يا انبا مقاري قديس الله.
7: اساله يا ابونا مين اللي قتل.
2: ما اقدرش اسال مين القاتل.
5: ليه يا ابونا؟ والعدل؟
2: العداله الارضيه محدوده وليها الادله الماديه وبس، العداله الالهيه ملهاش حدود. وبقوة الله خلصت نفسي بريئة.
7: بركاتك يا قديس الله، بركاتك يا قديس الله.

0: احنا جينا من بلدية شهيد لمصر عشان حصاد القمح، والست اللي ورانا دي ما بطلتش عياط من الصبح. هي ايه الحكاية؟
1: في واحد كان حاطط وديعة عند جوزها، مبلغ من المال شايله معاه، وفجأة جوزها مات من غير ما تعرف مكان الوديعة، وجوزها شايلها في حتة بس محدش يعرف فين. صاحب الوديعة

0: قعد يطالبها بيها وهي تقول له مش عارفة حاجة. في الآخر أخد ولادها الاتنين علشان يشتغلوا عنده عبيد مقابل الوديعة.
1: طب قول لها تيجي تقابلني ساعة الراحة

0: يا بونا بلغوني أجيلك عشان عاوزني.
1: أنا عرفت حكايتك وحكاية الوديعة.
0: أنا في عرضك يا بونا، ولادي تيتموا وهدوهم، وهنقضي كمان عمرنا نشتغل عبيد. أنا جوزي شال الوديعة وما قاليش هو حاططها فين.
1: السيد المسيح نزل عشان يحررنا من العبودية، وانتم مالكوش ذنب في اللي حصل.
0: صلواتك يا بونا.
1: تعالي معايا وريني انت دفنتي جوزك فين، وسيب الباقي على ربنا.
0: اتفضل يا بونا، انا تحت امرك.

0: اهو يا بونا ادينا وصلنا. انا دفنته هنا في القبر ده.
1: طب روحي انت بسلام واستني في بيتك وصلي. ايها الرب الاله يسوع المسيح، اركع امامك وهذا القبر الساكن فيه زوج الارمله المسكينه وطفليها اليتيمين، هما ايتام من ابيهم لكن انت اباهم السماوي يا يسوع المسيح، فانت الاب الحنون الرحيم للبشريه جمعاء. خل ابوهم الميت بهذا القبر يخبرنا عن مكان الوديعه.
2: الوديعه اللي امان عندي تحت رجل السرير في بيتي.
1: ارقد بسلام الى يوم القيامه
3: يا سيدي يسوع. بسم الله.
1: لم يفعل الله ذلك من أجلي فأنا لست شيئا، لكن من أجل الأرملة واليتامى فعل الله هذا الأمر. فين السرير بتاعكم؟
0: السرير أهو هنا يا بونا.
1: دوري هنا تحت رجل السرير دي.
0: حاضر يا بونا. ايه ده؟ ليتمجد اسم الرب، ليتمجد اسم الرب. ايه ودي عاي؟ بركتك يا ابونا، بركتك يا ابونا يا ابونا. الله، إيه انت فين؟ رحت فين يا قديس الله؟ رحت فين يا قديس؟ انت فين؟
4: وهنعمل ايه يا ابونا مع الهرطوقي اللي جاي ده؟
1: عشان كده انا جمعتكم النهارده، لان انومي الهرطوقي جاي عشان يتناقش معانا بحجه الدينونه، وان مفيش حاجه اسمها قيامه بعد الموت بالجسد، انما هي قيامه بالروح فقط.
4: ده عمل بلبله بين المتوحدين في البريه واقنع كتير منهم بفكره الشيطاني.
1: ما هم زي الشياطين فعلا في عدائهم للمسيحيه.
4: الهرطقة دول كانوا موجودين في عهد دقلديانوس لما كان زعيمهم هيراكس، وبعدين انتهى أمرهم بموت زعيمهم
1: ورجعوا تاني زي الشياطين يبشروا بعدم القيامة بعد الموت، وناسيين ان السيد المسيح نفسه قهر الموت وقام من بين الأموات في اليوم الثالث.
4: وبعد ما عمل بلبلة بين المتوحدين في البرية جاي يتوج انتصاره ده علينا احنا.
5: فين المتوحد مقار ده؟
1: انت واقف قدامه.
5: انا جيت لك النهاردة بالحجة والمنطق، وأنا أملك منطق لا يقهر.
1: المنطق الدنيوي لا نعتمد عليه، بل نعتمد على البركة الإلهية والإنجيل المقدس في مواضع كثيرة عن إقامة الموتى.
5: مفيش أي دليل أو برهان أو حجة على قيامة الموتى في يوم الدين أو أي يوم تاني في عصرنا ده.
1: مفيش داعي نتكلم بلا دليل. إحنا نروح مقابر الإخوة اللي سبقونا، واللي ربنا يديه نعمة إقامة الموتى يبقى معتقداته سليمة.
5: يبقى التجربة تحسم الموقف، وإذا فشلت في إقامة أحد الموتى تعترفوا كلكم بمعتقداتي أنا.
1: يلا بينا.

0: اختار بقى القبر اللي يعجبك واثبت حجتك.
1: ايها الرب الاله ضابط الكل، شاف النفوس والاجسام والارواح، انت اللي قلت لابينا بطرس في فم ابنك الوحيد، ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، انت هو بطرس، وعلى هذه الصخره ابني كنيستي، وابواب الجحيم لم تقوى عليها، واعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، وما ربطته على الارض يكون مربوطا في السماء، وما حللته على الارض يكون محلولا في السماء. ايها الرب الاله اعلمنا بواسطه قيامه هذا الميت من منا له المعتقد القويم. ايها الميت الكريم انهض من قبرك، لقد اختارك الروح القدس لكي يتمجد اسم الرب. ما اسمك أيها الميت؟
2: سيرابيون.
1: في أي عصر عشت؟
2: عشت في زمن بطليموس الأخير.
1: هل تعرف شيئا عن يسوع المسيح؟
2: لا لم أسمع، من أنتم؟
1: لم يحن وقتك بعد، ارقد بسلام وانتظر إلى أن يقيمك يسوع المسيح.
3: يا ابونا بفنوتيوس، احنا بقالنا دلوقتي 8 ايام مستنيين على باب قلايه ابينا الانبا مهار، عاوزين نشوفه بقى.
4: ايوه.
5: حاضر انا هشوفه واندح لكم، استنوا شويه. ده 8 يوم يا ابونا واحنا منتظرين الاذن بالدخول.
1: يعني عشية التاسع يا أنبا بفنوتيوس.
5: أيوة بكرة يعني 9 يوم، 27 برمهات، والإخوة الرهبان عاوزين يشوفوك.
1: خليهم يدخلوا.
5: اتفضلوا اتفضلوا يا إخوتي اتفضلوا.
6: سلام سلامتك يا سلام سلامتك يا أخوتي.
1: بتعيطوا ليه؟ لم يأتي الوقت بعد، لماذا تبكون وتحزنون قلبي؟ لكل واحد فينا وقته وأمر إلهنا، والرب يعلم بعد كل هذا الزمن اللي قضيته معاكم أني لم أخفي عنكم شيئا من أجل تعليمكم ما ينفع نفوسكم، وعملت بينكم على قد قوتي، ولا نمت ليلة واحدة وفي قلبي غضب على حد فيكم، وضميري ما بكتني أبدا على أي عمل بأمر الله، ويعلم الله حبي له ولإخوتي المعروفين لله ولكل الخليقة. الرب يعلم ويشهد علي. أما النصر على الشياطين فكانت بقوة الله ونعمته، ولم أفعل شيئا بقوتي، بل في ضعفي كانت تكمن قوة الله، وكل ما عملت من أشفية أو رحمة كانت بيدي قوة الله المقدسة. اهتموا يا إخوتي بخلاص أنفسكم، وتيقظوا تيقظوا، لأنني غدا راحل عنكم. ودلوقتي اتفضلوا كل واحد على قليته وصلوا من أجلي.

0: conversación. Se lleva buen día el avión, Tonius.
1: Y un lazo de vida.
0: ويل جمع الكبير ده
2: أسرع يا أمر مطار واخرج كل القديسين منتظرينك
0: يا ربي يا يسوع يا حليم نفسي اقبل الروح

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي الموسوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شوي سنين انا الليل يا ليل يا خنا فرعون من بيوت نمشير بابن ما اسوى بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

أحنو نفسي حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماء.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عون.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله.

فتحيينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبي ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. انصت يا رب لصلاتي واصغي إلى صوت تضرعي، في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك، أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم، وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم.

الله اذكر رهب وبابل اللتين تعرفان هوذا القبائل الغريبة وصور وشعب الحبشة هؤلاء كانوا هناك.

الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ

ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات. أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور، ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: قصاص يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساجد.

0: يمكن أن تخفى مدينك إن على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بس

وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدس.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوك سباتريكي أيوكي عجي ابن ماتي.
0: نسجد للشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: إنما الكوب الصليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

رسول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
1: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامحو عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا يا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا
0: أبانا الذي
1: الذي في
0: في السماوات،
1: السماوات،
0: يتقدس اسمك، ليأتي
1: يأتي
0: ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

لذلك نحن أيضا، إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا.

كنيستنا دي مش سور وقبة، مش مجرد ناس وصحبة. كنيستنا دي شجرة كبيرة ثمرها محبة، نبتة وكبرت حبة بحبة، بذرة روتها ضربت حربة، وقبل ميلادها واخدة الوعد. شجرة هدفها تقوي طيور، شرط الحب يكون دستور، ومهما تعدي عصور وعصور تفضل صورة السما على الأرض.

بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. تكلمنا قبل كده في سفر يشوع بن سيراخ، أخذنا من الأصحاح 1-15، وأرجو أن ربنا يدينا فرصة ناخد بقية السفر من خلال المواضيع، لأنه في سفر بن سيراخ يمكن في الجزء الأخير بالذات كل ما تتاخد مواضيع تبقى يعني أكثر فهم، وممكن ناخدها كمواضيع روحية ومواضيع إيمانية حلوة. موضوع النهاردة موضوع يهم كل نفس بشرية، ويهم أيضا كل زوج وكل زوجة، ويهم أيضا كل شاب وشابة لما يختار الواحد الطرف الآخر. سألت سؤال، وهو إزاي ابن سيراخ يكتب الآية 13 من الأصحاح 25؟ وده اللي خليني النهاردة أتكلم عن موضوع الزوجة الفاضلة والزوجة الخبيثة، وأقدر أقول النفس الفاضلة أو التقية عروس المسيح، والنفس الشريرة اللي تقدم نفسها لإبليس. العبارة بتقول إيه؟ أي جرح ولا جرح القلب، يعني ممكن الواحد يتجرح في أي حتة إلا إنه الضربة تيجي جوه القلب، وكل خبث ولا خبث المرأة. أي خبث يحتمل، لكن خبث المرأة ممكن يبقى صعب. الحقيقة في الأصحاح 25 وأيضا في الأصحاح 26 اتكلم كتير عن الزوجة الخبيثة أو الزوجة الشريرة. فالاعتراض أحيانا يقول لك إزاي، إيش معنى الزوجة الخبيثة أو الزوج أو الزوجة الشريرة؟ طب ما ممكن يكون الزوج نفسه خبيث وممكن الزوج نفسه يكون شرير.

يا ريت اللي معاها طفل لو سمحت. العجيب في الكتاب المقدس سواء في سفر ابن سيراخ أو في سفر الأمثال أو أيضا في بعض الأسفار الأخرى في العهد القديم، يشير إلى المرأة أنها صاحبة إمكانيات جبارة. يعني أحيانا يقولك ليه الكتاب المقدس عن نتكلم عن خبث المرأة أو غضب المرأة أو السكن مع المرأة الشريرة زي ما شايفين في الأصحاح 25. الكتاب المقدس ما بيتجاهلش أيضا الرجل الشرير والرجل الخبيث، بل بالعكس اتكلم كتير عنه. إنما اتكلم عن المرأة الخبيثة أو الشريرة ليه؟ أول حاجة هو لا يحتقر المرأة، إنما يتطلع إلى المرأة أو الزوجة إنها إنسانة فيها إمكانيات عاطفية ولها قدرات في الفكر أحيانا كثيرا تفوق الرجل. ولذلك لما تخطط ممكن يكون التخطيط يمكن أشد من التخطيط اللي يصنعه الرجل. السفر ابن سيراخ لا يستهين بدور المرأة أو الزوج، والدليل على كده زي ما شفنا في الأصحاح 14 والأصحاح 15. في الأصحاحين دول يقدم لنا حكمة الله كعروس، ومرة يتكلم عن حكمة الله كأم، ومرة يقول عنها كزوجة زوجة شبابه. فلم يستنكف كلمة الله من أن يقدم هو نفسه بالمؤنث. بالنسبة للمسيح ما تفرقش المؤنث من المذكر، وزي ما بيقول معلمنا بولس الرسول إن في المسيح يسوع ليس ذكرا ولا أنثى. ما فيش في السماء هنقول في قسم للستات وقسم للرجالة، ولا هيبقى الجسد يعني في، لأنه هيبقى جسد روحاني، فمش هنقول دي واحدة سيدة ودي واحد راجل، إنما الكل يصير إخوة

والكل زي ما بيقول السيد المسيح يكون كملائكة الله. الحاجة الثانية أيضا النفس البشرية قدمت كعروس، ولعل في سفر نشيد الأناشيد كله تقريبا لما بيتكلم عن اتحاد السيد المسيح بالمؤمن يتكلم عن المؤمن أو عن النفس البشرية بالمؤنث كعروس. من هنا نقدر نقول أنه في الإيمان المسيحي ما فيش حدة التمييز أو المحاباة للرجل على حساب المرأة. الحاجة التانية المهمة، وهي بقدر ما اتكلم عن المرأة في شرها تكلم أيضا عن المرأة أو الزوجة في فضيلتها. في الأصحاح 26 أنا هبتدي بالجوانب الإيجابية الحلوة بالنسبة للزوجة الفاضلة، ولما اتكلم عن الزوجة الفاضلة نتكلم عن النفس البشرية المقدسة ونتكلم عن الإنسان المؤمن المتحد بالمسيح. في الأصحاح 26 يقول إيه؟ طوبى لزوج المرأة الصالحة فإن عدد أيامه يضاعف، الزوجة المخلصة تسر زوجها فيقضي سنيه بسلام، الزوجة الصالحة بركة عظيمة تمنح بين البركات لمن يخاف الرب، أغنيا كان أم فقيرا فقلبه مبتهج ووجهه مرح في كل وقت. حتى جميلة تبين مش بس أهمية الزواج المقدس، ولكن تكشف أيضا عن النفس المقدسة اللي تتحد كعروس مع المسيح. فبيكشف لنا هنا قد إيه لما يبقى البيت مقدس والزوجة مقدسة، يتكلم عن العطايا الموجودة اللي تحل في البيت فيدي أربع عطايا جمال. العطية الأولى إن الزوج يشعر إن عدد أيامه يضاعف، يعني بدل ما يعيش مثلا 40-50 سنة يعيش مثلا 70-80 سنة، لا، في واحد أيامه اليوم بتاعه أحيانا يوصل للصفر، وفي واحد اليوم بتاعه يوصل لألف سنة، ويقال يوم عند الرب كألف سنة. في إنسان يعيش مقدس لربنا يعدي عليه اليوم لأنه عايش في السماء، يقول لك اليوم ده كأنه ألف سنة. وفي إنسان يقضي شهر في عكنانة مع زوجته يقول لك الشهر ده كله ضاع كأنه ممسوح من أيامي، بل ممكن ضيع بركات كتير من حياتي. فنقدر نقول إن الزوجة المقدسة للرب تعطي لرجلها أيضا أن تصير أيامه مقدسة ومباركة. وزي ما اتكلمنا قبل كده إن في أيام يسميها سفر المزامير أيام السماء، في واحد أيامه أيام السماء عايش في السماء، وفي واحد أيامه أيام الأرض يبقى عايش تعبان. فالإنسان أو الإنسانة لما يعيشوا مقدسين للرب أيامهم تبقى مضاعفة وسنوات عمرهم تبقى كان فيها بركة ربنا. الزوجة المخلصة تسر زوجها تفرح قلب جوزها فيقضي سنيه بسلام، تعطي لجوزها بهجة وسرور وسلام في حياته. أيضا في الآية 3 من الأصحاح 26 يقول الزوجة الصالحة بركة عظيمة تمنح بين البركات
لمن يخاف الرب.

من أجمل العطايا التي يقدمها ربنا للإنسان التقي أن يديله إنسانة تقية فيشعر أن هذه الزوجة مش بشطارته ولا بحكمته ولا باختياره البشري، لكن دي عطية وهبة منحة مقدمة من الرب لي. يعني نقدر نقول يعيش الإنسان مع الزوجة المقدسة في الرب أيام مضاعفة في بركة، حياة مملوءة بهجة وسرور وسلام، يشعر أن هذه الزوجة عطية إلهية. وبعدين آخر حاجة يقول إيه؟ أغنيا كان أم فقيرا فقلبه مبتهج ووجهه مرح في كل وقت. في واحد تلاقيه مزقطط فرحان يقول لك مفيش أغنى مني، إيه الغنى بتاعت بيتي. الإنسان اللي عايش في سلام وفرح وبهجة وحاسس إن ربنا مديره كل حاجة حواليه وأيامه مقدسة ومباركة يعيش في غنى، لا يشعر بضعف أو بعجز أو بفراغ في داخله، بغض النظر زي ما بيقول أغنيا كان أم فقيرا فهو مبتهج ووجهه مرح في كل وقت. أقول لك حبيبي إن هذه العطايا للزوجة الفاضلة على زوجها هي الحقيقة أيضا عطايا لكل بيت مقدس، سواء كان للزوجة أو للزوج. أيضا في الأصحاح 36 يتكلم عن الزوجة الفاضلة بطريقة جميلة، يقول إيه؟ امرأة تقبل أي زوج كان، لكن في البنات من تفضل عن غيرها. في فرق بين واحد يقول لك إيه أو واحدة تقول لك أي واحد أخده خلاص، وفي إنسان أو إنسانة يهمه أن البيت يبقى مقدس لربنا. جمال المرأة يبهج الوجه، الإنسان المقدس يرى في وجه زوجته جمال المسيح أو يرى انعكاس بهاء المسيح عليه. جمال المرأة يبهج الوجه ويفوق أي رغبة للإنسان، يفوق أي رغبة للإنسان. وإن كان في لسانها رحمة ووداعة فليس زوجها كسائر بني البشر. آية دي جميلة، يا ريت تتحط كده الواحد ينحتها جوه قلبه. يقول إيه؟ إن كان في لسانها رحمة ووداعة فليس زوجها كسائر بني البشر. الزوجة اللي في البيت لسانها لطيف ورقيق وفيها وداعة ودايما قلبها مملوء بالحب وبالرحمة، مثل هذه الزوجة تجعل من جوزها ليس مثل سائر بني البشر، يعني تجعل منه ملاكا. نفس القصة نقولها بالنسبة للزوج، لما يبقى رقيق ولطيف ومملوء حب ومملوء رحمة يحول كل أعضاء البيت كأنهم ملائكة وليسوا كسائر البشر. من حصل على امرأة فهي له رأس الغنى ومعينة لائقة وعمود يستند عليه. الزوجة المقدسة تخليه يقول لك أنا أغنى إنسان في الدنيا، ويجد من تعينه ومن يستند عليها، ما يتكسفش إن مراته سند لي. حيث لا سياج ينهى بالملك، لو واحد عنده أرض وما صورهاش ممكن تضيع منه. وحيث لا زوجة أو امرأة يتيه الرجل نائحا، اللي مع الإنسان اللي مش ملهوش بيت، طبعا مش بتكلم عن البتولية أو عن الرهبنة، بتكلم على إنسان يعني عايش في تسيب، يبقى عامل زي الأرض اللي بلا سور. ويؤكد هذه الحقيقة في الآية 26.

من ذا يأمن اللص النشيط القافز من مدينة على مدينة؟ لو أعرف ده بيسرق ويطلع من مدينة لمدينة ينهب. هكذا حال الرجل الذي لا بيت له فيأوى حيثما أمسى. الإنسان المتسيب ملهوش بيت، مش مهتم بزوجته، مش مهتم بولاده، يبقى عامل زي الحرامي أو زي إنسان ملهوش بيت أي حتى يروح فيها. إن جاب الأولاد وبناء مدينة يعززان الاسم. كل واحد يقول لك لو عندي ولاد دول الايه الذكرى بتاعتي، او يبني مدينة زي ما في العهد القديم يبني مدينة باسمه عشان تبقى ذكرى لي. لكن اجمل من المدينة واحلى من الاولاد ايه؟ لكن الزوجة التي لا عيب فيها تحسب فوق كليهما. عايز ايه اكتر من كده؟ واحد بيقول لك مهما انجبت اولاد ومهما عملت من حاجات للتذكار ليك، بناء مدن، اقواس نصر، اهرامات، غيره، لا تساوي زوجة صالحة مقدسة لا عيب فيها. هنا بيقارن بين الولاد وبين الزوجة، يقارن ايضا بين الصديق والزوجة فيقول ايه؟ الصديق او الصاحب لن يلتقيا بامتعاض، لكن الزوجة مع زوجها تفوق كليهما. ده يوضح كده الى اي مدى يقدس ابن سيراخ الحياة الاسرية المقدسة، وغالبا بيضع العمود الفقري للاسرة، او نقدر نقول المحرك الحقيقي للاسرة هي الزوجة. فمن هنا نشوف نقدر نقول ان ابن سيراخ وان كان يعني اتكلم عن خبث المرأة في الاصحاح 25 وغضب المرأة وعن الانسان الثرثارة والانسان المنكفة وعن اللسان الجارح، لكن قدم في اروع صورة عطايا المرأة المقدسة في البيت، بركة في الايام، بهجة وسرور وسلام، النظرة إليها كعطية إلهية، النظرة إليها كمصدر غنى، تبهج القلب، تقيم من زوجها ملاكا، ملاك للرب، تبقى أشبه بسور يحوط حوالين البيت فيعيش البيت في أمان. ليس من وجه مقارنة بينها وبين الأولاد، ولا وجه مقارنة بين الصديق والصح. في موضوع الحقيقة النهاردة كنت بفكر فيه، الحقيقة قريت عنه في الأب أونسيموس أسقف أورشليم في تفسيره سفر المزامير. هقرا حتى في سفر المزامير المزمور 92 اللي هو آخر مزمور بنقوله في الساعة السادسة، وبيقولوا الكاهن هو بيلبس الثياب الكهنوت، يقول الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها. المهم الحتة الجميلة هو مزمور صغير، يقول رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة. عجيبة هي أهوال البحر، وعجيب هو الرب في الأعالي، شهاداته صادقة جدا. لبيتك ينبغي التقديس يا رب طول الأيام، الليلويا. آخر مزمور في الساعة السادسة. تقول لي إيه ربط المزمور ده بالإيه؟ بالزوجة الصالحة، أو إيه ربط المزمور ده بدور المرأة أو السيدة أو الفتاة في الحياة المقدسة؟ يقول الأب أنسيموس الأورشليمي، يقول إيه؟ يقول عجيبة، تعليقه على الآية اللي تقول عجيبة هي أهوال البحر، وعجيب هو الرب في الأعالي. طول ما في خدمة
زي ما بيقول القديس أغسطينوس أيضا، طول ما في خدمة في هياج. ويقول تبقى الكنيسة سفينة المسيح تلطمها الأمواج من كل جانب. والإنسان يشعر يقول فين السلام؟ ضربة من اليمين وضربة من الشمال ومن أقرب من ليه وممكن من بره ومن جوه. فأهوال البحر هي الضربات المستمرة اللي تخبط في حياة أولاد الله. ونحن نعلم في العهد القديم وفي العهد الجديد يتكلم عن البحر والمياه الكثيرة إشارة إلى الشعوب والأمم. لما جه السيد المسيح أو لما تجسد الكلمة يقول المرتل لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب في الباطل؟ قامت ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. ما قيل في هذا المزمور الثاني لا زال وسيبقى إلى يوم مجيء المسيح. المسيح يعمل لأجل خلاص العالم، والشيطان يهيج ولاده ويتقال لماذا ارتجت الأمم وتفكرت شعوب في الباطل. البحر في حالة هياج. ولذلك تعمد السيد المسيح أنه في فترة من الفترات لما كانوا التلاميذ في المركب البحر هاج أو في الأمواج هاجت والعاصفة كانت شديدة، ولما صرخوا رأوا السيد المسيح قادما ماشيا على البحر. وقيل عن السيد المسيح عن الله أنه يمشي على المياه أو على البحر. العالم حواليك زي البحر الهايج، وتلاقي نفسك زي المركب الصغيرة أو القارب الصغير في وسط محيط مملوء بالتجارب، وتقول فين؟ يقول لك ولا تخاف، أنا هو لا تخاف. ويأتي السيد المسيح ويمر على البحر ويقول لك وأمر العواصف والرياح والأمواج أن تهدأ فهدأت. وقيل حتى الرياح والأمواج أيضا تطيعانه. العجيب مش بس يجي على البحر ويهديه، لكن ما هو كمان أروع؟ أن ياخد البحر بمياهه المالحة ويحوله إلى أنهار مملوءة عذوبة. وفي المزمور 46 يقول نهر الله يسر، أو الأنهار تسر أو تفرح مدينة الله. حديكم بقى المثل العملي. كان ممثل هذه البحار سيدة فاقت جميع الرجال من اليهود أو من الأمم. تقول لي مين دي اللي فاقت كل الرجال من اليهود ومن الأمم؟ أقول لك المرأة السامرية جاية زي البحر الهايج وجاية ملهاش خبرة. إنسانة من ناحية حياتها الروحية كان لها 5 رجال والرجل الذي معها ليس برجلها، لدرجة استغربت أن الوحيد اللي عرف هذا السر هو السيد المسيح. حدش عارف ان اللي معاه ده مش جزء. ولذلك اول ما قال لها اللي معك ليس برجلك قالت له قول لي النبي انت، وبدت تدخل في معرفة جديدة. اخذ هذه المرأة اللي كانت كالمياه المالحة تمثل الشعوب وحول منها نهر، وبدا يعطيها اسرار الملكوت. وزي ما بيقول كثير من الاباء ان السيد المسيح اخفى نفسه عن رئيس الكهنه
وعن الكهنة وحتى عن التلاميذ. مرة الوحيدة بطرس الرسول قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي، قال له ده مش من عندك، دي عطية من الآب. لكن لم يعلن نفسه قدام لا الجماهير ولا التلاميذ ولا الرسل ولا الكتبة ولا الفريسيين ولا القيادات اليهودية ولا مع نيقوديموس أيضا اللي جه اتقابل معاه سرا، لم يكشف له سره. الوحيدة اللي قال لها أنا هو، لما قالت له احنا منتظرين المسيا، قال لها بتنتظري على مين؟ منتظر المسيا، هتدوري على حد غيري، انا هو. ايه اللي حصل لما قال لها انا هو؟ عملت ايه؟ ده هو جاي يقول لها اعطيني لاشرب. قالت له ازاي؟ ازاي اعطيك لتشرب وانا اعلم وانت تعلم ايضا انه كيف وانت يهودي تطلب مني وانا سامريا ان انا اشرب؟ تركت جرتها وخرجت. في ايه؟ قال حسيت باللي قاله السيد المسيح بعد كده، من امن بي تجري من بطنه انهار مياه حيه. شعرت ان في جواها تحول البحر المالح المملوء بالاضطرابات والمملوء بالامواج واللي فيه دوامات الى نهر صافي يفرح مدينه الله. فقالت ايه اللي جرى جوايا؟ فرح وسلام وبهجه وتهليل. قالت مش ممكن ابقى انا قاعده جنبك والناس عطشانه، حتى ما استأذنتوش ولا فكرت ولا سمعنا اللي هو شرب من الميه ولا هي ملت الجره، لكن شعرت ان اعماقها لا تقارن بالجره اللي جنبها. وذهبت الى مدينتها الى سوخار الى البحر، وحولت هي أيضا حتى هذه البحار بالمسيح يسوع اللي تقبلته جواها، تحولوا إلى أنهار مياه حية. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه ده يا ربي؟ أنت بدل ما بس تقول للبحر أنه يهدأ، قال لا أحول لكم البحر إلى نهر يفرح قلب المدينة. صدقوني المرأة السامرية دي إنسانة عجيبة، لم نسمع حتى عن تلميذ من التلاميذ إن جذب مدينة بأكملها للسيد المسيح، لكن الوحيدة هذه المرأة اللي راحت إلى سوخار وجابت كل المدينة تتمتع بالمسيح. ولذلك يقول إيه؟ يقول عجيب هو الرب في الأعالي. إيه العجيب فيك يا رب؟ انك حولت اهوال البحر الى انهار حيه مفرحه تفرح مدينه الله. شهاداته صادقه جدا، اثقوا انا قد غلبت العالم، والترجمه اليوناني افرحوا انا قد غلبت العالم، في العالم سيكون لكم ضيق، تتحقق كل يوم. يا رب لبيتك ينبغي التقديس يا رب طول الأيام. أخذت سوخار اللي كانت مدينة سامرية فيها عبادة خاطئة وأفكار خاطئة وخطايا ورجاسات، وهذه المرأة لما دخلت بالمسيح اللي حولها من بحر إلى نهر، حولت مدينة سوخار إلى إيه؟ بيت ينبغي له التقديس، بيت الرب اللي ينبغي له التقديس. إن كان ده حصل مع السامرية، نفس الموضوع حصل مع مين؟ مع شاول الترسوسي. شاول الترسوسي كان زي البحر الهايج، عايز يمسح اسم المسيح،

عايز يشيل كنيسة الله، يظن أنه قادر أن يبتلع كل ما هو حق ويزيله، وإذا به يقف أمام المسيح يقول له: مالك يا شاول شاول شاول لماذا تضطهدني؟ مالك زي البحر الهائل؟ أنا هخليك نهر تفرح وتتهلل لأنك تعطي عذوبة للبحار الهيكل. ويصير بولس ده أينما ذهب يقيم كنيسة الله المقدسة اللي يقول عنها طول الأيام، يعني يطلع ناس يعيشوا إلى الأبد في السماء كأولاد لله. أحبائي، دي قصة كل يوم وقصة كل جيل، إنه الله شغلته يحول البحار المرة إلى أنهار حلوة، ويقيم بدل الهياج يقيم العزوبة التي تفرح مدينة الله، ويحول المدن اللي كانت بتعمل لحساب إبليس إلى مدينة الله المقدسة إلى طول الأيام، أي إلى الأبد. إذا نقدر نطلع النهاردة بالقعدة الجميلة مع ابن سيراخ وأيضا مع المرتل، إن إذا كان يعني بيخوفنا من المرأة الخبيثة أو الشريرة، لكن بيفرح قلبنا بالامرأة المقدسة للرب، الامرأة اللي تحول بيتها إلى كنيسة، اللي تسعد زوجها فتجعله ليس كسائر البشر بل يصير كملاك الله، اللي تتحول هي إلى نهر جاري يسكب مياه مفرحة على الآخرين، ليس فقط على زوجها وولادها ولكن على كل من حولها، لكي تجعل من الآخرين أيضا بالمسيح يسوع وبعمل الروح القدس بيت ربنا المقدس إلى الأبد. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

إذن نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله.

على نفس الطريقة التي بها المسيح أيضا خادم. ومن يخدم المسيح هكذا يكرمه أبوه كرامة عظيمة، إذ يجعل ابنه معه ولا يعوزه شيئا من السعادة الأبدية.

0: ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر.
1: وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم، ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين.

سفر يشوع. الأصحاح الثامن. فقال الرب ليشوع: لا تخف ولا ترتعب، خذ معك جميع رجال الحرب وقم اصعد إلى عاي. انظر، قد دفعت بيدك ملك عاي وشعبه ومدينته وأرضه، فتفعل بعاي وملكها كما فعلت بأريحة وملكها، غير أن غنيمتها وبهائمها تنهبونها لنفوسكم. اجعل كمينا للمدينة من ورائها. فقام يشوع وجميع رجال الحرب للصعود إلى عاي، وانتخب يشوع 30,000 رجل جبابرة البأس وأرسلهم ليلا، وأوصاهم قائلا: انظروا، أنتم تكمنون للمدينة من وراء المدينة، لا تبتعدوا من المدينة كثيرا، وكونوا كلكم مستعدين، وأما أنا وجميع الشعب الذي معي فنقترب إلى المدينة، ويكون حينما يخرجون للقائنا كما في الأول أننا نهرب قدامهم، فيخرجون وراءنا حتى نجذبهم عن المدينة، لأنهم يقولون إنهم هاربون أمامنا كما في الأول، فنهرب قدامهم. وأنتم تقومون من المكمن وتملكون المدينة، ويدفعها الرب إلهكم بيدكم، ويكون عند أخذكم المدينة أنكم تضرمون المدينة بالنار، كقول الرب تفعلون. انظروا، قد أوصيتكم. فأرسلهم يشوع فصاروا إلى المكمن، ولبثوا بين بيت إيل وعاي غربي عاي، وبات يشوع تلك الليلة في وسط الشعب. فبكر يشوع في الغد وعد الشعب، وصعد هو وشيوخ إسرائيل قدام الشعب إلى عاي، وجميع رجال الحرب الذين معه صعدوا وتقدموا وأتوا إلى مقابل المدينة، ونزلوا شمالي عاي والوادي بينهم وبين عاي، فأخذ نحو 5,000 رجل وجعلهم كمينا بين بيت إيل وعاي غربي المدينة، وأقاموا الشعب أي كل الجيش الذي شمالي المدينة وكمينه غربي المدينة، وصار يشوع تلك الليلة إلى وسط الوادي. وكان لما رأى ملك عاي ذلك أنهم أسرعوا وبكروا، وخرج رجال المدينة للقاء إسرائيل للحرب، هو وجميع شعبه في الميعاد إلى قدام السهل، وهو لا يعلم أن عليه كمينا وراء المدينة. فأعطى يشوع وجميع إسرائيل انكسارا أمامهم، وهربوا في طريق البرية. فألقي الصوت على جميع الشعب الذين في المدينة للسعي وراءهم، فسعوا وراء يشوع وانجذبوا عن المدينة، ولم يبق في عاي أو في بيت إيلى رجل لم يخرج وراء إسرائيل، فتركوا المدينة مفتوحة وسعوا وراء إسرائيل. فقال الرب ليشوع: مد المزراق الذي بيدك نحو عاي، لأني بيدك أدفعها. فمد يشوع المزراق الذي بيده نحو المدينة، فقام الكمين بسرعة من مكانه وركضوا عندما مد يده، ودخلوا المدينة وأخذوها، وأسرعوا وأحرقوا المدينة بالنار. فالتفت رجال عاي إلى ورائهم ونظروا، وإذا دخان المدينة قد صعد إلى السماء، فلم يكن لهم مكان للهرب هنا أو هناك، والشعب الهارب إلى البرية انقلب على الطارد. ولما رأى يشوع وجميع إسرائيل أن الكمين قد أخذ المدينة وأن دخان المدينة قد صعد، انثنوا وضربوا رجال عاي، وهؤلاء خرجوا من المدينة للقائهم، فكانوا في وسط إسرائيل، هؤلاء من هنا وأولئك من هناك، وضربوهم حتى لم يبق منهم شارد ولا منفلت. وأما ملك عاي فأمسكوه حيا وتقدموا به إلى يشوع.
وكان لما انتهى اسرائيل من قتل جميع سكان عاي في الحقل في البرية حيث لحقوهم وسقطوا جميعا بحد السيف حتى فنوا، ان جميع اسرائيل رجع الى عاي وضربوها بحد السيف. فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء 12,000 جميع اهل عاي. ويشوع لم يرد يده التي مدها بالمزراق حتى حرم جميع سكان عاي. لكن البهائم وغنيمة تلك المدينة نهبها اسرائيل لانفسهم حسب قول الرب الذي امر به يشوع. واحرق يشوع عاي وجعلها تلا ابديا خرابا الى هذا اليوم. وملك عاي علقه على الخشبة الى وقت المساء، وعند غروب الشمس امر يشوع فانزلوا جثته عن الخشبة وطرحوها في مدخل باب المدينة واقاموا عليها رجمة حجارة عظيمة الى هذا اليوم. حينئذ بنى يشوع مذبحا للرب اله اسرائيل في جبل عباد كما امر موسى عبد الرب بني اسرائيل، كما هو مكتوب في سفر توراة موسى. مذبح حجارة صحيحة لم يرفع احد عليها حديدا، واصعدوا عليه محرقات للرب وذبحوا ذبائح سلام. وكتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التي كتبها امام بني اسرائيل. وجميع اسرائيل وشيوخهم والعرفاء وقضاتهم وقفوا جانب التابوت من هنا ومن هناك مقابل الكهنة اللاويين حاملي تابوت عهد الرب. الغريب كما الوطني، نصفهم الى جهة جبل جرزيم ونصفهم الى جهة جبل عباد كما امر موسى عبد الرب اولا لبركة شعب اسرائيل. وبعد ذلك قرأ جميع كلام التوراة البركة واللعنة حسب كل ما كتب في سفر التوراة. لم تكن كلمة من كل ما امر به موسى لم يقرأها يشوع قدام كل جماعة اسرائيل والنساء والاطفال والغريب السائر في وسطهم. الاصحاح التاسع. ولما سمع جميع الملوك الذين في عبر الاردن في الجبل وفي السهل وفي كل ساحل البحر الكبير الى جهة لبنان، الحثيون والاموريون والكنعانيون والفرزيون والحويون واليبوسيون، اجتمعوا معا لمحاربة يشوع واسرائيل بصوت واحد. واما سكان جبعون لما سمعوا بما عمله يشوع بأريحة وعاي فهم عملوا بغدر ومضوا وداروا واخذوا جوالق بالية لحميرهم وزقاق خمر بالية مشققة ومربوطة ونعالا بالية ومرقعة في ارجلهم وثيابا رثة عليهم، وكل خبز زادهم يابس قد صار فتاتا. وصاروا الى يشوع الى المحلة في الجلجال وقالوا له ولرجال اسرائيل: من ارض بعيدة جئنا والان اقطعوا لنا عهدا. فقال رجال اسرائيل للحويين: لعلك ساكن في وسطي فكيف اقطع لك عهدا؟ فقالوا ليشوع: عبيدك نحن. فقال لهم يشوع: من انتم ومن اين جئتم؟ فقالوا له: من ارض بعيدة جدا جاء عبيدك على اسم الرب الهك، لاننا سمعنا خبره وكل ما عمل بمصر وكل ما عمل بملكي الاموريين اللذين في عبر الاردن، سيحون ملك حشبون وعوج ملك باشان الذي في عشتاروخ. فكلمنا شيوخنا وجميع سكان ارضنا قائلين:
خذوا بأيديكم زادا للطريق واذهبوا للقائهم وقولوا لهم عبيدكم نحن، والآن اقطعوا لنا عهدا، هذا خبزنا سخنا تزودناه من بيوتنا يوم خروجنا لكي نسير إليكم، وها هو الآن يابس قد صار فتاتا، وهذه زقاق الخمر التي ملأناها جديدة هوذا قد تشققت، وهذه ثيابنا ونعالنا قد بليت من طول الطريق جدا. فأخذ الرجال من زادهم ومن فم الرب لم يسألوا، فعمل يشوع لهم صلحا وقطع لهم عهدا لاستحيائهم، وحلف لهم رؤساء الجماعة. وفي نهاية 3 أيام بعدما قطعوا لهم عهدا سمعوا أنهم قريبون.

يأتون إليهم وأنهم ساكنون في وسطهم. فارتحل بنو إسرائيل وجاءوا إلى مدنهم في اليوم الثالث، ومدنهم هي جبعون والكثيرة وبئيروت وقرية يعاريم. ولم يضربهم بنو إسرائيل لأن رؤساء الجماعة حلفوا لهم بالرب إله إسرائيل. فتذمر كل الجماعة على الرؤساء، فقال جميع الرؤساء لكل الجماعة: إننا قد حلفنا لهم بالرب إله إسرائيل، والآن لا نتمكن من مسهم. هذا نصنعه لهم ونستحييهم، فلا يكون علينا سخط من أجل الحلف الذي حلفنا لهم. وقال لهم الرؤساء: يحيون ويكونون محتطبي حطب ومستقي ماء لكل الجماعة كما كلمهم الرؤساء. فدعاهم يشوع وكلمهم قائلا: لماذا خدعتمونا قائلين نحن بعيدون عنكم جدا وأنتم ساكنون في وسطنا؟ فالآن ملعونون أنتم، فلا ينقطع منكم العبيد ومحتطب الحطب ومستق الماء لبيت إلهي. فأجابوا يشوع وقالوا: أخبر عبيدك إخبارا بما أمر به الرب إلهك موسى عبده، أن يعطيكم كل الأرض ويبيد جميع سكان الأرض من أمامكم. فخفنا جدا على أنفسنا من قبلكم ففعلنا هذا الأمر. والآن فهوذا نحن بيدك، فافعل بنا ما هو صالح وحق في عينيك أن تعمل. ففعل بهم هكذا وأنقذهم من يد بني إسرائيل فلم يقتلوهم. وجعلهم يشوع في ذلك اليوم محتطبي حطب ومستقي ماء للجماعة ولمذبح الرب إلى هذا اليوم في المكان الذي يختاره.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليل يا اخي نفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

شفعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هاهنا في موضع كفر. فقال لهم:

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك ارحمنا يا الله
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: أبانا اجعلنا رب مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات قدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للعالم.

0: نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة طلباتنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.

لذلك نحن أيضا، إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا.

إذن نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله.

المسيح على نفس الطريقة التي بها المسيح أيضا خادم، ومن يخدم المسيح هكذا يكرمه أبوه كرامة عظيمة، إذ يجعل ابنه معه ولا يعوزه شيئا من السعادة.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. الموضوع اللي مطلب مني أتكلم عنه موضوع مهم يمس حياة كل واحد فينا، سواء الكاهن أو الشاب أو الشابة أو الطفل الصغير، لأن ربنا خلق في الإنسان حرية الإرادة. هقرا المزمور 82. بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. الله قائم في مجمع الآلهة، في وسط الآلهة يقضي. حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الأشرار سلة؟ اقضوا للذليل واليتيم، انصفوا للمسكين والبائس، نجوا المسكين والفقير من يد الأشرار انقذوا. يرجع مرة تانية يقول ايه؟ أنا قلت إنكم آلهة وبنوا العلي كلكم، لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. قم يا الله دين الأرض، لأنك أنت تمتلك كل الأمم. الليلويا. ربما تسألوا إيه دخل موضوع الحرية في العبارة اللي بيقولها ربنا نفسه، ألم أقل أنكم آلهة؟ تخيلوا معايا لو واحد في سنكم في قرية من القرى أو في قبيلة من القبائل اللي ما فيش تعليم، أهو طلع لقي بابا بيزرع ولا بيصطاد ولا بيعمل أي حاجة، وبعدين في السن 12-13 سنة طلع من البيت قعد جنب مجرى مية وقعد يلعب في الطين. بابا يبص يقول الولد، سيب الولد إيه رقيق لطيف ومبسوط، خليه في القعدة إيه ما نعكرنش عليه. حتى لو قال له تعالى اتغدى يقول له لا يا بابا انا قاعد ايه بلعب مع اخواتي، بنلعب في الطين بتاع الايه بتاع المجريات المي. هل ممكن اتوقع واحد فيكم كده وانا مارر الاقيه قاعد كده جنب شويه ميه وقاعد بيعمل تماثيل بطين؟ ممكن؟ مين عنده استعداد يعمل الحكايه دي؟ طب حد منعكم انكم تعملوا الحكايه دي؟ جواكم مش مستوايا، يعني مش مستواك، ولا انت تبقى سعيد ولا تبقى فرحان انك تروح جنب مجرة مية وممكن تكون المية دي فيها بالهرسية ولا فيها اي ميكروبات وتقعد تلعب فيها. لكن الولد اللي في القبيلة لو قلت له حبيبي سيب دي يزعل ويتعصب ويغضب وممكن يثور وممكن يضرب اللي قدامه، يقول له سعادتي جوه ايه؟ جوه الطين. مين فيكم سعادته في الطين؟ كم واحدة؟ كم واحدة؟ فيش ولا حد. إذن هل حد منعنا ان احنا نلعب في الطين؟ ممكن تلاقي كاهن يقول لك يا عم انا ايه اللي معادني وسط الناس دي كلها، ما اروح لي كده حته والعب في اي حاجه وانبسط وهيس، ايه اللي يخليني ابقى مسؤول واسمع مشاكل الناس واحل مشاكلهم واخد اعترافاتهم واروح بيتي شايل التعب بتاعهم على كتافي، ما انا اروح اقعد لي كده جنب بترعه واقعد العب شويه طين. ينفع؟ ما ينفعش. الفرق بين الاثنين ايه؟ ان ده ليه دور وده عارف مكانه وده عارف مكانه. الحرية مش ان انا اعمل اللي عايزه، ولا الحرية انه في قوانين قدامي، لكن الحرية ان اعرف انا مين. ألم أقل أنكم ايه؟ ألم أقل أنكم ايه؟ آلهة وبنوا العلي إيه؟ تدعون. مشكلتنا في الحرية، مشكلتنا في الحرية إنه ببص لأبونا أو لوالدي أو لوالدتي أو نظر المدرسة أو رجل البوليس اللي بيمنعني إن أنا أجري بسرعة بالعربية، إنه دول ناس بيعملوا إيه؟ حاطين قوانين وبيضغطوا عليا وبحاول اهرب من القوانين بتاعتهم. يعني لو ما فيش راجل بوليس ممكن اجري بالعربيه، لو في بتاع بوليس او لحسن ياخد مخالفه. واقول طب ليه الدوله بتحط قوانين تمنع الجري؟ ليه بتحد حريتي؟ انا حر اعمل اللي اعمله. مش الحريه ان انا اعمل اللي انا اعمله، لكن الحريه ان انا اعرف انا مين وعايش فين
ودوري ايه ومسؤوليتي ايه وبسعيد بكده. فيها عبارة حلوة قوي يا ريت نخلي بالنا منها. ايه رأيك في مشاعر المسيح وهو على الصليب؟ كل الدنيا واقفة ضده. يعني لو عملت كده، لو انت بتشتغل بتعمل مجلة حائط وبعدين قالوا لك روح اقف كده احكي لنا اللي شفته على الصليب، تقول ياه هذا الايه هذا الكائن فاشل. يقول لك ليه؟ تقول تصور الدنيا كلها ضده، البوليس ضده، الحكام ضده، الرئيس الكهنة ضده، الشعب واقف ضده، حتى اللصوص الصين اللي حواليه ضده. ايه رأيكم في منظر المسيح؟ طب نسأل بولس الرسول، نقول له ايه رأيك في المسيح وهو على الصليب؟ يقول ايه؟ يقول من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الآلام مستهينا بالإيه؟ بالخزي. في إيه؟ قال أسعد لحظات عمر المسيح وهو على الأرض وهو باسط إيديه وشايل خطايا العالم كله. إيه في إيه؟ قال أنا بحبهم، أنا باباهم، أنا عايز أخدهم أدخل بيهم السماء. سعادتي فرحي ان ايه اموت وهما يعيشوا، واتالم وهما ايه يبقوا سعداء، واتصلب وهما يبقوا احرار. ولذلك يقول ايه يوحنا الحبيب، لانه لم يكن قد تمجد بعد، ويشيل كلمه تمجد وحط بدل ايه، نحط بدل كلمه تمجد ايه صلب بعد. يعني كلمة صليب تساوي إيه؟ مجد. بولس الرسول لما داء الصليب قال إيه ده؟ الصليب عند اليهود إيه؟ عثرة، وعند اليونانيين الفلاسفة إيه؟ جهالة. طب عندنا إحنا يبقى إيه؟ القوة الله للإيه؟ للخلاص. إذا موضوع الحرية مش أنا عايز أعمل اللي أنا أعمله، ولا ليه بابا بيزنق عليا يقول لي الساعة 9 ولا الساعة 10 تكون في البيت، ولا أبونا بيضغط عليا بيقول لي لازم كل شهر تيجي تعترف، ولا في المدرسة بيعملوا لي تقارير بيعكننوا عليا، ولا الدولة بتحط قوانين بتحجمني وتمنعني من بعض التصرفات. لا، مش دي الحرية. الحرية الحقيقية مش الخلاص من القوانين دي، الحرية الحقيقية ان انا اعرف انا مين، امكانياتي ايه، دوري ايه، بشتغل ايه. يعني ممكن تلاقي طفل صغير لكن ناضج، وممكن تلاقي شيخ وتلاقي عيل تافه تقعد جنبه تقول مش فاهم له، انا عارف حياته دي ملهاش طعم، هو مش عارف عايش ليه. يعني هقول لك مثل بسيط عملي. تبص تلاقي ممكن واحد سنه 12 13 سنه، لما بلاقي واحد في سن 12 13 14 اقول له ايه برنامجك النهارده؟ يقول لي ابونا انا عليا النهارده اعمل ريسيرش، لازم اجيب من الكمبيوتر على الاقل 20 ايه فايل واطلع بحث في الموضوع الفلاني. اقول له طب وانت رايك ايه؟ يقول لي انا بابا سعيد لأن بكتشف حاجات جديدة، مش بيديله كتاب يصمه، لا، كل اللي بيشغله أنه بيكتشف حاجة جديدة، يفتح كده السايتس ويلاقي حاجة، وكل ما يلاقي حاجة جديدة

جديدة، وفي الآخر يطلع مش لأنه المدرس بيقول له برافو عليك أنت طلعت الأول في كل الأبحاث بتاعت الطلبة، لكن هو سعيد إن فتش وطلع حاجة جديدة وعرف حاجة ما كانش حد يعرفها. فالسعادة بتاعت الإنسان إيه؟ سعادة الإنسان إنه يعرف ألم أقل أنكم آلهة وبني العلي تدعون. مرة جاني واحد وبعدين قال لي ابونا أحكي لك حاجة حصلت معي. هو عايش في لوس أنجلوس، كان لسه جاي جديد وغلبان، ظروفه المادية صعبة، وساكن جنبه واحد ومراته أمريكان، فلاحظوا كده أنه بيعزل، فراحوا له قالوا له في إيه؟ قال لهم أنا لقيت شقة في المكان الفلاني وهعزل عشان عندي ولاد كتير والشقة مش مقضي يعني. قالوا له ممكن نساعدك؟ قال لهم أوكي. بس جابوا تراك العربية بتاعتهم وشالوا تلاجة وشالوا العفش كله والحاجات دي كلها ووصلوها لغاية الشقة. الكلام ده في سنة 70. فالراجل قال لي أنا طبعا ظروفي المالية صعبة، فطلعت 20 دولار. أيام 20 دولار يبقى مبلغ كبير يعني، فده 20 دولار وراح يديهم للراجل. فالراجل بص له كده قال له دول لي إيه؟ قال له يعني تعبت، أنا سوري ما عنديش يعني، تعرف ظروفي المالية صعبة وأنا ومراتي وعيالي، فدول بس يعني تعبير عن محبتي ليك أنت ومراتك أنكم ساعدتونا. قال له تعرفش أنا مين؟ قال له أنت مين؟ قال له أنا أستاذ في الجامعة، أنا الفلوس دي عندي كتير مش عارف أوديها فين، لو أنت محتاج أنا أديك. قال له أمال إيه اللي بتعمله؟ قال له اللي بعمله ولادك دول بولادي، وأنت لما تبقى تعبان أنا أبقى تعبان، ولما أنت ما معكش فلوس يبقى أنا ما معيش فلوس، فأنا ومراتي ما نقدرش نعيش كده ونشوف الناس تعبانة. إيه رأيكم؟ حس بإيه؟ إنه إنسان مسؤول. يعني تخيل كده أستاذ في الجامعة بتاعك وأنت بتعزل تقول له أستاذ ممكن تيجي تعزل معنا، ينفع؟ إيه رأيك؟ مش ممكن؟ ولا مدرس في المدرسة؟ لكن هو من نفسه بحريته، لكن هو بحريته إيه؟ نفسه يخدم. أحكي لكم حكاية، أنا عارف إن السن ده بيحب الحكاوي ولا مش قوي؟ في يوم في واحد اسمه لاجوارديا، ده كان قريب كان العمدة بتاع نيويورك، طبعا مالتي مليونير. لاجوارديا قبل ما يبقى عمدة نيويورك حكي عنه القصة دي، كان زي قاضي وهو في المحكمة، فعسكري جايب واحد وقال له الشخص ده متلبس بجريمة. قال له جريمة ايه؟ قال جريمة سرقة. سرق ايه؟ قال سرق رغيف عيش. جعان؟ راح كده جنب اي دخل ماركت واخد رغيف عيش وطلع، وهو طالع زبطوه بالتي في ولا حاجة، شافوا من المنظر مسكوه، دفعت لما دفعتش سلموا للبوليس، والبوليس عامل محضر وادى يعني الحكم محكم، وجاي العسكري يشهد ومعه الدليل على انه سرق رغيف. طب يعمل ايه القاضي؟ لو انت مكانه تعمل ايه؟ ها؟ تعملوا له ايه؟ تعاقبه؟ اعرف ظروفه ايه؟ قال له انا جعان ومش لاقي اكل وسرقت الرغيف والسرقه ممنوعه. فالقاضي عمل ايه؟ قال ده سرق لازم يتعاقب على السرقة. فالعقاب كام؟ قال نديله 10 دولار أقل حاجة. طبعا هو ما هوش ولا إيه ولا سنت. فكتب إيه؟ حكمة المحكمة بإيه؟ ب10 دولار، يبقى لازم السجن. فالقاضي شال البرنيطة بتاعته وحط، قال له أنا متبرع بال10 دولار بتاعتك. فأخذ الراجل عشان يدفعها عشان يعفى. قال لهم بس استنوا المحكمة ما تمشيش. قال ايه؟ قال الراجل ده غلط لأنه ايه؟ لأنه سرق حتى لو جعان.
ودفع ايه؟ ياخد غرامة 10 دولار، ما معهوش انا هدفع ال 10 دولار، بس انتوا كلكم غلطتوا عشان سبتوا واحد جعان في البلد، كل واحد يدفع 25 سنت او 50 سنت غرامة على ايه؟ انكم سبتوا واحد جعان. وادى البرنيطة تمر على الكل، وهو طلع الراجل طلع ب 75 دولار. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الحكاية دي؟ حد قال له تعمل كده؟ القانون قال له يعمل كده؟ ولا هو ايه؟ قلبه، قلبه واكله. ازاي واحد يعيش في نيويورك جعان؟ طب وانت مالك؟ هو انت يعني ربنا؟ قال ألم أقل أنكم آلهة وبني العلي تدعون؟ ما حدش قال له طلع من جيبك وحط 10 دولار وقول دي للراجل الحرامي أو للراجل الجعان. لكن مش مركزه كقاضي، مركزه كإنسان مرتبط بربنا. قال ربنا مش عايز حد يعيش جعان، وبمكتوب ألم أقل أنكم آلهة وبني العلي إيه؟ تدعون. يبقى إيه هي الحرية؟ إيه هي الحرية؟ إن أنا أعرف أنا مين؟ أنا مين؟ أنا ابن ربنا، أنا ابن ربنا، والعمل اللي بيعمله ربنا أعمله أنا. طب ربنا بيعمل إيه؟ قال ربنا اسمه محب كل البشر. يبقى الإنسان الحر أول علامة من الحرية إيه؟ إنه يحب كل الناس. لو أتفرج كده على التلفزيون ولاقي واحد قابضين عليه وقاتل، قتل وهيعدموه، ما أقولش آه ده يستاهل، كان لازم يتعدم. لكن أقول لو أنا كنت مكانه مش كان ممكن أبقى قاتل زيه؟ لو طلعت لقيت والدي عنيف ووالدتي عنيفة ومش لاقي آكل وظروفي قاسية وصحابي وحشين، ما كنتش حابقى كاهن، كنتش حابقى أتكلم دلوقتي معاكم، مين عارف يمكن كنت زمانتي في السجن ولا زمانتي عملت جريمة. فأنا أعرف دوري كإيه؟ أعرف دوري زي ما قال ربنا نفسه، ألم أقل إيه؟ أنكم آلهة وبني العلي إيه؟ تدعم. عايزك شغلتك كده بدل ما تبص لابونا وبدل ما تبص لبابا وبدل ما تبص لراجل البوليس وبدل ما تبص للبرنسيبال بتاع المدرسة وسيبك من كل دول، لكن عشان تبقى حر ادخل جواك وقول أنا مين؟ أنا ابن ربنا. لم نأخذ روح العبودية بل روح إيه؟ التبني الذي به نصرخ يا آبا. أبا دي معناها إيه؟ فادر، داد. بس دي مش للعيال الصغيرين، دي للناس الناضجين المسؤولين. فأحنا ولاد ربنا. عايز تعرف أنت حر ولا لأ؟ أقول لك تبقى حر ولا لأ. خليكم معي شوي. لو بصيت كده فيلم شفته وشفته منظر وحش، أي منظر، أو سايت كده في الكمبيوتر ولقيت منظر مقرف، اهو منظر اثارك فكريا، لقيت كده الايه الفكر ايه بالشهوه بيت جوايا، يا ترى لما باجي انام بالليل الفكره دي بتسيطر عليا ولا اقدر اقول لها اطلعي بره تطلع بره؟ ايه رايكم؟ بتسيطر ولا نص نص ولا ملهاش كيان؟ أنا عارف مش هتقدروا تجاوبوا عشان أبونا موجود. إيه رأيكم؟ آه هنا بقى الحرية. شوف ماري إسحاق يقول إيه؟ شوف إيه ماري إسحاق يقول إيه؟ يقول الإنسان ملك، يقول لهذا الفكر اطلع بره يطلع بره، لهذا الفكر يدخل جوه يدخل جوه. مين فيكم ملك صاحب حرية أو أمير أو رئيس يقول للفكر أنت مش مكانك جوايا يطلع بره، يقول للفكر الحلو يدخل جوه يدخل جوه؟ هي دي الحرية، هي دي الحرية. الإنسان الخيبان اللي مش قادر على نفسه يقدر على باباه. أقول لك مثل بسيط، هات عيل صغير سنه كام؟ سنه
4 سنين، وبعدين يجي ماسك فازة وبعدين هتتكسر، فبابا يقول له حبيبي حطها، يقول له لا مش هحطها، يقول له حبيبي دي تمنها غالي، يقول له ايه يعني، يقول له حطها انا مش بأمرك بس حطها، يقول له كده طب روح كسر. ممكن عيل صغير مش ناضج، لا مش متربي، هو جواه ما فيهوش حرية، مش قادر يعمل كنترول على نفسه، ازاي بابا يقول له ايه، يقول له امر وينفذه. عشان كده اول حاجة يتعلمها العيل ايه، يقول لك لا، وتاني كلمة يتعلمها تبقى ايه، انا قلت لا يعني لا. مرة كده جاتني واحد بيبي صغير دخل الحضانة، وبعد ما دخل الحضانة اول يوم جه فبيعمل حاجة غلط، فمامته بتقول له حبيبي دي غلط بطل، قال لا فقالت لي ذهلت، قالت لي حبيبي غلط، قال لها انا قلت لا يعني لا، تقولي اول مرة فخفت اخسر ابني سبته فعمل الحاجة الغلط. تاني يوم ندهت له، قلت لها حبيبي انت متذكر اللي عملته امبارح، قال لها اه يا ماما، قالت له اللي عملته صح ولا غلط، قال لها غلط، قالت له طب ليه انت عملته، قال لها اصل يا ماما انت مش فاهمة، قالت له ايه، قال لها اصل لو قلت حاضر تبقى شخصيتي ضعيفة. ده في ايه، ده في الحضانة اول درس تعلمه في الحضانة من العيال. لكن هل ممكن لو الولد الصغير ده يبقى سنه مثلا 20 سنة وخلص الكلية ورايح بيقدم في الشغل، فقعد مع بابا، بابا ممكن نتفاهم مع بعض، مثلا لو ده مهندس والتاني خريج هندسة، انا بحب الحاجة الفلانية وقدمت في الشركة دي وقدمت، فبابا يقول له طب ايه رأيك لو نروح طب اعمل قابل كذا اعمل كذا، وياخد ويدي معه، هيقول له لا يعني لا. طب ليه، بالعكس يقول لبابا احب اسمع صوت، احب اخد خبرتك، انت ليك 30 سنة بتشتغل في الهندسة وانا لسه يدوب متخرج، صحيح العلم اتطور وانا في حاجات اعرفها يمكن انت ما تعرفهاش، لكن خبرتك غير خبرتي، احب اتعلم، محدش هيبقى امين عليا زي الولد ده. هو الراجل الكبير الاولاني ايه، قال ايه، لا يعني لا حتى لو يكسر الفازة. التاني عينيا ونتفاهم مع بعض وابقى سعيد لما اسمع رايك. مين الحر، الصغير ولا الكبير؟ مين الحر، الصغير ولا الكبير؟ اذا الحريه ان ايه، مش ان انا اخد قراري وانفذه، او الحريه ما حدش يسيطر عليا، الحريه ان انا جوايا، ان انا جوايا حر، عارف انا مين ورايح فين، وليا بلان معينه، خطه معينه بنفذها، وبستفيد من بابا، بستفيد من ماما، بستفيد من ابونا، بستفيد من الاسقف، بستفيد من خادم او خادمه مدارس الاحد، وشغلتي كده زي النحله القط من كل واحد حاجه حلوه. تخيل معايا انسان، ما اعرفش ده في الكويت في جناين عامه ولا بابليك جاردنز، في لو في، انا ما اعرفش قوانين الكويت، لكن مثلا في امريكا في البابليك جاردنز يقول لك ايه، dont walk on me، يعني ما تمشيش عليا، كان مين اللي بيتكلم، الحشيش الجراس، ما حدش يمشي عليا. لو واحد جه يمشي وبعدين البوليس مسكه قال له ايه ده، ازاي بتمشي على الحشيش، يقول له انا حر ودي بابليك جاردن، دي مش ملك حد، وكل واحد حر يعمل يعمله، ينفع؟ يقول له ما انت بتدوس على الحشيش بتموته، انت حر جوا نفسك لكن مش حر على ايه، انك تقتل الحشيش، صح؟ احنا بنعمل كده في الناس، عايز ابقى حر على حساب الناس، اعمل اللي انا عايز اعمله، واحيانا حر على حساب ابديتي، واحيانا ابقى حر على حساب مشاعر ربنا. ربنا عايزك تبقى ايه، الم اقل انكم ايه، آلهة، الم اقل انكم آلهة، انتوا ولاد ربنا، بتحزنوا
لما بتتصرف تصرف لا يليق بابن ربنا.

هو ما خسرش حاجة، لكن انت ابنه. زي ما قلت كده، لو مثلا أمير في الكويت مثلا وبعدين ليه ولاد، فيدخلهم مدارس خصوصي ويجيب لهم ناس كده تربويين كل مرة يذكروا انك انت من بيت الأمراء. كلمة من بيت الأمراء يعني ايه؟ يعني ما تصرفش تصرف اي عيل بره، لانك انت ابن امير. مالوش لا انا حر اعمل اللي اعمله، ده انا ابن الامير. يقول له انت ابن الامير وحر ومعاك ملايين الدينارات، لكن مش موضوع انك حر، لكن انت كابن الامير ليك لبس معين، ليك سلوك معين، ليك تصرف معين. احنا اولاد الله، فاولاد وبنات ربنا ليهم ايه؟ الحريه بالنسبه ليهم انهم يبقوا ايقونه مين؟ يبقوا ايقونه ربنا. عشان كده انا مش عايز ادخل في التفاصيل، لكن عايزك تسال نفسك وتسال ربنا، انت عايز مني ايه؟ كان عندنا بنتين صغيرين، دلوقتي طبعا خلفوا، لكن اتذكر كده مامتهم بعتت لي في يوم قالت لي ابونا تعالى احنا في مشكله. البنتين في ابتدائي فقاعدين وسط العيال، في يوم من الايام بصت النظره لقيت عائلات من المدرسه جايين يشتكوا لها. في ايه؟ قالوا انتوا فاتحين مدرسه حكوميه ولا ارساليه مسيحيه؟ قالوا مدرسه حكوميه، كل المدرسين اغلبهم مسلمين والمدرسه حكوميه. قالوا اولادنا يجوا كل ما نعمل حاجه غلط يقولوا لا لا، ايه اللي بتعمله ده؟ ايه بابا اللي بتعمله ده؟ يسوع مات عشانك وانت تعمل كده؟ فالاب يقول له حبيبي تعلمت دي من فين؟ او تعلمت دي من فين؟ تقول من المدرسه. اكتشفوا ايه؟ البنتين الصغيرين حاطين في جيوبهم ايه؟ حاطين في جيوبهم صوره المسيح المصلوب. كل ما بنت حاجه تعمل غلط تطلع صوره، تقول لها بابا يسوع بيحبك وانت تكذبي، بابا يسوع بيحبك وانت تتخانقي مع اختك. مين قال للبنتين دول يعملوا كده؟ حدش. قلبهم، الابتسامة اللطيفة بتاعتك، الابتسامة اللطيفة بتاعتك. يعني أذكر واحدة غير مسيحية جاتني وبعدين تقول لي عايز أقعد معاك، تقول لي أنا كنت بكره المسيحيين، وبعدين قالت لي زميلتي اللي جارة السنة دي قاعدة على الديسك بتاعي معايا في المدرسة، لقيتها رقيقة لطيفة مبتسمة، نيجي نتكلم في الأمور السكسيوال الجنسية ما تتكلمش، لكن أبص عليها بشوشة وتلطفني، تسأل عليا، تسأل على البيت. فقلت أشوف المسيحيين دول حلوين قد إيه. أنا عايز أقول أنكم إيه؟ سفراء. عارف سفير؟ يعني سفير الكويت لما يروح كندا وقاعدين في قاعدة يتكلم عن الكويت ولا يتكلم مثلا عن الهند، يتكلم عن مين؟ عن الكويت. لهم احنا عندنا تقدمنا في كذا وتقدمنا في كذا والبطالة نزلت كذا وعندنا موطبين مشروعات لعشرين سنة قدام، ويبقى سعيد انه بيتكلم عن مين؟ عن بلده. انت بلدك فين؟ بلدكم فين يا ولاد؟ مصر. بلدكم فين؟ لما بتصلي بتقول ايه؟ أبانا الذي ايه؟ باباك فين؟ أنت السفير بتاع ايه؟ سفير السماء. هل ممكن صحابك في المدرسة يشوفوا فيك السماء؟ ايه رأيكم؟ نسأل كده. يعني ممكن في السماء تلاقوا اتنين من الملائكة متخانقين؟ طب ممكن أوصيكم لاقي اتنين متخانقين؟ ممكن في السماء تلاقي الملاك مخيل مثلا بيزق الملاك غبريال كده؟ ايه رايكم؟ ممكن؟ طب هنا بنلاقي ممكن واحد يزق واحد ولا واحده تزق واحده؟ نفسي نعرف ان احنا ايه؟ سفرة عن مين؟ عن السماء. اللغه بتاعتنا لغه السماء. العينين بتاعتنا عينين سماويه. الفكر بتاعي فكر سماوي. الشوق بتاعي اللي جوه اشتياقاتي كل العالم يدوق السماء. كل ما اروح اصلي اقول له يا رب نفسي اشوف كل البشريه عايشين في السماء.

أنا بزعل لما بلاقي ولادنا وبناتنا مش عارفين مسؤوليتهم. يعني مسؤوليتك أنت كبير وأنت كبيرة. نفسي كل واحد وكل واحدة يحس إن إحنا من السماء، ولا مش من السماء؟ أنتوا جايين من السماء ولا من الأرض؟ ما أعرف. ناويين تروحوا على فين؟ ناويين في النهاية نروح السماء ولا ننزل في ورا تحت الأرض؟ بتاع السماء. ناويين ناخد صحابنا معانا السماء ولا مش ناخدهم معانا؟ انا نفسي مش هطول اكتر من كده ان احنا نعرف مين ورسالتنا ايه واحنا جايين من فين ورايحين على فين. ايه رايكم في الحريه دي؟ كده نبقى احرار. ربنا يدينا نعمه ويدينا بركه. ونفسي اقول لكم ايه، نفسي اشوف كل واحد وكل واحده ايه في السماء كده عايشين على الارض، لكن قلبنا في السماء بيحرك السماء. هقول لكم حاجه، في ولاد صغيرين اصغر منكم في السن غيروا بلاد، غيروا بلاد. هقول لكم اخر قصه. كان في بنت اتباعت كعبده، خدامه، يا بيش خدامه، خدامة أحسن يعني يمكن ليها حرية، لكن عبدة اشتروها. وكانت عبدة في دمشق سوريا، كان اسمها بلاد آرام. وبعدين العبدة دي عيلة صغيرة وبتشتغل خدامة كده، وطول النهار تشتغل في البيت. وبعدين بصت كده لقيت سيدها صاحب البيت مبوز ومكشر، طلع مكشر داخل مكشر طالع مكشر. وبعدين سألت نفسها، أنا اتبعت خدامة، لكن هل أقعد كده ولا أدور أسعد البيت؟ فقالت أنا نفسي سيدي ده يبقى سعيد. قعدت تسأل ماله؟ قالوا أصله ده عنده برص، عارفين برص؟ عامل زي نوع أوحش من البهاء كده، يبقى الجسم كله مضروب الجلد بمرض معين، وكان الناس تخاف تلمسه لحسن تتعدي منه، ومنتصر باستمرار ويرجع غالب، لكن يلاقي الناس قرفانة منه مش بتتعامل معاه، خايفين يتعدوا منه. فالبنت ما قالتش أنا مالي أنا خدامة، راحت لستها. قالت لها يا ستي ممكن أسألك سؤال؟ قالت لها تفضل. قالت لها ملاحظة سيدي داخل طالع مكشر ومتضايق، وأنا عرفت هو متضايق ليه وعندي دواء ليه. فالست ذهلت، قالت لها دواء إيه ده؟ ما فيش دواء للمرض بتاعه أبدا. قالت لها أنا عندي دواء. قالت لها إيه الدواء؟ قالت لها عندنا نبي في بلدنا في أورشليم، لو راح له هيديله الدواء، لينا إله يشفي الناس البرص. معقول؟ قالت لها جربي تخسري إيه. فراحت لجوزها، اسمه إيه؟ حد عارف اسمه؟ نعمان، نعمان السورياني. راحت لجوزها قالت له البنت اللي احنا اشتريناها بنت خطيرة، عينيها مش قادرة تشوفك متضايق. طب هي همها ايه يعني انا متضايق؟ لا، عايزه كل الناس تبقى سعداء. فبتقول لي سيدي تعبان انا عندي الدواء. قال لها دواء ايه؟ فحكيت له. اخذ جواب من ملك ارام ملك سوريا وراح لملك اسرائيل وقال له، بيقول له ارجو شفاء نعمان رئيس الجيش بتاعي. طبعا الملك عامل ايه؟ قطع هدومه. قال وانا يا ربنا انا حشفيه؟ فقال ايه شاسمة بعت؟ قال له مالك تقطع هدومك ليه؟ اليس في اله هنا في وسط شعبك يقدر يشفي؟ ابعته لي. راح لاليشع وتوقع بقى يطلع اليشع وده رئيس الجيش ويصلي له ويدهنه ويعمل له. تاني ابدا بعت له ايه تلميذ بتاعه جحزي، قال له سيد ايه؟ قال له النبي بيقول لك روح في نهر اسمه الأردن

0: اغطس فيه 7 مرات. قال له ايه ده؟ ده بيتريق عليا ولا ايه؟ واحنا يعني في دمشق ما عندنا نهرين انضف من الاردن. فواحد من الخدامين الحلوين كده اللي جايين معاه قال له يا سيدي لو طلب منك حاجة كبيرة مش كنت هتنفذها؟ قال له اه. قال له الراجل بيقولك اغطس 7 مرات هنخسر ايه؟ ما تيجي نجرب. غطس أول مرة مفيش حاجة، تاني مرة، خامس مرة، سادس مرة، ايه العبط ده؟ 7 مرة غطس طلع ايه؟ جسمه زي العيل الصغير، مفيش ولا أثر للمرض. مين اللي حرك ده كله؟ بنت صغيرة، بنت صغيرة قلبها مش قادر يشوف حد تعبان. ايه رأيكم؟ نفسي كده أحس مش في ولادنا وبناتنا وفينا احنا ككهنة وفي الشعب. قلبي يوكلني على كل الناس، لما أسمع في فيضان في حتة ما أقعدش يا عيني في ناس ماتوا، أدخل أصلي لهم، أقدر أتبرع أتبرع لهم. لو ألاقي حد مجروح وأقدر أعمل حاجة أعمل حاجة. يقول عن المسيح كان يقول يصنع إيه؟ خيرا. طب وانت بتقول تصنع ايه؟ ولا بتقول على الانترنت تتفرج على الويب سايتس؟ حتى الويب سايتس نقول نصنع خيرا في الويب سايتس. ممكن؟ ممكن. كل مرة وانتم طيبين اتمنى لكم كده ايام مبروكة. نفسي احس كده اولادنا وبناتنا احرار.
1: لإلهنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد امين.

0: إذن نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله.
1: يقول القديس أغسطينوس: كل واحد هو خادم للمسيح على نفس الطريقة التي بها المسيح أيضا خادم، ومن يخدم المسيح هكذا يكرمه أبوه كرامة عظيمة، إذ يجعل ابنه معه ولا يعوزه شيئا من السعادة الأبدية.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض.

أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين انا الليلويا الليلويا خنفران من فيوت لمبشير بابن وماء ثواب ونوت نوت تسبحت الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا امين. سبحوا الرب يا جميع الامم ولتباركوا كافه الشعوب لان رحمته قد ثبتت علينا.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

فلن أموت بعد بل أحيا وأحدث بأعمال الرب تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية ومن قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب بارك.

مذبحي، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

يا مرهف مع جمر البرية، ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

لسلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام.

أليم، ومثل عيني الأمى إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار أرددوا على المغصبين.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر.

لكن بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

لآفمنا فرحا ولساننا تهليلا. حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون إذا

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون وتبصر خيراته.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه.

0: سوسيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماية سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية، صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
2: دوكسا باتريك أيوك أجيوك نغماتي،
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي لئلا يبتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

الكون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابتل سار فخاخه المنصوبة لنا.

0: وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

باسم الاب باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نتابع كلامنا اللي قريناه اتكلمنا عنه في الاسبوع الماضي عن قول ربنا يسوع المسيح، سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، واما انا فاقول لكم حبوا اعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويفقدونكم، لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات، فانه يشرق شمسه على الاشرار والصالحين ويمطر على الابرار والظالمين، لانه ان احببتم الذين يحبونكم فاي اجر لكم، اليس العشرون ايضا يفعلون ذلك، وان سلمتم على اخوتكم فقط فاي فضل تصنعون، اليس العشرون ايضا يفعلون هكذا، فكونوا انتم كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. حكاية تحب قريبك وتبغض عدوك ده كلام ما جاش في الشريعة في العهد القديم، الناس بيقولوا كده تحب قريبك وتبغض عدوك. المسيح ما يحبش ان يكون عندنا اي نوع من انواع البغض. الانسان الروحي لازم قلبه يكون خالي من الكراهية تماما. ليه؟ لأن الحب والبغضة لا يجتمعان معا في قلب واحد، زي ما بيقول الكتاب أي شركة للنور مع الظلم، فالاثنين مش أصول يكونوا موجودين في القلب. الإنسان الروحي يكون قلبه مملوء بالحب نحو الجميع، يحب الله ويحب الناس ويحب جميع الكائنات بلا تفريق. و لكن المشكلة ازاي يحب عدوه؟ يعني هو بقدر الامكان يحاول الانسان ما يكونش ليه عدو، لكن المسيح هنا بيتكلم على ناس كتير، عن لاعنيكم ومبغضيكم والذين يسيئون اليكم ويطردونكم والذين لا يسلمون عليكم. برضو الإنسان مهما كان في الحياة هيوجد ناس يقفون ضده، فإيه موقفه هو؟ يعني المسيح وقف ضده أشخاص كثيرون وكانوا يكرهونه وكانوا يسيئون إليه وكانوا يشتمونه أيضا أو يلعنونه، لكن هو كان ليه موقف موضوعي مش موقف شخصي من كل هؤلاء. انت بالنسبة لحكاية احب اعداءكم مسألة مستوى عالي سامي تضعه المسيحية، إن استطعتش تحب بمعنى الحب والمشاعر والحاجات دي، فعلى الأقل بالنسبة لعدوك تدخل في التدريب الآتي: أولا لا تتكلم عليه بالسوء، دايما لما واحد يتعب من واحد تاني يبقى غاوي بين الحين والآخر يزن في سمعته، ده جنس ونعرفه جنس ونعرفه. إن ما استطعتش تحبه على الأقل لا تتكلم عليه بالسوء، وإن أتعبتك خطاياه فقل له أنا أيضا خاطئ،
زي مرة كان الآباء موجودين في مجمع وبعدين حكموا على راهب بأنه قاتل وطردوه من المجمع، فأما بيسالي خرج قال له ليه بتخرج؟ قال لهم وأنا أيضا قاتل وكنت بتطردوا الفتاة وتخرجوهم فأنا أخرج على راهب. شعور الإنسان لأنه أيضا يخطئ يخليه لا يبغض الفتاة حتى لو كانوا ضده، يعني السيد المسيح بالنسبة للمرأة المضبوطة في ذات الفعل وأرادوا أن يرجموها فقال لهم من كان منكم بلا خطية يرجمها بأول حرف. فأنت برضو لما يجي لك فكر بالنسبة للذين يسيئون إليك تقول لنفسك يا ما أنا أيضا أساء ومش عايز أتكلم عليهم بالسوء. تدريب كويس إن الواحد يمنع نفسه عن الكلام بالسوء بالنسبة للأشخاص اللي ما يعرفوش. أيضا عدوك لا تعاكسه ولا تضره ولا تنتقم منه.

لا تعاكسه ولا تضره ولا تنتقم منه ولا تعامله بالمثل. مفروض انك تحتمل، مفروض انك ايه تحتمل. كون انك انت تحكم اليه دي مسألة بامكانك، يعني اذا لقيت عدوك محتاج وفي ضيقة ممكن تحسن اليه. بالعكس الحكاية دي بتعمل تأثير كبير عند العدو وبتصلح معاملاته من جهتك في المستقبل. يعني افرض انسان عدو ليك وسمعت انه مريض ورحت زرته في المستشفى وقدمت له هدية او شوية ورد، مش هينساها لك ابدا. احنا جربنا الحكاية دي لان المتجدة كويسة. عدوك ايضا ممكن انك انت تصلي من اجله، وصلاتك من اجله جايز تخليه لا يسيء اليك في المستقبل، ان ربنا يصلحك. مش تصلي تقول يا رب خلص عليه، لا، تقول يا رب خلصني منه او ريحني. لكن ما تصليش صلاة رديئة يعني. ايضا بالنسبة لعدوك من احسن الاشياء انك تحاول ان تنسى الاساءة، تحاول ان تنسى الاساءة. تقول ما الاساءة بتاعتي، لا ثقة بذاكرتك انت هتبقى ما تعرفش تفكر فيها كيف. دايما التفكير في الآسية تأثر القلب، دايما كده تأثر القلب وتمنع المحبة. خليها تمر وتروح، ما تعرفش تفكر في الإساءة كيف. أو ممكن إنك أنت تقول أهو ربنا بيحول الشر إلى خير، وزي ما قال يوسف الصديق لإخواته أنتم أردتم لي شرا والله قصد به خيرا. لستم أنتم الذين أرسلتموني إلى هنا بل الله أرسلني إلى هنا لاستبقاء حياة على الأرض. خذ الأمور من الحياة دي تمشي كويس. على الأقل أيضا أنك أنت لا تبغضه. ومنين يجيلك شعور البغضة؟ قول إن هذه البغضة تعكر قلبي وتعكر نقاوة قلبي وصفاء قلبي وسلام قلبي. يعني أنت لما تفكر في إساءات عدوك قلبك يتعب من جوه، يفقد نقاوته، يفقد سلامه الداخلي، تفقد علاقتك مع غيرك. المسألة يعني تضرك انت من جوه، مش مفيدكش. افتكر ايضا ان السيد المسيح لما اعطانا هذه الوصية نفذها ايضا. فعلى الصليب غفر لصليبيه، مش بس غفر ليهم وإنما التمس لهم عذرا وقال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. وحاول إن هو يعلم اليهود إنهم لا يكرهون غيرهم من الشعوب الأخرى، زي مثلا السامريين والأمم، وإداهم مثل السامري الصالح وهو نفسه جلس مع المرأة السامرية وبحث عن خلاصها
ومدينة السامرة وهداهم إلى الإيمان. فبرضو وراهم إن الواحد بيعرفش يوجد له أعداء ويكره هؤلاء الأعداء. أنا متهيألي إن في السماء هيحصل هذه محبة الأعداء تبقى كاملة مثل كده. الذين اضطهدوا المسيحية ثم آمنوا هم في السماء هيكون في عداوة؟ مش ممكن. أريان مسوالي أمسنا يا ما تسبب في قتل كثير من المسيحيين وفي الآخر آمن. لما نروح في السماء هيقابل الناس اللي عذبهم وأتعبهم واضطهدهم وسلامهم وهم يحبوه ويمسوه الإساءة. مش معقول الإساءة هتفضل موجودة معاهم في السماء أيضا. شاول الطرسوسي كان موافق على رجل القديس استفانوس رئيس الشمنسة، لكن طبعا لما طلع للسماء تلاقيه اصطلح مع استفانوس واستفانوس ما افتكرلوش الخطية وقال له اها حاجة قديمة وانا نسيتها لك. يا ريت احنا برضو نعرف ننسى الأسية للناس وما نتعرفش منهم. بيقول احسنوا الى مبغضيكم وباركوا لعنيكم. كلمة باركوا يعني اي دعوة طيبة تقولها، اي دعوة طيبة تقولها حتى بالنسبة للعبيد. تتمنى له خير ولا تفرح اذا اصابه شر، تتمنى له خير وتقول له دعوة طيبة. وتذكره بالخير، وإن كان لي ناحية طيبة في حياته افتكرها لي وامتدحه عليه. مفيش إنسان حياته كلها شر برضه، مهما كان كل واحد ليه فضيلة طيبة افتكرها له وانسى الشر بتاعه. شوفوا السيد المسيح لما قعد مع المرأة السامرية، كانت المرأة السامرية إنسانة خاطئة ومشي في عمق الخطية ومشيت مع خمس رجالة والذي معها الآن لم يكن لها، ومع ذلك السيد المسيح وجد فيها شيئا طيبا امتدحه. قال لها اذهبي وضع الزوج. قالت له يا سيد ليس لي زوج. قال لها حسن من كنت ان ليس لك زوج. الرجل في حال حسن من كنت ليس لي زوج، لانه كان لك خمسه ازواج والذي معك الان ليس هو لك. هذا كنت بالصدق حسن من كنت، وهذا كنت بالصدق امتدحت. أنا مش عارف إزاي هي قالت هذا بالصدق، ده المسيح هو اللي بيتكلم بالصدق. تلاقي لما قالها لأن كان لك خمسة أزواج والذي معك الآن ليس هو لك، وقت الكراسة كده يعني أيوه حصل. فقال لها هذا قلت بالصدق، ولو قلتوش أنا ولو ما قلتوش من ثاني، لكن مهم بيدور لها على حاجة حلوة يمتدحها بأية الطرق. فأنت برضو إذا لقيت في الشخص اللي بيهاجمك أي حاجة كويسة امتدحها، مش بنوع من الملك والرياء ومسح الجروح و... لا، إنما بالصدق يعني مثال كده. السيد المسيح بالنسبة لقاضي الظلم

هنا في حاجة في الآخر. بالنسبة لوكيل الظلم، هو وكيل ظلم فعلا، وما كانش أمين نحو مال سيده، وانت عليه 80 قال له تعالى واكتب عليك 50، يعني مشي غلط. ومع ذلك لقى فيه الذي حاجة طيبة انه مهتم بمستقبله، فامتدح السيد وكيل الظلم لانه بحكمة صنع اهتم بمستقبله واتصرف بحكمة ان لما يخرج من الوظيفة يلاقي ناس. يعني مهما كان عدوك غلطان، ان لقيت في حاجه كويسه امتدحها، ربما انت لما تمتدح الحكايه الكويسه دي هو ينسى عدوته ليك ويقول برضه ده راجل طيب، اهو قال فينا كلمه طيبه. يعني اغلب الشر بالخير، اغلب الشر بالخير إذا لقيت حاجة طيبة في إنسان ضدك امتدح. لكن في نقطة هنا مهمة نحب نقولها، لازم نفهم معنى المحبة بطريقة سليمة. بيقول أحبوا أعداءكم، نعيش أحبوا أعداء الله، دي نقطة دي نقطة. إن العبيد ده شيء حاجة شخصية ممكن تغفر له وتحبه، لكن معاداة الله لا. يعني مثلا الشيطان أهو عدونا، والكتاب بيقول ابليس عدوكم خصمكم زي اسد بيزقر يجول ملتمسا لم يقتله، فانت تحبه لا. يعني بعض الهراطقه تكلموا عن خلاص الشيطان، واللي غلطه من وقع فيها اوريجانس، يعني هيحب الشيطان ويقول يخلص بالحبة، يعني زي بحبة مش صح الكلام، زي بحبتين وثلاثة واربعة ومش صح، ومحبة خاطئة. نحب أعدائنا لكن ما نحبش الشيطان. فاكر مرة كنت في زيارة لإحدى كنائس أوروبا، وكنت قاعد مع البطرق بتاعهم ومع المطرق، وبعدين النصران سألني قال لي الكتاب بيقول صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، فهل ممكن نصلي من أجل الشيطان؟ قلت له طبعا لا. ليه بقى؟ ده انت لو صليت ضد الشيطان تبقى بتنكر ما نقوله في معمودية الأطفال، أكحدك أيها الشيطان وأعمالك الشريرة وجنودك وكل الشر اللي انت بتعمله، وتبقى بتجحد صورة الملاك مخيول اللي ماسك حربه وبيطعم لها الشيطان. ايضا صلاتك من اجل الشيطان مش هتجيب نتيجه ابدا، مش هتجيب نتيجه، يعني وفرها احسن. لان الكتاب بيقول في رؤيا 20:10 وابليس الذي كان يظنهم طرح في بحيره النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب وسيعذبون إلى أبد الآبدين. سيبقى الصلاة دي هتجيب نتيجة إزاي؟ أما إذا كنت تصلي علشان يتوب فهو مش هيتوب، لأن ربنا حضر له هذه العقوبة الأبدية
وكما ورد في آخر إنجيل متى الإصحاح 25 بيقول إن الأشرار في المحاكمة لما السيد المسيح جلس على عرش مصر وبدأ يحاكم قال لهم اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار.

إيمان ما يقدرش الواحد يقول أحب أعدائي يعني أحب المبتدعين والهرب، ده المحبة الحقيقية إنك تنقذهم من التقصر، تنقذهم من البدع بتاعتهم. وأيضا ليس معناها إنك تحب مصادر العثرة حيث تعثر. معنى المحبة إنك تنظر للإنسان الفجر. أيضا المحبة مش معناها إنك أنت تمشي مع الشر، لأن المزمور بيقول طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق القطاع لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. فأنت لما تمتنع عن مجالس المستهزئين أو الأشرار ما يبقاش إلا محبة، تكون محبة لله. وهكذا في المحبة تضع أمامك القاعدة إنك تحب الله أكثر من كل. الكتاب بيقول من أحب أبا، السيد المسيح بيقول من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابن أو ابن أكثر مني فلا يستحقني. فمش تقول أحب أعدائكم يعني تحب أكثر من المسيح، لا، أكثر من المسيح لا، لازم محبة الله تكون أكثر. المتوحدون والسواح كانوا بيعيشوا بعيد عن الناس، مش معناها انهم ما بيحبهمش، لكن بيحب الله اكثر. مره واحد من السواح ماشي في السكه، اتاري جه انسان غير الطريق ومشي وراه، واحد من المتوحدين، فهو هرب منه وجود. فالشخص اللي قال له من اجل الله خف لي، قال له ومن اجل الله ان اهرب منك. ده راجل عايز يعيش مع ربنا، غاوي دردشه مع الناس وبيع وقت، دي حاجه ودي حاجه. ايضا محبتك لا تمنع التوبيخ ولا العقوبه ولا التأديب، يعني مش معناها ان انسان من اجل المحبه لا يوبخ ولا يؤدب. لا، ده بولس قال لتلميذه تيموثاوس عايز يوبخ انسان، ده الكلام ده لو كان في موقف الوعظ الكردور. قال في العبرانيين في الصحيح 12 الذي يحبه الرب يؤدبه. كل ان ربنا بيؤدب هذا الخاطئ مش معناه انه ما بيحبوش، وان الخاطئ اساء الى الله والى وصاياه فربنا يحب المسيئين اليه، هذه المحبه لا تمنع التاديب. فبيقول لان الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. ان كنتم تحتملون التاديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه، ولكن إن كنتم بلا تأديب خسارة الجميع الشركاء فيه فأنتم لهون لا بنون. إذن العقوبة والتأديب لا تمنع الحب وليس ضد الحب، كذلك التوبيخ. يعني بولس الرسول وبخ بطرس الرسول، هل وبخته أو قاومته مواجهة لأنه كان ملوما، وفي بعض الترجمات لأنه كان مستحقا للتوبيخ. هل دي معناه ما بيحبوش؟ لا بيحبه، لكن دي ما تمنعش دي أبدا، دي ما تمنعش دي أبدا. المهم ان ربنا يسوع المسيح يريد

في كل هذه النصائح ان هو يرفعنا الى مستوى اعلى من الناس العاديين. الناس العاديين بيحبوا اخشبائهم ويبغضوا مبغضيهم، لكن احنا نرتفع عن هذا المستوى العادي مستوى الروح الرفيع. ازاي؟ في هذا المستوى الرفيع ليقول ان سلمتم على الذين يسلمون عليكم فاي اجر لكم. الخطاب يعملوا كده، لكن انتم لو سلمتم على الذين لا يسلمون عليكم فقد تشبهوا اباكم الذي في السماوات الذي يشرق بشمسه على الابرار والاشرار وينصر على الصالحين والصالحين. هنا مستوى عالي ربنا عايزنا نمشي فيه، عشان كده قال في الاخر كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. يبقى عايزنا ان احنا نتشبه بالاب السماوي في كل كلام اللي قلناه ده. احبوا اعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. نتشبه بالاب السماوي في قداسته وفي ان القلب عندنا من جوه يكون خالي من الحقد وخالي من الكراهيه وخالي من الغفرة. عشان كده قال بعد ما قال احبوا اعداءكم وباركوا لعنيكم الى اخره، قال لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات. لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات. جايز واحد يقول ما احنا ابناء ابينا الذي في السماوات وليه بنهار يقول يا ابانا الذي في السماوات. لا، تكون ابناء ابيكم الذي في السماوات بانكم تتشبهوا بالله وتكونون قديسين كما انه هو قدوس. في رساله بطرس الاولى، بطرس الاولى 1:16 بيقول لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. ربنا بيقول كونوا قديسين لأني أنا قدوس، دي موجودة في لاويين 11:44 و45. يعني مش وصية من العهد الجديد، وصية من العهد القديم، كونوا قديسين لأني أنا قدوس. فلكي تشبهوا أباكم الذي في السماوات الذي يشرق شمسه على الأبرار والأشرار ويمطر على الصالحين والصالحين تسلكوا بهذا الأسلوب. ولكي تكونوا أبناء أبيكم مش مجرد لقب، أو إنك أنت بالإيمان بتصير ابن لله، أو إنك أنت في المعمودية بتصير ابن لله، لا أبدا. ده السيد المسيح قال لما جت أمه وولاد خمسة اللي هم إخواته وقالوا له إخواتك وأمك بيسموك، قال لهم من هي أمي ومن هم إخوتي؟ الذي يفعل مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. فانت علشان تبقى ابن لابيك السماوي مفروض تفعل مشيئه الاب الذي في السماوات. والقديس يوحنا الرسول في رسالته يوحنا الاولى 2:29 بيقول ان علمتم انه بار هو فاعلموا ان كل من يفعل البر مولود منه. عشان تبقى ابن ابيك الذي في السماوات لازم تكون تفعل البر، طبعا بالاضافه الى الايمان والمعمودين وكل دي اشياء ثابته ما بنقولش حاجه. وايضا علشان تكون ابن لابيك السماوي
في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 3 بيقول المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمس. تقول أنا ابن الآب السماوي وأنا بالإيمان صرت ابنا له وأنا وأنا وأنا وأنا كل يوم والتالي أقول له أبانا الذي في السماوات. أقول لك سيبك من الكلام ده كله. المولود من الله إيه؟ لا يخطئ. وبعدين محمد الرسول يقول بعديها بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون. فلكي تكون شبيها لأبيك السماوي، لكي تكون لك صورة الله التي خلقت بها، ترك لك الله مثالا، وأن كما فعلت أنتم تفعلون هكذا أيضا بعضكم ببعض. وبهذا إذا أحببت الآب السماوي وأحببت الناس وأحببت محبيك وأحببت مبغضيك أيضا، تبقى ابن للآب السماوي. ولكن كما قلت لكم ليس معنى هذا أن الواحد يحب أعداء الله. فإحنا بنصلي في وشية الاجتماع بنقول أعداء بيعتك المقدسة يا رب كما هو في كل زمان، ما بنتكلمش عن ضدهم، إنما بنقول حل تعاظمهم وعرفهم بعضهم، ابطل حسدهم وسعاياتهم ونميمتهم التي يطلعونها فيه، ابطل مشورتهم كما أرسلت مشورة أخي توف، يعني نجيهم من الشر اللي هم فيه علشان يبقوا كويسين في أنفسهم وكويسين معانا. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.

لذلك نحن أيضا، إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا.

نساوي لك الآن كل أوان وإلى ظهر الدور كل أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كستر أفاتك تمحو إثمي، تغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي تطهرني، لأني أنا عارف بإثمي وخطيئتي لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذاهب الأثام حبل بي في الخطايا وردتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضعت لي غوامض حكمتك مستوراتي، تنضح علي بزوفاك فأطهر تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا فرحا تبتهج عظامي المنصح، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل أثامي، قلبا نقيا اخلقه في يا الله روحا مستقيما جدده في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني وأعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجني من الدماء يا الله إلى خلاص فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي فينطق فمي بتسبيحك، لأنك لو أثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ سرب ذبائح العدل، حينئذ يقربون على

تسبحة النوم المبارك مقدمة للمسيح ملكنا وإلهنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير التي لابينا داود النبي والملك بركاته علينا آمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفسي الرب من محض الصبح لليل من محض الصبح فلينتظر إسرائيل الرب لأن الرحمة من عند الرب عظيم وخلاصه وهو يفتح

يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلى عيني ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمي، كذلك المجازى على نفسي، وليتكل إسرائيل على الرب من

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه مثل ندى حرمون المنحدر على جبل سيون، لأنه

على أنهار بابل، هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون. على الصفصاف في وسطها علقنا قيصاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبيحا من تسابيح صهيون. كيف نسبح تسبيحة الرب في أرض؟ إن سيتك يا أورشليم أنسى يميني ويلتصق لساني بحنك. إن لم أذكرك، إن لم أصبر فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. أذكر يا رب بني أدوم في يوم أورشليم القائلين انقضوا انقضوا حتى الأساس منها. يا بنت بابل الشقية، توبى لمن يكافئك مكافاتك التي جازيتينا، توبى لمن يمسك أطفالك ويدفنهم عند صخرة. هللويا. زكساسيوسيوسيمون قدوس قدوس قدوس. فصل بشارة معلمنا ماري لوقا المسيح بركة رينا امين. وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان برا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا

غير الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع عنه كما يجب في الناموس، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم مجدًا.

سيدا أقف أمام الديان العادل مرعوب مرتعب من كسر ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توبي يا نفسي ما دمت بالأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. تضرعي المخلص بالتوبة قائلة: اللهم

لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكذبت أفعالك الرديئة وسرورك القبيحة أمام الديان العادل فأي جواب تجيبين وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا لكرسي حكمك المرهوب أفزع ولمجلس زينونتك أخشع والنور شرع أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي المتهاون في حياتي، لكني أتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا اللهم اغفر لي فإني خاطئ كنين كأي كستوسي ونستوني. أيتها العذراء الطاهرة اصبري ذلك السريع المعون على عبدك وبعدي أمواج الأفكار الرضية عني وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق، فأنك أم قادرة رحيمة معينة والدة ينبوع الحياة ملك وإله يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية. مبارك أنت يا رب إله أبائنا متزايد بركة مملوء مجد للأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استتكلنا عليك، لأن أعين كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجير والأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنر لي برك. يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى أبد الأبد أمين. جيدا هو الاعتراف للرب والترتيل لإسمك أيها العلي. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا وافرنا خطايانا الكثيرة أمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مملوءتان من مجد وكرم ارحمنا يا أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواء حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئات التي صنعناها بعلم التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه

أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة. يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب البشر. أنعم لنا اللهم بليلة سليمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق. أرسل لنا ملاك السلامة ليحرسنا من كل شر، من كل ضرب، كل تجربة العدو، من نعمة ورفاة محبة البشر التي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبل يليق بك معه المجد والكرام والعز مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن كل أواني إلى ظهر الدور. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجون له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم القطاع الذين أولهم أن الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع، الداعي الكل خلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباط، سهل حياتنا، ارشدنا عمل بوصيات، قوم أفكارنا، ناق نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكة القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، نصر اتحاد الإيمان، معرفة مجد غير المحسوس، لأنك مبارك. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة.

تعيشوا وتصلوا. النهاردة كام في الشهر القبطي؟ توت كام؟ 11. بكرة 12 تذكار. بكرة 11 ولا 12؟ النهاردة 11، بكرة بكرة تذكار الملاك ميخائيل، تذكار الشهري. طب نقول مع بعض ترنيمة ثلاثة اتركني وحدي.

0: النهاردة تسونيا هتكلمنا عن موضوع حلو قوي، هو روحي واجتماعي في نفس الوقت. هتشوف بقى يا ترى هتكلمنا عن ايه تسونيا اوديت.
1: سلام، زيكم. هتكلم معاكم النهاردة عن علاقة الزوجة ووالدة الزوج الحما. يعني أكيد إحنا 70% هنا معظمنا حموات، صح؟ يعني مش سامعين؟ أزعل كده، واضح؟ أوكي. طيب، عندنا الآية المشهورة في سفر التكوين إصحاح 2، الآية في سفر التكوين إصحاح 2: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. أنا وزوجي واحد، انا وبنتي او ابني اتنين، لا اتنين، انا وبنتي اتنين، انا وابني اتنين، لكن الزوج ومراته واحد. كل علاقة قابلة للانفصال ما عدا الزوجين، دي للاتصال. ازاي بقى؟ احنا لما نتولد بيبقى عايشين مع اهالينا، ابهاتنا وامهاتنا، بننفصل عنهم، صح؟ بالجواز لما بنيجي نتجوز بننفصل عنهم. أولادنا كمان بيجي بننفصل، بنبقى مستقلين، بنعمل أسرة، أولادنا بينفصلوا عننا، صح؟ إخواتنا اللي هم الشقايق اللي احنا مولودين مع بعض ومتربين مع بعض، كل واحد برضو بننفصل عنهم وكل واحد بيكون أسرة مستقلة. أصحاب الدراسة، أصحاب الكنيسة، الزملاء، أيا كان، فهنلاقي إن كل علاقة إلى حين يعني بننفصل، لكن طبعا علاقة الزوجين هي للاتصال. طيب، هل ده معناه ان احنا هنهمل ابائنا وامهاتنا؟ اكيد طبعا لا، اكرم اباك وامك. احنا مش هنهملهم، لكن هنستقل عنهم، وفي الوقت نفسه هنعلم ولادنا ان هم كمان يبتدوا يستقلوا شويه بشويه، ده هم عايشين معانا. ازاي يعني هعمل كده؟ اخلي مثلا ليهم مثلا مصروف معين، طريق هم يتعلموا يذاكروا لوحدهم، اعلمهم ان هم يستقلوا شويه بشويه علشان لما يكبروا يتجوزوا يقدروا ان هم يعيشوا مستقلين عننا. طيب، في يعني وفي نفس الوقت في شويه حاجات شوهت صوره الحما، خصوصا الميديا، يعني التلفزيون، تدخلها بالظبط. هقول لكم كام حاجة كده من الحاجات اللي بتبقى أحيانا بتعمل أشياء سلبية. يعني ممكن مثلا الخطيب لما يبتدي يخطب جديد بيبقى فرحان بقى بالعروسة الجديدة، وبعدين يبتدي يزورها كتير، يتأخر عند خطيبته كتير، فتبقى مامته قلقانة عليه مستنياه، تحس إن هو ابنها ابتدى إيه يتاخد منها شوية بشوية، فبتبتدي الشعور ده بينعكس على مين؟ الخطيبة. فتبقى الخطيبة كده كأنها بلاك ليست من قبل ما ايه ما تتجوز يعني. هقول لكم كام حاجة كده كمان السلبية العلاقة. احيانا الوالدين بيبقوا رافضين الخطيبة من الأول، بيبقى ليهم أسباب منطقية هم شايفينها، لكن الخطيب مش شايف ده، بيبقى بيفكر بالعاطفة شوية، فبرضه دي بتأثر عليهم بالسلب. فلما بتبتدي تيجي تتجوز بيحس الزوجة نفسها الجديدة بتحس إيه؟ إن هي مش مقبولة في العيلة، إلا بعد بقى العشرة والمعاملة. طبعا العشرة الحلوة، المعاملة الحلوة هتخلي العلاقة تبقى طيبة ما بينهم. كمان لو الخطيب ده أو الزوج عنده إخوات بنات، وعلاقة الزوجة الجديدة مع إخواته البنات مش قد كده، فيها مشاكل، فيها غيرة، دي بتعمل برضو حزازيات وشوية. مين اللي بيزعل بقى؟ الإخوات البنات، الأم الحما، فبتزعل عشان بناتها، فبتتأثر، هيرجع على مين؟ على الخطيبة. كل دي عوامل ممكن تخلي العلاقة بين الزوجين كبداية مش يعني مش قد كده، مضطربة بالظبط. كمان في بعض الأمهات بيكون الابن اللي هو الزوج ده مثلا ابن وحيد أو على بنات، أو إن هو حتى لو مش ابن وحيد بس هو اللي قاعد معاهم فمسؤول عنهم، بيوديهم يتعالجوا، بيراعي احتياجاتهم بمتطلباتهم، فبتيجي الزوجة دي

بتبتدي لو هو الام متعلقه بيه قوي، فالزوجه لما بتيجي بقى يتجوز فبتحس ان هي ايه خدته منها، فبرضه دي بتعمل علاقه شويه فيها غيره. طيب في حاجه بقى اخر حاجه في الاسباب دي، لما احد الزوجين الزوج او الزوجه يشتكوا من، يعني مثلا الزوج يروح يشتكي لمامته من خلاف بينه وبين مراته، وده صح ولا غلط؟ غلط جدا طبعا. ليه بقى؟ الزوج هيروح خلاص، هو هيروح هينسى اصلا ان هو قاله، هيروح يعيش مع مراته عادي جدا. لكن مين بقى اللي هتزعل وفاكره ومش بتنسى؟ الحما، هتفضل فاكره ان الخلاف ده حصل وهي بتزعله او هو بيزعل بنتها ايا كان، وهتفضل فاكره الخلاف ده. علشان كده مش مستحب ابدا ان الزوجين ولا زوجة ولا زوج يروحوا يحكوا مشاكلهم لامهاتهم، يحلوها ما بينهم بين بعض، لان هي هتكبر كمان لما نتكلم فيها المواضيع هتوسع وهتكبر. كمان المفروض يعني الامهات ما يدوش ودانهم قوي لاولادهم وهم بيشتكوا من اجوازهم او مراتاتهم، يعني لما يجوا يتكلموا في حاجه كده يحاولوا ان هم يوعوهم، يوعوهم ان هو الحاجات دي الخلافات الصغيره دي حتى لو كبير او صغير بتحلوها ما بينكم وبين بعض، لان كل ما الاطراف كتيره اتدخلت المواضيع بتوسع وممكن تعمل مشاكل. اعظم مثل عندنا في الكتاب المقدس عن الحما وزوج وجوز، بالظبط اعظم مثل عندنا فعلا، لما أليمالك ايام القضاء كان حصل مجاعه في بيت لحم، واخذ مراته نعمه والولدين وراحوا لمؤاب علشان يشوف يعني يعيشوا هناك، بالظبط كان في مجاعه في بيت لحم. فلما سافروا عاشوا هناك، الزوج بعدها بشويه مات، وبعدها فكان معاها الولدين، لما كبروا اتجوزوا، بعدها بعشر سنين الولدين كمان ماتوا، فبقت هي ومراتات الابن بس، رعوس وعرفه. طيب بعد كده لما ماتوا رعوس قالت لها نعمة قالت لهم ايه للبنات؟ قالت لهم خلاص انا ما عنديش اولاد، ولسه حتى لو جبت اولاد دول على ما يكبروا فخلاص مالكوش، يعني مش هينفع، روحوا انتوا ايه عيشوا، ارجعوا لاهاليكم وعيشوا في بلدكم. هما رضيوا ولا ما رضيوش؟ بالظبط الاثنين في الاول ما كانوش عايزين، الاثنين ما كانوش عايزين يسيبوها، وفي الاخر اللي فضلت متمسكه مين؟ رعوس. طب تفتكروا الاثنين دول فضلوا متمسكين ان هم يعيشوا مع حماتهم ليه؟ بالظبط، يعني المعامله بتفرق ولا لا؟ طبعا المعامله بتفرق، هي مش دي حماتهم اهو اللي احنا بنسمع الحموات اهي حماتهم. وازاي ورعوس قالت لها ايه؟ شعبك شعبي والهك اليه، مش هسيبك، هفضل ايه معاكي. بالظبط بالظبط، ففضلت وفعلا رعوس فضلت معاه. هتيجي منين الكلام ده غير لو في ايه؟ محبه. بالظبط. طيب نعمه كمان عشان هي الكبيره، الكبير دايما عليه دور اكبر ومسؤوليه اكتر. يعني احنا مثلا بتبقى لسه البنت لسه جايه متجوزه، بتبقى لسه صغيره، ما عندهاش خبره اللي هي موجوده عند الام الكبيره، ما عندهاش زي خبره السنين، فبتبقى شويه مش ممكن تكون مش قادره تحمل مسؤوليه كويس او مش قادره تتعامل حلو. لكن خبره الام اللي هي الكبيره زي مثلا نعمه بتعلم، هي مع الخبره بتعلمها وبتوعيها، وبيكون عندها حكمه ان هي في التعامل عموما. في مهارة اسمها مهارة التفهم. ايه مهارة التفهم دي؟ يعني انا لو حطيت نفسي مكان الطرف الاخر، انا احط نفسي مكان الطرف الاخر واشوف هتعامل ازاي. مثلا الزوجة اللي جاية لسه صغيرة عايزة تعيش بقى حياتها، وعارفة وخدت مثلا الزوج بتاعها ده كان ابن وحيد او ابن مثلا صغير او اخواته بنات او مسؤول عن الوالدين، وكأنهم الأم أو الأب دول بيتعكزوا على الابن ده. لما تيجي الزوجة وتاخد ابنهم أو العكاز بتاعهم هيحصل إيه؟ هتقع الأم الكبيرة، هتقع، ممكن تقع، مش قصدي يعني تقع، لكن كأنها متعكزة على ابنها حبيبها اللي بيشوف متطلباتها واحتياجاتها، لما تيجي تخطفه منها أو كأنها بتاخده، فكأن الأم الكبيرة هتقع. لكن الأحسن بقى بمحبة كده إنها تبقى عكاز تاني للأم وتشوف طلباتها مع الزوج، مع ابنها التاني.
احنا معظم مشاكلنا بتبقى في الحدود في العلاقات، ان احنا الاسرتين، الاسره الصغيره اللي هم لسه متجوزين والاسره الام والاب الكبار، ما بيبقاش عاملين الحدود اللي بينهم، فعشان كده دي اللي بتعمل مشاكل كبيره وبتدخلنا في كلام كتير. ما فيش حدود في كل حاجه بقى، في التدخل في المشاكل، في الوقت، في مسؤولياتهم، في مشاكل البيت. كمان الست نفسها الكبيرة هنقول لها ايه؟ لو انت تفتكري وانت صغيرة لما كنت لسه متجوزة جديد، مش كنت عايزة عايشة في حياتك، في بيتك، مملكتك، بتعملي اللي انت عايزاه، ليكي متطلباتك واحتياجاتك، فانت كنت بتحبي حد يتدخل في حياتك؟ فطبعا ما حدش حابب ان هو حد يتدخل في حياتك. فانا زي ما بكون بحط نفسي قدام مكان زوجة الاب، هحط نفسي كمان مكان الام الكبيرة نفسها الحما، فاحط نفسي مكانها. لما كل واحد بيحط مكان نفسه قدام مكان الاخر، بيقدر مشاعره ويشوف انا بفكر ازاي، العاطفة بتاعتي يعني كانت ازاي واحساسي ازاي، ده بيريح قوي. طيب في كمان حاجة دي بنسميها قاعدة ذهبية للأم، إن هي ما تتدخلش أو ما تفرضش حمايتها أو تدخلها على الزوجة وابنها. يعني الآية بتاعت كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم هكذا، أيوة بالضبط، في متى 7:12، كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. كل اللي أنت بتعمله مش عايز حد يعمله فيك، انت كمان ما تعملهوش في حد. احيانا لو حست الام ان هي مثلا الزوجة الصغيرة مضايقاها قوي على الحفيد، مش هتيجي كده وتقول لها ايه انت ليه بتعملي كده، ده صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ يعني لو تيجي الحما مثلا تكون مرات ابنها بتزعل ابنها على حاجة مثلا عملها او شد عليه قوي، احنا المفروض ما نتدخلش. حتى لو شايفه ان الام الصغيره دي غلطانه، مش قدام الولد والبنت، مش قدام الاحفاد، يعني مش هكلمها كده، ممكن بيني وبينها بمحبه هقول لها حبيبتي انا كنت شايفه ان انت شديده شويه على الولد، ما كانش الموضوع مستاهل ده كله، كان ممكن بالراحه كده. لكن لو انا هتدخل وكمان قدام الاحفاد، دي مش صح ابدا. بالظبط. في حاجة كمان اللي بتعمل مشاكل، أحيانا تكون الأم مثلا عاملة أكلة عارفة إن ابنها بيحبها، محشي مثلا، الحاجات الصعبة دي اللي مش كل الزوجات بتعملها، عاملة أكلة وعارفة إن مراته مش بتعملها كتير لضيق الوقت أو لأي سبب يعني، فما هتتصل بيه وتقول له تعالى حبيبي ده أنا عاملة محشي النهاردة، هيروح ياكل؟ المفروض ان هي الام ما تعملش كده، تعمل حاجه من الاثنين، يا هتديله شويه، مش سامعين عندي صوتي، فهتعمل حاجه من الاثنين، يا اما هتديله شويه على قدهم هما الاثنين ياكلوا مع بعض في البيت، او ان هما هتقول له تعالوا انتوا الاثنين تدعوهم هما الاثنين وياكلوا معاها في البيت، لكن مش هتبقى ايه عامله حاجه وكل انت وهو ياكل ومراته اللي قاعده مستنياه في البيت ايه ما كلتش طبعا، فدي حاجة مش حلوة. مهمة قوي ان احنا بعد ربنا بنحط مين؟ شريك الحياة، ولا مامتي ولا بابايا ولا اخويا ولا اختي، بعد ربنا شريك الحياة، لان احنا الاثنين واحد. بالضبط. وده وفي نفس الوقت برضو ده مش معناه ان احنا بنهمل ابائنا وامهاتنا. طيب في بعض النماذج برضو اللي هي ممكن تعمل مشاكل، زي ايه؟ في واحدة ممكن تكون في بيتها مثلا جوزها ما تعودش ان هو ياخد رأيها في اي حاجة، فهي لما جت بنتها او ابنها اتجوزه فعايزة تعمل نفس الحكاية في اللاوعي كده من غير ما تحس او مش قصدا هي تعمل مشاكل، بتعمل نفس الحكاية، تبقى تقول لبنتها ايه انت جوزك مفروض ما يملوش دعوة، انت ما تاخديش، وانت اللي تتصرفي بنفسك او لابنها يعني، شوف هي. فطبعا دي من الحاجات السلبية المفروض ما تتعملش. وفي بعض الامهات الشكاية اللي دايما ايه تشتكي تشتكي تشتكي، ده بيبقى مفيش شكر. احيانا كمان الحاجات اللي بتبقى سلبيه شويه، الام اللي هي فرحانه او بنتها قول مزهوه بيها، اللي هي ده انت كنت تستاهلي احسن من كده، ده انت كنت مش عارفه ايه، كلام اللي هو السلبي اللي هو مش بيعمل. بالظبط.
في شوية نصايح كده بنقولها للحموات في أي خلاف بين الابن وزوجته، ما ينفعش إن احنا نتدخل، أي حاجة تخصهم هم يحلوا مشاكلهم بنفسهم من غير ما احنا نتدخل.

كمان في حاجات ما ينفعش نتكلم فيها، زي ايه؟ مثلا الزوجة بعد الزواج ملت شوية، او بعد الخلفة جسمها اتغير شوية وتخنت شوية، ما تجيش تقول لها يا بنتي ده انت خسيتي قوي، ما تروحي تشوفي يعني الموضوع ده، طبعا دي هتضايق الزوجة. او كمان الحمل يكون اتأخر شوية، سواء هما متفقين على كده او مش متفقين يعني بإرادة ربنا، دي كمان ما تنفعش اقول لها ايه، هو انتوا ما جيش بقى، هو انت ليه لغايه دلوقتي ما فيش حاجه، ما تروحوا تكشفهم، دي حاجه تخصهم هم، احنا مش هننفع نتكلم فيها. احنا هنتصرف معاها كأم بحب وعطاء، مش هنستنى منها ان هي تتجاوب بنفس اللي انا بتصرف فيه معاها. على فكره احيانا دي بتيجي مع الوقت والعشره، يعني الانسان لما بيلاقي الشخص بيعامله بحب هو كمان مع الوقت هتلاقيه بيتعامل بنفس الحب ده. كمان كل ام واب المفروض ان هم بيسيبوا مسافه كده اول سنه في الجواز مع مرات الابن. ليه؟ علشان بالظبط اول سنه طبيعي ان هي بتبقى اصعب سنه في الجواز، لان هم الاثنين بيبقوا جايين من اسر مختلفه وطباع مختلفه، فيدوبك بيتعودوا على بعض. مش مفروض ان احنا بنتدخل بنسيب مسافه كده علشان الزوجه تاخد راحتها، تشوف متطلباتها واحتياجاتها زي ما هي عايزه. طبعا قلنا على موضوع ان الزوج ده ما ياكلش عند مامته لوحده. كمان لو الام يعني مثلا راحت زارت ابنها او الابن راح زار مامته، احيانا بعض الامهات عايزين يتكلموا مع ابنهم لوحدهم، فيروحوا واخدين ابنهم كده في ما على جنب ولا بعيد عن الزوجه، فطبعا دي حاجه ايه مش حلوه، الزوجه هتتضايق هي جايه عشان تقعد لوحدها، مش حلو كده، هتحس ان هي كانها غريبه عنهم. مهم قوي كمان الاطفال، احنا لما بنتعامل الجدود مع الاطفال، كل الجدود مش هقول نسبه ده كله، كل الجدود بيدلعوا الاولاد الصغيره صح، كلنا ما حدش يعني اللي احنا وكاننا بنعوض اي حاجه عملناها في اولادنا بالولاده الصغيره الاحفاد، فبندلعهم. فنيجي مثلا تقول ماما منع نوع اكل معين، حلويات ايا كان، لا ما تسيبيه ياكل، يعني عايزه تنيمه بدري عشان المفروض الاطفال تنام بدري، عنده مدرسه عنده حضانه، لا سيبيه قاعد معايا شويه، كل الحاجات دي ايه مش صح المفروض نعملها. طيب دي بالنسبه للحما. مرات الابن بقى، مرات الابن دي زوجة الابن هتعيش في سلام طول ما هي مع جوزها، طول ما هي في سلام بينها وبين الام الكبيره الحما، لان لو في مشاكل بين مرات الابن وحماتها هل هيبقى الزوج سعيد؟ ده كانه متقطع ما بين مامته حبيبته ومراته حبيبته برضه، فهو مش عارف يرضي الام ولا يرضي مراته، فطبعا هتعمل مشاكل. فالست الحكيمه الزوجه الحكيمه اللي هي ما تعملش مشاكل بينها وبين حماتها، وبرضه الكلام للام الكبيره للحما. يعني هنشوف مثلا ماما هسألها يا طنط زعلانة مني ليه؟ لو حسيت ان هي زعلانة، احتمال ان انا مثلا بروح ازور مامتي مرة ومرتين وثلاثة في الاسبوع، وحماتي مش عايزة اروح لها او بروح لها على فترات بعيدة، فطبعا هي دي حاجة تضايق، حماتي هتتضايق لان عايزة تشوف ابني وعايزة تشوف احفادها وعايزة تشوفهم، يعني فزي ما بزور هنا بزور هنا، زي ما بتعامل مع ماما بتعامل مع حماتي كمان. كمان الحما مش مجبره ان هي تاخد الاولاد، يعني في ستات بتبقى امر واقع خدي الولاد النهارده الاسبوع ده معاك، هي بنشوف ظروفهم الاول، هي مش واجب عليها، هي لو عملت ده بمحبه وصحتها تسمح ووقتها يسمح خلاص تمام، لكن لو افرض ان هي واحده تعبانه ست كبيره مش هنفرض عليها ان هي تاخد الاولاد بالعافيه، دي الحاجات دي لمرات الابن. كمان هنلاقي الحما بتتعامل مع زوجة الابن باسلوب مختلف شويه، مش زي الام، هو مش غلط بس طبيعي مرات يعني الحما الى حد ما هتلاقي، بس دي مع الوقت، مع الوقت والمحبه زي رعوس كده، وحماتها كانت هي بتحبها قوي، فالمحبه هتجيب محبه، لو هو التعامل حلو من الاول هيبتدي هتلاقي في محبه اتولدت ما بينهم. كمان اكرم اباك وامك، الايه دي مش للامهات والابهات بس، الايه دي للامهات والابهات والحموات كمان، يعني الحموين احنا بنكرمهم، بنشوف متطلباتهم، بنشوف هم عايزين ايه وايه اللي ناقصهم. مش هتنافس الزوجه مش هتنافس حماتها على جوزها، لان لو جوزها مرتبط بوالدته المفروض ان هي تحسسها باهميتها، يعني حماتي دي انسانه مهمه بالنسبه لي، شخص مهم في العيله. كمان في المشاكل هناخد بالنا ان احنا بنتعامل

مع يعني زوجه الابن تاخد بالها ان هي بتتعامل مع في اختلاف، في اختلاف في الجيل اكيد، في اختلاف في السن، ففي اختلاف طبيعي في طريقه التفكير، اختلاف في الثقافه، فطبيعي هيبقى في اختلاف ما بين الشخصيتين. فاحنا بنتعامل ناخد بالنا من الاختلافات دي ان هي ما تعملش مشاكل. كمان حماتك مش ند ليكي، يعني ما ينفعش اطلع حماتي غلطانه اقول لها انت غلطانه، مش هينفع. حتى لو حصل موقف مش عاجبني مش هتكلم فيه كده، ممكن يبقى بالراحه بيني وبينها مش قدام الاولاد والاحفاد. ومش هينفع مثلا زوجه تنتقد جوزها قدام مامته، هل مامته هتقبل؟ مش هتقبل طبعا. ومش هينفع امنع علشان انا متخانقه مع حماتي او متضايقه منها لسبب ما او مع جوزي اروح منع اولادي عنهم، عن الجدود يعني، دي حاجه برضو مش حلوه. بالظبط. خدمه الحماوين لما يكونوا تعبانين دي مسؤوليه كبيره قوي، وتتعامل بمحبه. اشوف دايما الراجل ما ياخدش باله، حتى لو هي مامته ما ياخدش باله من ايه، دايما الزوجه هي اللي تلاحظ اكتر. يعني مثلا الدواء بتاع الام حماتها يعني خلص، تاخد بالها ده، شوف يا فلان تابع دواء ماما او طنط، ده ميعاد متابعتها للدكتور، يعني تاخد بالها من حاجات زي كده. يعني كتير من الرجاله ما بياخدوش بالهم، ده في السيكولوجيا بتاعت الراجل ان هو مش بياخد باله زي الست. الست عندها قوه ملاحظه وتلاحظ اكتر. الزوجه برضو تحنن قلب جوزها على اسرته، مكتوب ايه في امثال 31، تصنع له خيرا كل ايام حياتها. طيب، في احنا قلنا للحما وقلنا لزوجه الابن، في حاجات بقى ناخد بالها من الاثنين، الحما وزوجه الابن مع بعض الاثنين ياخدوا بالهم منه. زي ايه؟ انتوا لما يبقى في خلاف مثلا اتكلموا مع الطرفين، يتكلموا مع بعض. احيانا بنزعل من بعض ونسكت وهو التاني يفهم بقى لوحده، لا مش هيفهم لوحده، لازم يبقى في حوار، في حوار ما بين يعني تشوف مثلا زعلان، طب ايه اللي حصل، زعلانه ليه، ونتكلم، لان الكلام الحوار ده هيطلع العاطفه والافكار. لا، ما هي لو انا الطريقه بتفرق مع طريقه الحوار، يعني انا هتكلم بالروح، انا جاي عشان اتفاهم مش جاي عشان اتخانق يعني. بس احسن ان انا ابقى مثلا حد اتنين زعلانين بعض وساكتين، ولا نفتح الموضوع ونشوف زعلانين ليه ونحاول نسوي الموضوع بالراحه، صح؟ كمان لما بنروح لهم، سواء احنا رايحين لهم او هم جم عندنا، ما نقعدش بقى ماسكين الموبايلات، حتى العيال الصغيره قاعدين ماسكين الموبايلات وسايبين تيتا وجده اللي هم بيستنوا الزياره دي وكل واحد ماسك موبايله، لا ده احنا بنقعد ونتكلم ويبقى في حوار رايح جاي ما بيننا. كمان من ضمن الحاجات ان احنا بنحترم تقاليد ايام الاعياد، الاحترام ده مهم جدا. ايه ايام الاعياد؟ عندنا طبعا عيد الميلاد والقيامة والرسل والعذراء وي وي وي، فخصوصا عيد الميلاد والقيامة بيبقى الاهالي كبار عايزين اولادهم معاهم، وهنروح هنا ولا هنروح هنا، وده طب وشمعنا، لا طب ما هي ماما، طب وانا ماما كمان. فاحنا بنقسم دي ليلة العيد عند حد، والعيد عند الحد التاني، والعيد التاني بنبدلهم، بحيث ان احنا ما يعني ما نزعلش حد وبنرضي كل الاطراف. كمان احترام الخصوصية، يعني ايه؟ ما بقاش يعني انا طبة كده على تيتا وجده ورايحين يلا يا ولاد هنروح نزور ايه تيتا وجده. طب ما يمكن تيتا وجده مثلا عندها اجتماع في الكنيسة عايزة تحضر، او تعبانة ومصدعة مش قادرة تستقبل مثلا دوشة اولاد، فانا بتصل يا ماما يا طنط احنا ما جايين موجودين النهاردة. والعكس صحيح برضو، الكبار وهم رايحين يزوروا بيتصلوا الاول، طبعا المدارس دخلت، الاولاد الصغيرة عندهم دروس عايزين يذاكروا، عايزين يناموا بدري عشان المدرسة، الام والاب نفسهم راجعين من اشغالهم تعبانين مش مستعدين، فالحاجات دي بتفرق كتير وبرضو بتعمل مشاكل احيانا. يعني في حاجة كمان، امنحوا هبة الحرية. يعني ايه الحرية؟ في نوعين من الاشخاص اللي هيلاقوا صعوبه ان هم يمنحوا الحريه دي. الاشخاص المسيطرين، في بعض العائلات الاب والام عندهم سيطره واستبداد حتى لو كان بحسن نيه. يعني ايه؟ يعني عايزين مثلا يعملوا هم اتربوا ربوا اولادهم على حاجات معينه وعايزين مكملين بيها وما عندهمش استعداد، وده ممكن يكون هم شايفين ان انا صح، انا بعمل المصلحه. هم مش فاهمين، هما مش فاهمين، هما دلوقتي الكبار يعني مش

مدركين ان الصغيرين دول خلاص هم كبروا واستقلوا عننا وبقى ليهم حياتهم المنفصله المستقله، وهم قادرين ان هم يشوفوا مستقبلهم بنفسهم ومستقبل اولادهم. فالسيطره دي بتعمل مشاكل، يعني مش يعني محتاجين ان احنا نعاملهم كاشخاص مستقله. النوع الثاني من الاشخاص اللي هم بيجدوا صعوبه في التخلص

ومستقبلهم ماديا، طلعتهم كده في برستيج معين، وبعدين هم لما اتجوزوا عايزاهم بقى يفضلوا زي ما احنا زمان عايزاهم كده، كأن كل نجاح مادي او في اشغالهم بيرجع بيدي ثقة وراحة للكبار. دول من الصعب ان هم يسيبوا الولاد يستقلوا لوحدهم. المفروض ان احنا مش هنجعل الزوجين بيعتمدوا علينا علشان ما نعلمهمش ايه الاعتمادية. عارفين الاعتمادية؟ عارفين الاعتمادية اللي هي ايه؟ بنطلع الولاد معتمدين علينا في كل حاجة، علشان كده بقول لكم ان هم صغيرين بنعلمهم ان هم يستقلوا شوية بشوية، علشان لما يكبروا يبقوا فعلا عيلة مستقلة يعرفوا يستقلوا لوحدهم. كمان المحبة فوق كل شيء، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. هنطبقها على الحماوين، دي هتعمل تعزيز حياتهم. هنسألهم ايه اللي انتوا عايزين يعمله لكم؟ هروح واسالها يا طنط ايه اللي محتاجه اعمله لك. ممكن مثلا مرات الابن تساعد حماتها في حاجه مش قادره تعملها في البيت لوحدها، عايزه تجيب لها حاجات ناقصه في البيت. الحاجات دي مهمه وناخد بالنا منها. المحبه موقف وطريقه تفكير واسلوب تصرف. المحبه لا تسكت ابدا ولا تعود فارغه. كمان المحبه تتأنى وترفق وتصبر. التغيير بياخد وقت، احيانا ما بيحصلش بالسرعه اللي احنا عايزينها، بس مع طول الوقت واستمرارنا على المنهج ده بيبقى فيه تغيير للاحسن. في لغات كده اسمها لغات المحبه، هختم بيها. 5 لغات للمحبه. حد عارف لغات المحبه؟ لغات المحبه 5 لغات. ايوه، الهدايا، كلكم فاكرين الهدايا. طيب، هي 5 لغات من ضمنهم الهدايا فعلا. اللغات المحبة دي بين الزوج وزوجته، بين الأولاد وأهاليها الأب والأم، بين العيلة الكبيرة الحما والحموات يعني والأولادهم وأحفادهم، بين حتى بين العلاقات العادية زملاء في الخدمة أصحاب أيا كان. يعني إيه لغات المحبة دي؟ تلامس، التشجيع، تكريس الوقت، الاهتمام، الهدايا. التلامس، انا لما بحب حماتي مثلا او بحب مرات ابني، لما هسلم عليها وهحضنها هيبان في الحضن ده ولا لا؟ ولو العكس بقى، لو انا مش بحبها ومش طايقها حتى لو بحضنها هتحس بيه صح؟ بتبان بالظبط. فالتلامس الدافئ ده ان انا في محبه، فانا حتى لما بحضنهم بحضن اولادي وبحضن احفادي، بحضن ابني وبحضن مراته كمان. كمان التشجيع، ان انا اقول كلام مشجع دايما. الكلام التشجيع ده بيفرق كتير قوي في العلاقات، ان هي تكون علاقات ايجابيه بعكس الكلام السلبي اللي بيهدم. كمان الوقت، تكريس الوقت، ان انا اشوف الوقت اخصص لهم وقت مخصوص عشانهم. يعني انا اخصص لحماتي مثلا وحمايه ده الوقت ده مخصوص عشانكم انتوا، احنا جايين عشان نعمل معاه حاجه انتوا بتحبوها، نشوف ايه اللي هم بيحبوه ونعمله مع بعض. احيانا كتير ما تجيلهمش فرصه مثلا ان هم قادرين ينزلوا ويخرجوا، اخدهم ونخرج نقعد في مكان حتى لو مش حاجه مش محتاجين تكلفه، يعني على البحر شويه، يعني نزور حاجات ما يعني هم يحبوها. الاهتمام، ان انا بهتم بيهم، بهتم بالحاجات اللي ناقصه زي ما اتكلمنا، اذا كان علاج ناقص، حاجه هي عايزاها في البيت ناقصه عايزه اجيبها لها، مشوار عايزه تروح ومش قادره تروح لوحدها اهتم بيها واساعدها. اخر حاجه الهدايا، ان انا اجيب هدايا هي تحبها مش انا اللي بحبها. يعني انا هجيب هديه هبقى عارفه ان طنط بتحب الهديه دي، او حماتي او حمايه هما بيحبوا دي، انا هجيب الهديه دي. كمان مش شرط حتى لو جبت هدايا ان هي تكون حاجه بسيطه، يعني مش لازم تكون حاجه جامده يعني مكلفه، كل حد على قد يعني، ما حاجه ما تبقاش مرهقه بالنسبه لي. ربنا يدينا كلنا سلام في بيوتنا ومع عائلتنا، وان المحبه فعلا طول ما في محبه زي ما كان رعوس حبه حماتها ونوع محبه رعوس وعرفه كمان، ده هيبقى سايد سلام في البيت. ربنا معاك، شكرا.

شكرا تسوني على الكلمات الحلوة، النصايح كده كلنا عارفينها بس نسيناها، يمكن نفتكرها مع بعض، نقول مع بعض ترنيمة اوعى تفكر اني نسيتك.

اوعى تفكر اني نسيتك، هي مناسبة مع كلمة بتاعت تسوني. يلا مع بعضين.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حابب النهارده يعني اتكلم معاكم شويه في موضوع اسمه الثعالب. مش بتتفرجي على عالم الحيوان؟ حد فيكم بيتفرج على عالم الحيوان؟ ما بتشوفوش الثعالب؟ الثعالب الصغيرة أو الثعالب الصغار. في سفر نشيد الأناشيد في الإصحاح الثاني يقول إيه؟ خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة الكروم، لأن كرومنا قد أقعلت. أقعلت يعني أظهرت. لو أحيانا كبير يبقى عندنا مثلا صخرة كبيرة، صخرة، ونبقى مش عارفين نكسرها. تعرفين الصخور شديدة جدا، وبعدين نتفاجئ إنه لو في نقطة مية بتنزل بانتظام على الصخرة ممكن تشقها. خدت بالكوا ازاي؟ يعني احنا ما قدرناش نكسرها، ونقطة المية اللي بتنزل بانتظام تك تك دي ممكن تعمل فيها ايه؟ ممكن تشقها وتكسرها. وممكن مصارع كبير يغلبه طفل صغير. زي مين؟ زي جلياط وداود. جلياط ده كان مصارع كبير محدش قادر عليه، وقف يعير 40 يوم يعير بني اسرائيل. خدت بالكوا ازاي؟ ومحدش قادر يرد عليه، ان طفل صغير. داود ده كان طفل، كان يعتبر طفل. خدت بالكوا ازاي؟ قدر ان هو يغلبه. ويقولوا الناس اللي بتتفرج على حاجات كده لطيفة، يقول لك ان ممكن فيل يوقع عربية كبيرة. شفت الحكاية دي؟ انا غاوي اتفرج على الحاجات دي اوي. فيل ممكن يعمل ايه بقى؟ لكن ممكن دبانة صغيرة تجننه. صح؟ شفتوا بقى ازاي؟ ليه بقول لكم الحكاية الامثلة الغريبة دي؟ بقول لكم الامثلة دي عشان اقول لكم انه معظم النار من مستصغر الشرر. يعني ايه؟ يعني النار الكبيرة اللي بتشوفوها بتبتدي بايه؟ بشرارة صغيرة. تخيلوا بقى ازاي؟ يعني احيانا لما يبقى في حرايق في حته يقعدوا يدوروا على السبب، وبعدين مثلا سوري يعني يلاقوا مثلا ايه، واحد كان معاه سيجاره رماها في كوم قش مثلا، واحد معاه كبريت راح ايه مولعها راح رميها كده باستهتار، فدي عملت ايه؟ عملت ولعت الدنيا. فيقولوا كده، يقولوا معظم النار من مستصغر الايه؟ الشرر. أكتر شيء مخيف للناس هو الخداع. خدت بالكوا ازاي؟ إن الواحد ينخدع. وساعات انتوا حتى في حياتكم العملية دي تبقوا زعلانين مثلا من فلانة، ليه؟ خدعتني، ضحكت عليا، مش كده؟ كذبت عليا، قالت لي حاجة مش صحيحة. فالخداع شيء يعني مر بالنسبة للإنسان. ليه بقولك كده؟ عشان الثعالب خداعة وماكرة. كنا زمان وإحنا صغيرين كان عندنا في كتاب القراءة، مش على أيامكم طبعا أكيد، يعني على أيام يعني الثعلب المكار. أنت حضرت الثعلب المكار ده؟ طيب أنت كشفتي نفسك كده خلاص. كان عندنا في الكتب القراءة يجيبوا لنا موضوع عن الثعلب المكار، كنتش عارف ان احنا نرجع له تاني. ايه بقى؟ هذا الثعالب خداعة وماكرة جدا، رغم انها تبدو شكلها

لطيف وظريف كده، خدت بالك، وسمباتيك شويه، لكن يقولوا عليها خفيفه الحركه ومخادعه ومراوغه. طب ايه بقى حكايه الثعالب الصغيره التي تفسد الكروم؟ الكروم اللي هو ايه؟ العنب. في تكعيبات العنب والناس اللي بتزرع العنب احيانا على ايد العنب دي تبقى متدليه كده، يمكن قربت تلمس الايه الارض شويه، فيدخل ثعلب صغير كده لطيف يعمل ايه؟ عارفين يعمل ايه؟ يقرقض، ها، يقرقض عنبه اخر العنقود تحت خالص، هو اللي يطولها، يبتدي يقرقضها. اول ما يقرقض العنبتين ثلاثه اللي تحت دول العنقود كله يضرب يفسد. تخيلوا بقى ازاي، شوف ازاي بقى قد ايه مكار وخداع. دخل ايه يدور على حاجه حلوه، لقى ايه؟ لقى على ايد العنب، فابتدى يقرقط فيها شويه. مجرد ما هو يقرقط فيها شويه ويسيبها يضرب العنقود كله يبوظ. عشان كده الايه بتاعه الانجيل الحقيقه بتكلمنا النهارده على الموضوع ده ايه. والثعلب الصغير ده يقولوا يدخل من اي حته، عشان كده عدو الفلاحين الثعالب، يعني الناس اللي عندها مزارع وعندها اراضي يخافوا جدا من الايه، من الثعالب الصغيره بالذات دي، لانها تخش من اي حته، لو في خرم كده في جدار تزنق نفسها وتدخل منه. خدت بالكوا ازاي؟ ف ايه هي الكارما؟ حد يعرف؟ يعني دلوقتي انا قلت لكم الايه النهارده موجودة في سفر نشيد الأنشاد، لكن إيه هي الكارما؟ حد يعرف؟ المسيح، الكنيسة، حلو، المسيح، الكنيسة، إيه تاني؟ أنا، نفسي، نفس البشرية دي كارما، ها؟ كنيسة، ها؟ إيه تاني؟ العذراء، برافو، العذراء كارما، العذراء كارما، حلو، إيه تاني؟ ما دلوقتي كانت اوديت بتكلمكم عن الاسره، اوديت كانت بتكلم دلوقتي عن ايه، موضوع اسري، فالاسره هي الكارما، الاسره هي كارما، خدت بالكم ازاي؟ طيب ليه بقول لكم الحكايه دي؟ عشان ادخل في الموضوع واقول لكم بقى حكايه الايه، الثعالب الايه المفسده للايه، للكروم. فانتوا قلتوا الكنيسه، حتى في سفر أشعياء يقول كده، يقول غنوا للكرمة المشتهاة، أنا الرب حارسها أسقيها كل لحظة أحرسها ليلا ونهارا. بيتكلم عن الكنيسة، فالكرمة المشتهاة هي الكنيسة. ومرة تانية في نشيد الأنشاد يقول لأنشدن عن حبيبي نشيد، سوري، في أشعياء، لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمي، كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة، كرم يعني كنيسة، على أكمة إيه؟ خصبة. فالثعالب تفسد الكرمة، معناها إيه؟ معناها لو دخل للكنيسة ثعالب ممكن تعمل فيها إيه؟ تفسدها. طبعا أنا لا أقصد الثعالب الإيه؟ الطبيعية، لكن أنا هتكلم عن ثعالب تانية في حياتنا ممكن إيه؟ تدخل الكنيسة وتدخل النفس البشرية بتاعتنا يحصل لها ايه؟ تفسد كل الثمار اللي هي موجودة. خدت بالكوا ازاي؟ عشان كده السيد المسيح حذرنا من حاجات معينة. زي ايه؟ في كلمة كده او في خطية المسيح كان دايما يتكى عليها، كبرياء، الرياء، برافو عليك، الرياء. وقال كده احذروا من خمير الفريسيين الذي هو ايه؟ فيطلع الرياء ده واحد من الثعالب اللي تبتدي تتسلل للكنيسة، فالكنيسة تهتم بالايه؟ بالمظهر. طب والجوهر؟ مفيش. واحد من الرياء، واحد من الثعالب اللي يتسلل لكل واحد مننا، فانا اهتم بيه بشكلي ومظهري وهيئتي قدام الناس وصيتي وسمعتي وفلوسي، كل ده انا مهتم بالمظهر. طب والداخل؟

مفيش. خدت بالكم ازاي؟ فحذر المسيح من الحكايه دي، احذروا من خمير الفريسيين. وطبعا زي ما انت قلتي من شويه، البدع والهرطقات اللي بت ايه اللي بتدخل الكنيسه. طيب ايه بقى هي التعالب الصغيره؟ تعليم غلط. ها ها خطايا، ايه نوعها؟ انا وخطايا، انا عايز كلمه موجوده في دماغي انا. الثعالب الصغيره دي خطايا صغيره بسيطه. هقول لكم زي ايه. برافو. زي مثلا نيجي في شهر ابريل ونبتدي نعمل ايه في اول ابريل؟ نقول شويه دي كذبه بيضه يا ابونا، دي ما تاثرش، ما تعملش حاجه. ايوه، بس بعد شويه الكذبه البيضه بتجر وراها ايه؟ اكاذيب. خدت بالكم ازاي؟ فالثعالب الصغيره هي خطايا بسيطه. خدت بالكم ازاي؟ قد تبدو انها بسيطه، يعني انت شايفاها انها ايه؟ انها بسيطه. هقول لكم حاجه ثانيه، حاجه ثانيه كلكم بتعملوها. حاجه ثانيه كلكم بتعملوها وانا بعملها معاكم. يلا ايه؟ نيجي في يوم الاربعاء والجمعه في الصيام. اهو شوف ازاي هيلين ضحكت، اهو عرفت انا هقول على ايه. تيجي في الاربعاء والجمعه يعني ما جاتش من يوم الواحد ايه يفطر فيه، ياكل له حاجه كده، ما معزومه يعني اضيعها، يعني ما انا رايح الغردقه اتغردق هناك وبعدين عاملين لنا وليمه، اضيع يعني اللي عشان النهارده الاربع؟ ايه دي ثعالب صغيره، يعني دي البدايه، دي بدايه الخطايا الكبيره. عرفتوا بقى ازاي؟ لما الواحد يتهاون ويسمح لثعلب صغير يدخل، ده بعد شويه مش هيبقى ثعلب صغير. ايه؟ تلاقي واحد مثلا يقول لك ايه؟ اصل انا يا ابونا ما بصومش مثلا. ليه يا حبيبي؟ اصل ما تعودناش واحنا صغيرين ان احنا نصوم، اصل ماما ما عودتنيش على ان انا اصوم وانا صغير. ما هي دي البدايه، دي بدايه الخطايا، حاجات صغيره قد تبدو انها ملهاش يعني اهميه، وبعدين يطلع في الاخر ايه؟ يطلع في الاخر انها خطيره. خدت بالكم ازاي؟ وهقول لكم امثله كثيره جدا في هذا الموضوع. خطايا قد تبدو بسيطة أو أشباه خطايا لا يلتفت إليها الإنسان ولا يشعر بخطورتها. أي حاجة، أي يعني دي هتهد حياتي، مجرد أفكار أو مشاعر أو مواقف. يعني ممكن تكون فكرة دخلت في دماغي صغيرة. عشان كده خلوا بالكم الافكار. خدت بالكم ازاي؟ طبعا في مصادر للافكار، فاحيانا كتير تحصل عندي مشكله كبيره بدايتها كانت فكره دخلت في دماغي. انا خدت عنك فكره مش ايه؟ مش كويسه، واحده قالت لي كلمه في ودني هنا، قعدت تقول لي، فدي كانت ثعلب صغير دخل في الودن دي وابتدى يعشش هنا اهو. خدت بالك ازاي؟ بعد شويه ها الفكره كبرت في دماغي، بقيت كل ما اشوفك الفكره ايه؟ تكبر، ابتديت اكلمك بطريقه، ابتديت اتعامل معاكي بادانه، هي كانت فكره صغيره اتزرعت جوايا وانا رعيتها شويه، ثعالب صغيره مفسده للايه؟ للكروم. فيقول افكار، مشاعر، مواقف قد لا تتخذ في بادئ الأمر صورة الخطية ولكن تتعب الضمير. فالخطوة الأولى المؤدية للخطية ممكن ما تكونش خطية، ممكن تكون مجرب حاجة بسيطة. خدت بالك ازاي؟ الخناقات، ما أحيانا تحصل في خناقات بيننا، عائلية بقى، أصدقاء، في الكنيسة، في الشغل، في الشارع، أي حاجة ممكن تكون بدايتها ايه؟ حاجة بسيطة جدا، حاجة بسيطة خالص، فكرة بسيطة. بتتكلمي مع فلانة ها؟

ده ممكن تكون ما قالتلكيش كلمة، ممكن تكون عملت ايه؟ بصت لك بصة بس كده. شوف بصت لي ازاي، نقرتني من فوق لتحت، ما سلمتش. اول ما شافتني ضحكت. بتضحك على ايه وانا فيا حاجة؟ مجرد فكرة صغيرة، تخيلوا ازاي. فثعالب صغيرة مفسدة للايه؟ مفسدة للكروم. احيانا احيانا في الزمن الجميل اللي احنا عايشين فيه ده، احيانا تبقى فيه خطايا كبيرة. مثلا هديكم مثال، العلاقات الشريرة والعلاقات النجسة في الزمن بتاعنا تبتدي ازاي؟ تبتدي نظرة، تبتدي بان واحدة قاعدة على الفيسبوك وقاعدة تعمل شاتينج، بتتسلى، قوم تبتدي يبقى ايه؟ تتكلم مع حد تاني. وخلال الكلام ده البداية، من خلال البداية تنشأ علاقة وحشة جدا. عشان كده ساعات كتير اقول للشباب بتوعنا، يا اولاد ما تقعدوش على الفيسبوك تقعدوا تعملوا شاتنج مع اي حد. يقول لا ما هو ما يعرفنيش، ما هو ما عرفهوش. طب ما هو عشان انت ما تعرفهوش وهي ما تعرفكش، ما تقعدش تعمل ايه؟ لان دي البداية، دي البداية. ثعلب صغير مجرد الشاتنج. الشاتنج ده على فكرة عشان تبقوا عارفين، مصيبة، مصيبة المصايب في الزمن بتاعنا ده النت وايه وعياله، عيال النت بقى، صحيح؟ خدت بالكم ازاي؟ فممكن حاجة زي كده تبتدي حوار بين شاب وشابة ينتهي بصداقة غير بريئة، وتتخش بقى في ايه؟ في مراحل. النت ده انا بعتبره من الثعالب ايه؟ لا ده من الثعالب الكبيرة. ايه رأيكم بقى؟ ده ثعلب كبير، اسميه ثعلب امهات. انت قاعدة على الموبايل بتاعك وفتحة بقى تتفرج على اي حاجة، فبقت العين تعمل ايه؟ تشوف. واحيانا تبقى المناظر شكلها ايه؟ مش كويس، تبقى العين لقطة، مجرد منظر صغير. خدت بالكوا ازاي؟ فالوسائل دي بتاعت الميديا على فكرة رهيبة. طبعا النت والدش، اللي واحدة تقول لي انا ما عنديش نت الحمد لله، ما بقعدش على الموبايل، بس بتقعد على ايه؟ على التلفزيون. ليس احسن حالة من ايه؟ من الموبايل. فاحيانا التأثيرات دي بتبقى قوية جدا. احكي لكم قصة غريبة جدا عشان تستغربوا وتشوفوا قد ايه هي مش خطية، ما كانتش خطية، لكن عشان اوريكم ان ازاي الحاجات دي بتأثر. زمان من فترة كبيرة قوي كده، من سنين عديدة، ام جابت لي ابنها والولد كان في سنة رابعة ابتدائي، وقالت لي يا ابونا الولد تعبان خالص. قلت لها ليه؟ وقالت لي مش بينام بالليل. انا عايز اوريكم التأثير، مش حاجة وحشة صحيح، بس قد ايه الميديا دي ممكن تأثر على الانسان. قلت لها بينامش ليه؟ قالت لي اصل هو قاعد اتفرج معانا على الفيلم بتاع القديسة مارينا، فشاف مناظر الايه؟ العذابات. فالولد اتأثر لدرجة انه لما يجي ينام كل الايه؟ صورة العذابات بيشوفها، مش قادر ينام. انا بس بوريكم التأثير، يعني انا بحكي لكم القصة دي عشان اقول لكم قد ايه الحاجات دي مؤثرة. وعلى فكرة التأثير بتاع الرؤية شديد جدا، نمرة واحد في التأثير على الانسان الرؤية. انت ممكن تكوني لا بتتكلمي وما سمعتيش، بس ايه؟ شفتي. عشان كده حتى المسيح لو فاكرين بيتكلم عن ايه؟ وان كان يعني بيتكلم على العين البسيطة، وان كان بيتكلم على عين الايه؟ عين القلب، يعني مش بيتكلم بس على العين الجسدية، على العين بتاعت القلب. فخلوا بالكم الحواس بتاعتنا ممكن تدخل لنا افكار واشكال ومناظر تبقى هي دي البداية لخطايا ايه؟ خطايا كتيرة. النت، الدش، خدت بالكم ازاي؟ من ضمن الحاجات اللي قلت

تهلكوا مثلا الصدقات، الصدقات حتى الصدقات. عشان كده الإنجيل يقول إيه؟ المعاشرات الرديئة تفسد الإيه؟ الأخلاق الجيدة. حتى في تربية الأولاد، طبعا كلكم جدود نشكر الله، ففي أحفاد دلوقتي دول أخطر، خلوا بالكم الأحفاد أخطر من إيه؟ ولا إيه يا وديت؟ الأحفاد أخطر من إيه؟ من الأولاد، لأن الأحفاد دلوقتي طالعين في بيئة صعبة شوية. أحكي لكم قصة قريتها في كتاب عن موضوع الإيه؟ الثعالب الصغيرة دي، عشان تشوفوا التأثير. قصة كده صغيرة قريتها في كتاب، بتقول إيه القصة؟ إن لص هجم على بيت، وبيت راجل غني، والراجل الغني ده كان نايم في الليل وهجم على البيت عشان يسرق. وبعدين الراجل صحي فلقى اللص في البيت، اتخانقوا هما الاثنين، فاللص ضربه ايه؟ موته، موت الراجل. واتقبض على الولد الشاب ده واتحكم عليه بالايه؟ بالاعدام. وبعدين بيقولوا له بقى قبل ما يعدموه، قالوا له يعني نفسك في ايه؟ عايز ايه؟ قال لهم تجيبوا لي امي، عايز ايه؟ اقابلها اشوفها. وبعدين جابوا له امه، فقال لها تعالي قربي هنا، هاتي ودنك عشان عايز اقول لك حاجه في ودنك. ام قربت ودنها تسمع، راح عضت ودنها عضها لدرجه ان الست صرخت وايه وشالوها منه بالعافيه. قالت له عملت كده ليه؟ قال لي عشان افكرك طول عمرك ان انت السبب ان انا بقيت حرامي، ان انا طلعت لص، كنت بتبعتيني وانا صغير طفل اسرق من عشش الفراخ بتاعت الجيران. بصوا حاجه ايه صغيره قوي، شوف هو حصل له ايه؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان حاجه زي كده هي مش عامله اي اهميه ليها، روح يا واد اسرق لنا كم من عند الفرح يجيب لها. لما كبر بقى ايه؟ بقى حرامي، سرق بيت غني. فلا عشان تفضلي طول عمرك ها فاكره بودنك دي ان انت السبب اللي طلعتيني ايه كده اهو. القصه مغزاها لطيف جدا، حلو قوي. ايه؟ ان انا الحاجات الصغيره دي ممكن في الاخر تبقى ايه؟ تبقى نتيجتها كبيره. عشان كده بقول لك خلي بالك، يعني انا ما بتعامل مع ابني او اعلمه حاجه او حفيدي اعلمه حاجه معينه ممكن تبقى كارثه بعد كده، كارثه. انتوا عارفين اول ما ايه ما يجي طفل في البيت يعني في الجديد ويبتدي بقى ايه يتعلم المشي ويتعلم الكلام، تفتكروا اول حاجه يعلمها له ايه؟ استم. هيو برافو عليك. تعالى حبيبي اشتم بابا، تعالى حبيبي اشتم عمه، قل له شا. فالولد من صغره بيعلموه ايه؟ بيعلموه يشتم ويضحكوا، وتبقى دي حاجه يعني فانتاستيك بالنسبه لهم، مضحكه وتسليه. لا دي مش تسليه، ده ياخد على كده يطلع في الاخر ايه؟ شتام. ويقرا بقى في الانجيل يقول له ايه؟ لا شتامون يدخلون ملكوت السماوات. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. ويبقى الواحد ايه يقول لك يا ابونا دي شتيمه صغيره، هي دي تعمل حاجه؟ وواحده تانيه تقول لك هي الشتيمه بتلزق يعني؟ ايوه بتلزق فيا في اللي بيقولها. خدت بالكم ازاي؟ ففي ثعالب صغيرة مفسدة للكروم، احنا مش بناخد بالنا. خدت بالكم ازاي؟ مش بناخد بالنا من الحكاية دي، ثعالب صغيرة مفسدة للكروم. خطورة الثعالب الصغيرة، خدت بالك، او الخطايا الصغيرة دي، ان الانسان مش بيهتم بيها. يعني لما تيجي تلفتي نظر مثلا حد يقول لك ايه؟ انت عاملاها شغلانة وانت محبكاها قوي، دي حاجة صغيرة. خدت بالك ازاي؟ ويهملها ويسيبها، فتكبر تكبر تكبر لحد ما تفسد الايه؟ الكروم.

الخطايا دي قال عنها في المزمور، قال عارفين قال ايه؟ قال يا بنت بابل الشقية طوبى لمن يكافئك، وقال في الاخر طوبى لمن يمسك اطفالك ويدفنهم عند الصخرة. كلكم بتصلوا المزمور ده في صلاة النوم، مش عارفين ايه حكاية طوبى لمن يأخذ اطفالك ويدفنهم. تطلع اطفالك دي عارفين ايه؟ الخطايا الصغيرة خالص، التعالب الصغيرة، ويدفنهم عند الصخرة. عند مين؟ تحت رجلين المسيح. فحضرتك عندك خطايا صغيرة في حياتك لازم تدوري عليها، لازم تدوري عليها وتبدأي ايه تطلعي الخطايا الصغيرة وايه وتدفنيها عند الصخرة. هقول لكم شوية أمثلة تانية للحاجات دي، شوية من الكسل والتهاون والتراخي. ده أول حاجة، كلنا بيجي لنا بقى تهاون وتراخي وكسل. ايه؟ أصحى الصبح، كلنا بيحصل لنا الموضوع ده. أصحى الصبح، أنا أول ما أصحى لازم أصلي، أعمل ايه؟ شوية كده بس، أقعد شوية أشرب الشاي وأفطر واتكلم في التليفون طبعا واشوف واعمل. كلنا بنعمل كده على فكرة، كلنا بنعمل كده، ونفضل نأجل نأجل نأجل نأجل لحد ما الوقت ايه يعدي، وتقولي ايه ما صليتش صلاة باكر. يعني ما هيحصل حاجة لو ما صليتش صلاة باكر النهاردة؟ لا مش هيحصل حاجة. نخش على بقية اليوم، يعني هو هيحصل حاجة لو انا نمت من غير صلاة؟ ما يجراش حاجة. يعني هو المسيح قاعد لنا بالوحدة؟ هو مش قاعد بالوحدة بس قاعد يبص علينا. فدي ثعالب صغيرة اسمها التهاون والكسل. طبعا قيسوا في موضوع التهاون والكسل ده كل الممارسات الروحية، انجيل، صوم، قرايات روحية، فضائل، قداس. يعني انا لو ما حضرتش القداس الاسبوع ده يحصل حاجه؟ يعني انا لو ما لو جيت بعد الانجيل، ابونا الحمد لله جيت قبل الانجيل. ثعالب صغيره مفسده للكروم. عشان كده ساعات نقعد ندقق مع الناس وساعات الناس تزعل مننا. احيانا نقول للشمامسه ايه لازم تيجوا بدري، الذين ايه يبكرون علي يجدونني. فتلاقي الولد جاي ماسك التونيا كده وجاي بقى ايه يتمشى وهو يعني ايه بيقدم رجل ويأخر رجل، يقول لي معلش يا ابونا ما قدرتش اصحى بدري. ليه يا حبيبي ما قدرتش اصحى بدري ليه؟ سامحني كنت سهران. ويقعد بقى ايه افوت له مره، افوت له الثانيه، اجي الثالثه اقول له يا حبيبي دي بقت عندك ايه خلاص. لا لا لا ما تخافش ان شاء الله اجي بدري بعد سنه بقى. فهو لو ما تعودش ها مش هيجي بدري. لا يمكن انسى راجل كباره هنا، هو ربنا ينيح نفسه، حكيت لكم عنه قبل كده، في ناس من اللي حاضرين هنا يعرفوه، كان اسمه عم داود. وعم داود ده يوم ما تنيح كان عنده 100 سنه، يوم ما تنيح كان عنده 100 سنه. كل يوم عم داود هنا قبل الساعة 5 حاضر القداس. تخيلوا بقى، شوف النشاط. ساعات كنت أقول إيه هو الراجل ده ما بينامش. كل يوم الساعة 5 جاي يفتح الكنيسة، بيخبط على الراجل يفتح له الكنيسة. وكان عشان هو كبير في السن كان يجيبوا ابنه في مدارس الأحد. ابنه في مدارس الأحد ده يعني ابنه كان عنده في مدارس الأحد عنده 75 سنة. انت بس عشان تبقوا عارفين، ربنا يديله الصحة والعمر ولسه عايش وبيجي الكنيسة بدري وقت بدري، تخيلوا. فكان أحيانا لما يبقى عندنا مثلا أجازة فأقول للناس بكرة إيه بكرة القداس مش الساعة 6، هنعمله الساعة 7 عشان إيه أنتوا أجازة. يتخانق معايا ويقول ليه يا ابونا ليه ربنا ما قالش كده بتاخر ليه. فاقول له يا حمد اهو بس الناس بتنام خليهم يصحوا يا ابونا من بدري. اقول له اصل اجازه، يعني هي اجازه لازم ننام فيها يا موسى؟ قد ايه شوف قد ايه هو كين جدا على انه يحضر القداس

ومره من المرات وقع، كان رايح كنيسه مريمية فرين، وقع الصبح في الضلمه اتشنكل فوقع، وبعدين كمل بقيه القداس دخل وكمل وتناول، جاي يقوم يمشي ما عرفش، كانت رجله اتكسرت. وانا رحت ازوره في البيت لقيته نايم على السرير زعلان خالص، رايح اناوله يقول لي 26 يوم ما رحتش الكنيسة. يا نهار أبيض، عددهم بالأيام إنه ما رحش الكنيسة. قلت له ما أنا جايب لك المسيح هنا هتتناوله. قال لي لا أنا عايز أروح الكنيسة. بص إزاي، شوف إزاي كين جدا على حياته مع المسيح. حاجة يعني شيء بيخلي الواحد يبقى مبهور. عنده 100 سنة، تخيلوا بقى، واحنا نبقى الشباب لسه هروح، لسه هصحى ساكن جنب الكنيسة، لسه هقوم، لسه هروح. مرة بزور بيت وفي شاب، فبقول له ما بيجيش القداس، فقال لي ما انتوا بتعملوه بدري قوي. قلت له عايزه الساعة كام؟ قال لي يعني ما تعملوه الظهر كده عشان الواحد يصحى براحته، يعني اعملوه الساعة 1 2 كده اهو. قلت له اه صح عندك حق. قال لي ليه لزوا بالصربعة دي وتصحوا الصبح وتجروا عشان تعملوا القداس؟ ما تعملوا الساعة 1 2. قلت له ايوه، عبال ما تصحى وتشرب لك كوباية شاي كده هو وتفطر وتجي لنا القداس حلو. في ايه؟ الذين يبكرون الي ايه؟ يجدونني. خدت بالكوا ازاي؟ فالتراخي والكسل من اكتر الخطايا الثعالب الصغيرة اللي ممكن تجر حياتك كلها. خدت بالكوا ازاي؟ خطيه تانيه اسمها خطيه الكبرياء. ممكن الكبرياء تبتدي بايه؟ بكذبه، صح؟ ها، كذبه صغيره. ممكن الكبرياء يبتدي بالدفاع عن النفس. دفعت عن نفسي، بعد شويه حسيت نفسي ايه، حاجه كبيره، انا اللي يقرب مني ها اكله، يا سلام، شتمني هشتمه، يا ابونا الكلام بتاعكم ده ما بينفعناش في الدنيا اللي احنا عايشين فيها. ليه تتاكل حقي؟ يعني تتاكل حقي، فيجي له ايه؟ كبرياء، مع انها حاجه صغيره. خدت بالكم؟ بتبتدي بحاجه صغيره، مجرد دفاع عن نفس، مجرد ادانه حد ممكن تتحول لخطيه كبرياء. هحكي لكم قصه تانية غريبه خالص. بني إسرائيل لما طلعوا من أرض مصر وعبروا البحر الأحمر، اندسوا معاهم شوية من المصريين اللي هم حبوا الإسرائيليين وشافوا إلههم إله كده قوي وحلهم حلو، فاندسوا معاهم وطلعوا. بيسموهم اللفيف، عدد قليل يعني مش كتير من المصريين، اندسوا معاهم وطلعوا خلاص. وبني اسرائيل كانوا عارفين ان في وسطهم في ايه؟ لفيف، فسابوهم. طبعا المصريين كانوا بيعبدوا ايه؟ اوثان. اللفيف ده تصدقوا بقى عمل ايه في بني اسرائيل؟ خلوهم يتمردوا على ربنا. ايه؟ احنا في الصحراء، احنا جعانين، ما تدينا اكل، احنا كنا بناكل في مصر قد كده، انتوا كنتوا بتاكلوا؟ ايوه كنا بناكل سمك وبطيخ ومش عارف ايه وايه. وهم كانوا مذلولين، نسيوا العبوديه والذل، ها؟ ومين اللي قومهم يعملوا ثوره ضد ربنا؟ اللفيف، ثعالب صغيره مفسده للكروم. هم بيحبوا ربنا، لكن شوف عملوا فيهم ايه، خلوهم يتكلموا بطريقه مش كويسه قدام ربنا. فوقف ربنا كده والحاضر، هديكوا اكل، هديكوا. عايزين ايه؟ عايزين ناكل لحمه، هاكلكوا لحمه. فقعد نزل لهم المن والسلوى من السماء، السلوى دي اللي هي زي السمان كده، اللي هو السمان يعني. كلوا اللحمه لحد ما يقول الانجيل سوري يعني، اللحمه طلعت من ايه؟ من كتر الفجع. تخيلوا بقى ازاي؟ فاللفيف ده عبارة عن ثعالب صغيرة مفسدة للإيه؟ مفسدة للكروم. واحدة تانية، ها؟ فاكرين يوسف والقميص الملون؟ لما أخذ

0: القميص الملون اللي جابه له ابوه، وراح بقى ايه يدور على اخواته، قال اهو جالنا صاحب الايه قميص الملون. خطيه بتاعت الحسد دي ابتدت بحاجه صغيره، مجرد قميص ملون، وهم اتضايقوا من اهتمام ابوهم بيه، فحصل ايه الحسد ده الصغير ده، خطيه دي وصلتهم انهم رموه فين؟ في البير. خدت بالكوا ازاي؟ وضاع يوسف. الزوان صح. الحاجات دي الثعالب الصغيره دي ما قدرتش تفسد كارما قويه جدا كانت حافظه نفسها. مين الكارما القويه اللي حفظت نفسها من الثعالب الصغيره وفضلت صامته ما تتكلمش؟ العذراء. مش كنا لسه بنقول الكارما عذراء تبقى الكارما؟ العذراء قدرت تحافظ على نفسها من الثعالب الصغيره. عمرنا بقى ما سمعنا ان الثعالب دي راحت تقرقد فين؟ عند العذراء. ليه؟ لانها حفظت نفسها. يقول كانت تحفظ جميع هذا الكلام فين؟ في قلبها. لا تقعدش تتكلم مع دي وتتكلم مع دي، ما هو اصل الكلام ساعات يعمل ايه؟ يجيب شرور. خدت بالكوا ازاي؟ يعني الست العذراء دي ما كانتش زينا خالص. طيب ده الكلام الايه عن السعاده. طيب ازاي بقى الواحد، كيف يحفظ الواحد حياته من هذه الثعالب الصغيره؟ نيجي بقى للنقطة المهمة، ازاي الواحد يحفظ حياته من الثعالب دي؟ ها اتفضلي. يعمل ايه؟ يبعد عن الخطايا الصغيرة، كويس. ها نعم، حد يقول؟ مفيش حد يقول؟ يلا قول. يعمل ايه؟ برافو حبيبي، يا سلام، برافو شاطر. يقرب من ربنا طبعا طبعا. شوف ازاي قال يقرب من ربنا، وكل ما يقرب من ربنا كل ما ايه يحمي نفسه بجد. طبعا طبعا. شوفوا احنا محتاجين نبقى مدققين جدا في حياتنا، حاجة يسموها حياة التدقيق. ايه؟ لازم ندقق في كلامنا وفي تصرفاتنا، وندقق في الحواس بتاعتنا، وندقق في كل عمل نعمله. لازم ادقق اشوف ايه وما اشوفش ايه، اتكلم في ايه وما اتكلمش في ايه، احشر نفسي فيما لا يعنيني، هيجيب لي ايه؟ هيجيب لي مشاكل. يعني مثلا احنا عندنا غية ايه؟ قولي.
1: نحشر روحنا.
0: برافو. احنا عندنا غية نحشر روحنا كده، يعني ده طبع فينا، طبع في الانسان انه عنده حب استطلاع. فهي جت في اجتماع السيدات عايز تعرف بقى كل حاجة جوه اجتماع السيدات، تقعد مع دي تتكلم شوية، وتقعد مع دي تتكلم شوية، وترجع ورا تتكلم مع الخدمات، وتطلع قدام تتكلم مع أبونا بيه من شوية، تقعد تعرف من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن... إيه ده؟ دي مصادر للثعالب الصغيرة. تروح بيتهم بقى تسترجع ليه الثعالب، وتبتدي تفكر فلانة دي عشان كده لابسة اللبس ده، والذهب من هنا لهنا اهو. يا ستي مالكيش دعوه انت بالذهب. فتبدا تحشر نفسها وتدخل ثعالب صغيره. بعد شويه ما بقتش مجرد حب استطلاع، بقى دخل حسد، ادانه، حقد، نميمه، نق دي خطيه برضه. ايه ده؟ ايوه، لأنها سمحت لثعلب صغير قوي إن يبتدي يخش جواه. فلازم ندقق، لازم ندقق، فما بقاش حشري، ما احشرش نفسي فيما لا يعنيني. خدت بالكوا ازاي؟ في ناس كده جميلة جدا، تقولي لها ايه؟ تعرفي الحاجة الفلانية؟ فتقولك لا. ليه؟ ماليش دعوة، مش بتاعتي. تعرفي فلانة عملت ايه؟ ماليش فيه.

ايوه يعني اهو برضو تقلبي كده يومك يعني كده وتسلي نفسك. تقول طبعا بيه ايه يعني اسلي نفسي اعمل ايه، انا مالي، انا مالي بفلانه، هي تتصرف في حياتها، هي تعمل زي ما هي عايزه، انا ماليش دخل بيها. دي بتحمي نفسها من الثعالب الصغيره. حياه مدققه، دققي في اللي بتشوفيه، مش ايدك ايه ماسكه الريموت ها عماله تحول فيطلع مناظر حتى مناظر لا تليق بالانسان المسيحي. ها يا ابونا هي موجوده قدامنا، طب انا اعمل ايه، ما هي على الشاشه. لا لا، ادقق فيما اسمعه، مش كل حاجه ودني تاخدها اسمعها. ادقق في الصحوبيات، الصحوبيات دي بقى دي مشكله المشاكل اصلا. الثعالب الصغار يقولوا هو كان بيتكلم على الاصدقاء، في اصدقاء يضيعوا، طبعا طبعا، واصدقاء من جوه الكنيسه، خدت بالك ازاي؟ مش مره حكيت لكم بفتقد بيت، وبعدين في شاب ما بيجيش اجتماع الشباب ولا بيجي الكنيسه، فامه بقى بتقول ايه، بتقول يا ابونا او قاعد طول النهار على الايه، على القهوه. بس الحمد لله كل اصدقائه على القهوه مسيحيين. يا سلام، دي حاجه جميله قوي. قالت لي ايوه، ما بيعملوش حاجه وحشه على القهوه، ما بيشربوا شاي وقهوه. هل اصدق؟ لا طبعا، اهي معاشرات. طب ما بيجيش الكنيسه ليه؟ قلت لها ما هو مش فاضي بقى قاعد على القهوه. معاشرات الرديئة تفسد ايه؟ الأخلاق جيدة. ابتدت بصحوبية فقعد يقول له ايه؟ ما تيجي معانا، ما تيجي معانا شوية، تعالى يا أخي، يعني احنا نعمل حاجة، احنا نشرب واحد شاي، هنشرب واحد قهوة، مش هنعمل حاجة، أدينا قاعدين في الهوا تحت في الطراوة. ايه الكلام ده؟ معاشرات رديئة. ودي بدايتها، في نهايتها كان ايه؟ إن الولد ما بيجيش الكنيسة، ما يعرفش سكة الكنيسة. خدت بالكوا ازاي؟ وتبقى بقى في حياته، يقعد بقى طول ما هو ماشي في حياته بقى بعيد عن ربنا. تخيلوا بقى ازاي؟ وطبعا ناهيكوا بقى، مش هقول لكم في حياته اللي هي بعيد عن ربنا ده بيحصل ايه؟ خدت بالكوا ازاي؟ عشان كده بصوا بولس الرسول يقول ايه؟ يقول اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. يعني الشخص اللي مش هيدقق في حياته ويدقق في كلامه وفي تصرفاته سماه ايه بولس؟ جاهل. مش جاهل يعني ما بيعرفش يقرا ويكتب. صدقوني احيانا بيبقى عندنا شخص مش متعلم لكن مش جاهل، صحيح؟ ما بيعرفش يقرا ويكتب لكن عنده حكمه ومحافظ على نفسه وانسان حلو جدا مع ربنا، وتقول له بتعرف تقرا وتكتب؟ يقول لك لا. هو شخص تاني متعلم معاه قد كده لكن الحقيقه ها مش حكيم في تصرفات. فيقول كده اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. احنا بقى عايزين نسلك في حياتنا بالتدقيق عشان كل واحد فينا يحمي نفسه من الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. الآية دي موجودة في سفر نشيد الأنشاد الإصحاح الثاني آية رقم 15. لربنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. هتديهم حاجة؟ جايبة لهم حاجة كويسة؟ ده بتاعت بختك يا ابو خيط. رقم 46. ستة بس؟ ياه 46. في 46؟ يلا تعالي تعالي اتفضلي. رقم 33. رقم 33 في 33؟ كويس خالص. رقم 28. ثمانية وعشرين، ثلاثة وثلاثين، ثمانية وعشرين، في 28؟ حلو خالص.

0: 47 في 47 اهو. خش عشان النهارده ما طلعتيش انت النهارده. هي دي اللي وقعت دي، هي دي اللي هتطلع. هاتي بقى اللي وقعت. 11 في 11 في 11 فيش 11 11 ورا. الله خلاص حاس. فاضل كام واحد؟ واحد بس. 10 فضلنا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية روح القدس مع جميعكم. امدوا بسلام. سلام من ربكم. يوم السبت الجاي في عشية عيد الصليب، عشية عيد الصليب السبت الجاي الساعة 6:30. يوم الحد فيه قداس واحد فقط، يوم الحد الجاي قداس واحد بتاع عيد الصليب، عشان في دورة الصليب بيبتدي الساعة 6:30.
1: قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات، لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا عندما نقف أمامك جسديا. انزع منا كلنا نوم بالغفلة، أعطينا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق، ونفوز بغفران خطايانا الكثيرة. المجد لك يا محي بالبشر. هبارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب، في ديار بيت إلهنا في الليالي. ارفع ايديكم إلى القدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من صهيون الذي خلق

شار فريد توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني، فلتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حوك، لساني أجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآبات كلها أمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا، فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجهه كل مبغضي اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك آمين. هللويا بشوي سنينين بشوي سنينين خنفران ام فيوت نم بشيرين ببنف مسقوف انوت انوت امين. تسبحة الخدمة الأولى من صلاة نص الليل من نهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجوه أن يغفر لنا جميع خطايانا من مزامير تراتين معلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا أمين. طوباهم الذين بلا عيب في الطريق السالكون في ناموس الرب، طوباهم الذين يفحصون عن شهاداته ومن كل قلوبهم يطلبونه، لأن صانع الاسم لم يهوى أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فليت تركي تستقيم إلى حفظ حقوقك حينئذ لا أخزي إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب باستقامة قلبي إذا عرفت أحكام عدلك. حقوقك أحفظ فلا

ماذا يقوم الشاب بطريقه بحفظ أقوالك؟ من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصاياك، أخفيت أقوالك في قلبي لكي لا أخطئ إليك.

مبارك أنت يا رب، علمني حقوقك بشفتي أظهرت كل أحكام فمك، وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى بوصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك بفرائدك ألهج ولا

أبشر، كافى عبدك فأحيا وأحفظ أقوالك. اكشف عن عيني فتأمل عجائب من ناموسك. غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك. اشتاقت نفسي

لصقت بالتراب نفسي فأحييك كلمتك، أخبرت بطرقك فاستجب لي، علمني حواك وطريق عدلك فهمني فألهك في عجائبك، زبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك، طريق الظلم ابعد عني وبناموسك ارحمني، إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى، لصقت بشهاداتك يا رب فلا تخزيني، في طريق وصاياك سعيت عندما وصيت

ارزق صاصي قدوس قدوس فصل شريف من بشارة القديس لمعلمنا ماري متى البشير بركاته على جميعنا امين. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى اخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس. 5 منهن كن جاهلات و5 حكيمات، فاخذت الجاهلات مصابيحهن ولم ياخذن معهن زيتا، اما الحكيمات فاخذن زيتا في انيتهن مع مصابيحهن. ولما ابطى العريس نعسن كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد اقبل، فقمنا واخرجنا للقائح. حينئذ قامت اولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات اعطينا من زيتكن فان مصابيحنا تنطفئ. فاجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا واياكن، فاذهبنا بالحري الى الباع وابتعنا لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه الى العرس واغلق الباب. اخيرا جاءت بقيه العذارى ايضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا. اما هو فاجاب وقال الحق اقول لكن اني لا اعرفكن، فاسهروا اذن لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعه التي ياتي فيها ابن الانسان. والمجد لله دائما ابديا.

هوذا العريس يأتي في نصف الليل، طوبى العبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المداي معه. فانظري يا نفسي لئلا تسقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اصهري واصرخي قائلة: قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل والدة الإله ارحمنا. زوك سابت ريكي أيوكي أجيو من موتي. تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب، واستيقظي واجي مصباحك بزيت البهجة. متى يأتي نحوك الصوت القائل: ها هو ذا العريس قد أقبل؟ فانظري يا نفسي لا تنعسي لئلا تقفي خارجا قارعة مثل الخمس العذارى الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي بالمسيح الرب بدهن دسم، وينم عليك بعرس مجد الإله الحقيقي.

آمين. أنت يا يسوع خلصنا يا والدة الإله الحسن المنيع غير المنسلم. ابتري مشورة المعاندين وحزنا بيدك رجي إلى فرح. حصني كنيستنا وعن ملوكنا حاربي وتشفى عن سلام العالم لأنك أنت هي رجعنا يا والدة الإله. كينين كآئين كإستوسي أوناستوني. أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا زوك سابتري كي أيو كي أجيو بنفموتي كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا يا رب ونجي نفوسنا كينين كآئين كإستوسي أوناستوني.

مؤمن. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا وتغفر لنا جميع خطايانا. أمين. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم، كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله، كرياليسون كرياليسون

ايسون قدوس قدوس قدوس رب السبأوت السماء والأرض مملؤتين من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضعي علينا.

يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا آمين. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنرع عقولنا لنفهم أقوالك المحية، وانهدنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، وجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدجين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا إلي مبارك يا أبي رسل ملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازينا من أجل كثرة أثمنا، لأنك وحدك المتحنن الطويل الأناه الكثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا والدة الإله القديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة، سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نق نياتنا، اشفي أمراضنا واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، حوطنا بملائكتك القديسين لكي

يكون معسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك إله مبارك إلى الأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول لك بكل الشكر يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. تعيشوا وتصلوا.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك.

أطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك، وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك. القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا المحرقات.

ورد نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف.

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب. افتح شفتيا

صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب لاستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ فلا

علمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكامك، وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى. في وصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك.

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني، إني اخترت طريق

لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك قولك فأجيب معايري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر.

فقلت أن أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي، فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك، فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ

عادلة وبحق أذللتني، فلتأت علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي، وليخزى المتكبرون لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما، وأنا كنت مسابرا على وصاياك، وليرجع إلى

ناموس بكلام هذيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق، وبظلم قد طردوني فأعني، كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك حسب رحمتك.

أسست الأرض فهي ثابتة بأمرك، والنهار أيضا ثابت، لأن كل الأشياء متعبدة لك. لو لم تكن شريعة

إذ منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل طرق الظلم.

أيها الأشرار فأفحص عن وصايا إلهي، أعضدني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس في وصاياك كل حين. رزلت سائر الذين حادوا عن وصاياك لأن فكرهم ظلمون، عصا حسبت سائر خطاة الأرض.

عمل فيه للرب، لأنهم قد نقضوا ناموسك. لأجل هذا أحببت وصاياك أفضل من الذهب والجوهر، ولأجل هذا بإزاء كل وصاياك تقومت، وكل طريق

ممحص قولك جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرزول، وحقوقك لم أنسى، عدلك حق هو إلى الأبد.

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احييني. اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي منذ البدء،

زيد هو الخلاص من الخطاة لأنهم لم يطلبوا حقوقك. رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك،

يحبون اسمك وليس لهم شك. توقعت خلاصك يا رب وصاياك حفظتها، حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها.

فلينمو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني، لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك أحييني. تفيض شفتي الصبح

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله الجوال كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زوكسا سيوسي أوسي منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف مع مضية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لها قديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها

حياتها بعدما عبر البحر الأحمر، والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب، سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

0: الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسين.
1: آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئاتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب. ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات.

هات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما إذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الأعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب إكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركائه في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، آباءنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عواد الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عودهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عودهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين

0: معنا والغائبين عنا، أن يكونوا مباركين محاللين من فم ملك الإله من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.
1: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. الأصحاح الأول. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاوس الأخ إلى كنيسة الله التي في كورنثوس مع القديسين أجمعين الذين في جميع أخائي. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله، لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا. فإن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم العامل في احتمال نفس الآلام التي نتألم بها نحن أيضا، أو نتعزى فلأجل تعزيتكم وخلاصكم، فرجاؤنا من أجلكم ثابت، عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الآلام كذلك في التعزية أيضا. فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين، لأن فخرنا هو هذا، شهادة ضميرنا أننا في بساطة وإخلاص الله، لا في حكمة جسدية، بل في نعمة الله تصرفنا في العالم، ولا سيما من نحوكم. فإننا لا نكتب إليكم بشيء آخر سوى ما تقرؤون أو تعرفون، وأنا أرجو أنكم ستعرفون إلى النهاية أيضا، كما عرفتمونا أيضا بعض المعرفة أننا فخركم، كما أنكم أيضا فخرنا في يوم الرب يسوع. وبهذه الثقة كنت أشاء أن آتي إليكم أولا لتكون لكم نعمة ثانية، وأن أمر بكم إلى مكيدونية، وآتي أيضا من مكيدونية إليكم، وأشيع منكم إلى اليهودية. فإذ أنا عازم على هذا، ألعل استعملت الخفة؟ أم أعزم على ما أعزم بحسب الجسد، كي يكون عندي نعم نعم ولا لا؟ لكن أمين هو الله، إن كلامنا لكم لم يكن نعم ولا، لأن ابن الله يسوع المسيح الذي كرز به بينكم بواسطتنا أنا وسلوانوس وتيموثاوس لم يكن نعم ولا، بل قد كان فيه نعم، لأن مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الآمين لمجد الله بواسطتنا. ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله، الذي ختمنا أيضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا. ولكني أستشهد الله على نفسي أني إشفاقا عليكم لم آتي إلى كورنثوس، ليس أننا نسود على إيمانكم، بل نحن موازرون لسروركم، لأنكم بالإيمان تثبتون. الأصحاح الثاني. ولكني جزمت بهذا في نفسي أن لا آتي إليكم أيضا في حزن، لأنه إن كنت أحزنكم أنا، فمن هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته؟ وكتبت لكم هذا عينه، حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم، واثقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم، لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة، لا لكي تحزنوا، بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي، ولا سيما من نحوكم. ولكن إن كان أحد قد أحزن فإنه لم يحزنني، بل أحزن جميعكم بعض الحزن لكي لا أثقل. مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين، حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه، لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة، لأني لهذا كتبت لكي أعرف تزكيتكم، هل أنتم طائعون في كل شيء؟ والذي تسامحونه بشيء فأنا أيضا، لأني أنا ما سامحت به، إن كنت قد سامحت بشيء فمن أجلكم بحضرة المسيح، لئلا يطمع فينا الشيطان، لأننا لا نجهل أفكاره. ولكن لما جئت إلى ترواس لأجل إنجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب، لم تكن لي راحة في روحي، لأني لم أجد تيتوس أخي، لكن ودعتهم فخرجت إلى مكيدونية. ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان.

لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. لهؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حياة لحياة. ومن هو كفء لهذه الأمور؟ لأننا لسنا كالكثيرين غشينا كلمة الله، لكن كما من إخلاص بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح. الأصحاح الثالث. أفنبتدئ نمدح أنفسنا؟ أم لعلنا نحتاج كقوم رسائل توصية إليكم، أو رسائل توصية منكم؟ أنتم رسالتنا، مكتوبة في قلوبنا، معروفة ومقروءة من جميع الناس، ظاهرين أنكم رسالة المسيح، مخدومة منا، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية. ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله، ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. ثم إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل، فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجدا فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد. فإن الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل لسبب المجد الفائق، لأنه إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثيرا يكون الدائم في مجد. فإذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة، وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل، بل أغلظت أذهانهم، لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح. لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم، ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. الأصحاح الرابع. من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل، بل قد رفضنا خفايا الخزي، غير سالكين في مكر ولا غشينا كلمة الله، بل بإظهار الحق مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله. ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين، لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. فإننا لسنا نكرز بأن

بأنفسنا، بل بالمسيح يسوع ربا، ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية، ليكون فضل القوة لله لا منا، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. إذن الموت يعمل فينا، ولكن الحياة فيكم. فإذ لنا روح الإيمان عينه، حسب المكتوب: آمنت لذلك تكلمت. نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم أيضا، عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم، لأن جميع الأشياء هي من أجلكم، لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله. لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى، فالداخل يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية، وأما التي لا ترى فأبدية. الأصحاح الخامس: لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي، فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. فإننا في هذه أيضا نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء. وإن كنا لابسين لا نوجد عراة، فإننا نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين، إذ لسنا نريد أن نخلعها، بل أن نلبس فوقها، لكي يبتلع المائت من الحياة. ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله، الذي أعطانا أيضا عربون الروح. فإذا نحن واثقون كل حين، وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد، فنحن متغربون عن الرب، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. فنثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. لذلك نحترس أيضا، مستوطنين كنا أو متغربين، أن نكون مرضيين عنده، لأنه لا بد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس، وأما الله فقد صرنا ظاهرين له. وأرجو أننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم أيضا، لأننا لسنا نمدح أنفسنا أيضا لديكم، بل

أعطيكم فرصة للاستخار من جهتنا، ليكون لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه لا بالقلب، لأننا إن صرنا مختلين فلله، أو كنا عاقلين فلكم، لأن محبة المسيح تحصرنا، إذ نحن نحسب هذا، أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع، فالجميع إذن ماتوا، وهو مات لأجل الجميع، كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم، بل الذي مات لأجلهم وقام. إذن نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد، لكن الآن لا نعرفه بعد. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا. ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة، أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، وواضعا فينا كلمة المصالحة. إذا نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه.

0: باسم الآب والابن والروح القدس، إله الواحد آمين. دير القديس العظيم الأنبا مقار بأبو تيك يقدم قصة حياة قديس وادي النطرون أنبا مقار الكبير.
1: يا ربي يا يسوع، يا حبيب نفسي، ضعفت قوتي وانا داخل قليتي في برية شهيد، والدنيا ليل وسترة الجسد اصبحت ضعيفة، فانا شيخ في السابعة والتسعين، لم تعد عندي قوة سوى قوتك يا يسوع. يا ترى يا يسوع، هتمني علي بالرحيل امتى؟ وحجيلك ازاي؟ وايه القضايا اللي هتواجهني بيها؟ وفين المكان اللي هسكن فيه يا يسوع؟ ايه النور اللي ملأ قليتي؟ مين دول اللي داخلين عليا؟ باين عليهم اتنين من القديسين، وشهم فرحان منورين مجد وكرامة، ده بيقربوا مني.
2: بصلي يا أنبا مقار، مش عارفني؟
1: انت ابي الانبا انطونيوس.
2: وعارف مين ده؟
1: ده
2: اخونا الانبا باخونيوس، ابو رهبان الشركه، جينا لدعوتك معانا. يا انبا مقار، فضلك 9 ايام على الارض، وبعدين تطرق سترة الجسد وتسكن قريب منها، فاعمل كل ما تريد، لأنه فضلك 9 ايام على الأرض. ارفع عينيك لفوق، انظر المكان الذي وعد لك. شفت المكان الذي وعد لك؟ تقبل الفرح، تعال إلى الراحة. تقبل الفرح، تعال إلى الراحة. تقبل الفرح، تعال إلى الراحة.
3: استنى يا أبي أنطونيوس، استنى، استنى يا أنبا أنطونيوس، يا أنبا أنطونيوس، استنى يا أنبا أنطونيوس.
4: أبونا مقار، أبونا مقاريوس، سلامتك يا أبونا.
1: مين؟ أنت مين؟
4: أنا بافنوتيوس، تلميذك ودراعك اليمين وخادمك.
1: بافنوتيوس يا ولدي، انت اكبر تلاميذي، وحتكون ابو الرهبان في كل المواضع المقدسه من بعدي. ايه اللي جابك؟
4: احنا كلنا رهبان بريه شهيد واقفين على باب قليتك مستنيين الاذن بالدخول، سمعتك بتصرخ وتقول يا انبا انطونيوس.
1: ده بعد 9 ايام يا مقار.
4: بتقول حاجه يا ابونا؟
1: لا، بعد 9 ايام يبقى ايه؟
4: النهاردة 18 برمهات، بعد 9 ايام يبقى 27 برمهات.
1: معادك يا مقار مع رب المجد. يا انبا بافنوتيوس، من بعدي انت حتتولى المواضع المقدسة، لانك تابعت الهدف الكلي لكل اعمالي، وحتكون مشهور في كل موضع، وحيجيلك جموع.

0: كتيرة من الرهبان، مش في برية شهيت وبس، لكن من كل بلاد مصر، ليتقبلوا منك كل صور الفضيلة.
1: صور الفضيلة أخذتها منك يا بونا عن طريق حلاوة الإرشاد الواعي لرجل الله القديس.
0: مين اللي معاك بره يا بونا أفنوتيوس؟
1: كل تلاميذك الرهبان يا بونا، أبونا أودولفيوس وإسيزيروس وابونا سربامون وابونا امونيوس وابونا.
0: خليهم يستريحوا وانا هطلبهم بعد شويه.
1: حاضر يا سيدي. يا اباء الرهبان، ابونا الانبا مقار الكبير تعبان وصحته تعبانه شويه، هيطلب مقابلتكم بس مش دلوقتي.
2: احنا عايزين نقابله بس
3: عشان نشوف،
2: احنا عايزين برقته بس.
1: يا ابهات، طيب طيب اتفضلوا استريحوا هنا على باب قليته لحد ما ياذن لنا بالدخول لمقابلته، وانا هنتظر معاكم.
4: يا ريت يا ابونا بابنوتيوس تحكي لنا بعض لمحات من كفاح القديس، لانك اكبرنا سنا وعاصرته اكتر مننا.
2: يا ريت يا ابونا، عايزين نعرف اكتر.
1: طيب يلا بينا نصلي وانا هحكي لكم لمحات من حياه قديس وادي النطرون الانبا مقاريوس الكبير. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك.

0: قدسنا الأنبا مقار أبوه كان كاهن على كنيسة منف، ومنف دي في وسط الدلتا، وكانت أمه سيدة بارة جدا. من سنة 295 ل97 ميلادية كانت البلاد في حالة فوضى من غير حكومة، سرقة وقتل وسلب ونهب. ظهر لهم ملاك الرب بأمر من الله وأمرهم يهربوا البلد اسمها شبشير جنب منف، ووسع الله رزقهم وتفرغوا للصدقة والصلاة والصوم، وأحبهم كل أهل القرية. وفي يوم وأبوه بيصلي ظهر له ملاك الرب وقال له: استمع الله إلى طلبتك أنت وزوجتك، وسأعطيك ابنا يكون اسمه دائما إلى الأبد. وتولد الأنبا مقاريوس سنة 300 ميلادية، ومقاريوس معناه صادق الصوت، في قرية شبشير، وكبر وتربى على مخافة الله في أحضان أبوين صالحين، وكان بيساعد أبوه في الزراعة وفلاحة الأرض والتجارة، وبدت النعمة على الشاب مقار، ولقبوه بالشاب الحكيم، وحبوه كل كهنة القرية، وضغطوا عليه وجوزوه علشان يرسموه كاهن على قريتهم، رضخ ليهم على غير رغبته، وحفظ بتوليته بموافقة الفتاة اللي هو اتجوزها.
1: ما كانش لازم اتجوز، كان لازم ارفض الجوازة دي.
2: ايه ده بس يا مقار؟ ليه؟ ما كنتش عايز تتجوزني؟
1: انا ما كنتش عاوز الجواز نفسه، انا عاوز حياة النسك والرهبانة، عاوز اوهب نفسي للرب. حاسس انك اختي في الرب.
2: خلاص، وانت اخويا في الرب، دي حاجة حلوة خالص.
1: يعني مش هتزعلي او تتضايقي؟
2: حبي للرب مش اقل من حبك لي.
1: اما انا كان لازم مخضعش الامر ابويا وامي.
2: قطع اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض.
1: الكهنة ضغطوا عليا ورسموني شماس عشان ابقى كاهن زي ابويا، والكاهن اصله لازم يتجوز، وانا روحي متعلقة بالنسك والتوحد وعاوزة ابتعد عن العالم.
2: اي حاجة هتعملها انا موافقة وهساعدك فيها.
1: مساعدة اخت لاخوها؟
2: ايوه.
1: طب اسمعي، انا هسيب البيت.
2: هتروح فين؟
1: هخرج مع الجمالين اللي بيحملوا بضايع من النطرون لاقليم مصر في رحلات التسويق بتاعتهم يعني، وهغيب عنك بالشهر والاتنين.
2: وهتطمن عليك ازاي؟
1: بين كل رحله ورحله هبقى اجي ازورك واطمن عليكي، ما انتي برضو مراتي، وهبقى اشوف طلباتك.
2: لتكن اراده الرب.
1: لتكن مشيئه الرب.
0: ولما طلع مرة مع جموع الجمالين وصلوا عند صخرة فوق الوادي، ولما نامت الجموع نام مقاريوس الصغير، شاف في حلم إنسان نوراني بيشع نور وبيقول له:
3: قم وانظر إلى كل الوادي وأعماق الجبل.
1: أنا مش شايف غير الوادي غرب النيل وغابة ومستنقعات

0: بيحيط بيها الجبل من كل ناحية.
1: يقول الرب: هذه الأرض أعطيها لك فتسكنها وتثمر فيها وينمو ثمرك ويتكاثر زرعك ويخرج أبناء روحيون وحيكون رؤساء على الشعوب وحيكون أصلك ثابت على الصخرة، والشعب اللي حيتلقى تعاليمك أبارك فروعه حتى يمجدون الله إلى أقاصي الأرض. انهض من نومك وامضي بسلام، وافتكر كل سمعته وتعلمته، ومتى صرت كاملا أعود فأظهر لك وأتكلم معك بما يجب أن تفعل من فم الله.
2: وده كان أول ظهور الشاروبيم للقديس مقار، اللي فضل رفيق مشواره طوال أيام حياته، وبعد 3 أيام رجع من جبل النطرون لبيته في بلده شبشير، فوجد امرأته البتولية عندها حمى شديدة وافتقدها الله. ولما شاف اللي حصل قال لنفسه:
0: خلص نفسك يا مقاريوس، لأن الله سيفتقدك يوما ما زي أختك اللي سبقتك.
2: وفضل في بيته يصلي، وإذا خرج من البيت بيبقى في الكنيسة، وكان الطباوي مقاريوس واقف جنب أبوه الشيخ يسأله دايما وبإيمان إن هو يباركه. ولما أكملت أيام أباه الشيخ رقد واستراح في شيخوخة صالحة ونال الابن مقار بركته. وبعدها ب6 شهور افتقد الرب العجوزة الطباوية أمه، ووضعوا جسدها بالقرب من الكاهن الطباوي، وبدأت رحلة مقار، رحلة التوحد والكمال وخلاص النفس.
0: أيها الشيخ الجليل، أنا دعيتك النهاردة لقريتنا عشان تباركها ونتبارك بيك، لأن قريتنا ملهاش كاهن.
3: ربنا يباركك يا مقار يا ابني، أنا شايف فيك نعمة الله.
0: أنا عارف إنك عايش متوحد في قلاية صغيرة ورا قريتنا، وإنك بتخاف الله وتعيش حياة هادئة، ولما سألتك لعمل الصدقة لبلدنا وافقت.
3: وافقت يا ابني، لأن دي إرادة الله.
0: ودلوقتي قبل ما ترجع قليتك عاوز أسألك عن نفسي. أنا ليا رغبة شديدة في الكمال، وعاوز أتوحد مع الله وأتفرغ لخلاص نفسي، وأنا راحل النهاردة لخلوتي مع ربي وعاوز مشورتك وأنا ببتدي مشوار التوحد.
3: اللي خطر على قلبك أعمله، لأن ده الرب اللي بيدعوك. اذهب بعيد عن هذه القرية، اسكن في قلايا جوه بعيد في البرية الجوانية، لأن مفيش حد من المكرسين سكن البرية من الداخل إلا واحد. ويعينك الرب على جهادك، لأن عدو الخير مش هيريحك في خلوتك.
0: الله معنا.
3: اسكن في البرية من الداخل، فيه متوحد واحد أنطونيوس العظيم، ياريت تحاول تشوفه وتتعلم منه، هيرشدك أكتر وأكتر.
0: صلي لي يا أبي عن إذنك.
3: الرب معك يا ابني، مع السلامة.
4: ما هو مش معقول يبقى عندنا راجل بركة زي المتوحد أبونا مقار، اللي عايش منعزل بقاله 10 سنين في الصحراء فقليته في الجبل وما نستفدش منه في كنيستنا.
5: سيدنا أسقف أشمون بلدنا عاوز يرسمه قسيس وهو مش راضي، عايز التوحد والعزلة.
4: بصراحة بركته حلت على البلد من يوم ما جه وعاش في قليته 10 سنين، النيل ما تأخرش عن معاده، والخير عم علينا كلنا، كل ده ببركة أبونا المتوحد.
5: البلد كلها عاوزاه قسيس عليها والراعي بتاعها، احنا نروح له ونطلب منه يبقى قسيس بتاعنا، او نترجاه او نجيبه بالعافية وربنا يسامحنا.
4: يلا بينا. يلا.
6: سلام ونعمة يا ابونا.
0: سلام يا ابني. مين؟
6: مش فاكرني يا ابونا مقار؟

0: انت ديماس، كنت بتجيني القلايه بتاعتي.
1: ايوه يا بولا، انا ديماس الجمال، كنت اجي اخد السلال والمخالي اللي بتعملها ابيعها، اجيب لك العيش والملح وطلباتك.
0: امال كنت فين المده دي؟ ده انا بقالي اكتر من 3 شهور اسيس هنا وما شفتكش.
1: كنت في رحله مع الجمالين لاقليم مصر، بنبيع ونشتري، ولما رجعت عرفت انك بقيت اسيس بلدنا، فرحت وجيت لخدمتك.
0: وعامل ايه دلوقتي؟
1: كويس، لكن انا طول عمري بخدم الكنيسه وانا صغير، ونفسي اعيش معاك واخدمك.
0: كلنا خدامين الله، لكن طريقي طريق التوحد غير طريقك.
1: انت قلت لي يا ابونا طريق الله واسع ويقبل كل الناس.
0: انت كده اخجلتني يا ديماس.
1: وانت مش هتردني، هتخليني جنبك اخدمك.
0: مدام كده، اول خدمه عاوزك تعملها لي تشوف لي طريقه نهرب بيها من هنا من غير ما حد يحس.
1: لا انا مش مصدق وداني، تهرب من هنا؟ ده الشعب بيحبك، واول ما عرفت رسامتك فرحت وجيت اتبارك بيك واخدمك، واول خدمه اعملها لك اهربك من البلد.
0: لازم ارجع لحياه النسك والتوحد ونهرب لحته بعيده محدش يعرفنا فيها ولا نعرف حد.
1: والناس هنا يا ابونا يبقوا من غير كاهن؟
0: الكهنه غير كتير، وربنا يبارك فيهم.
1: انا موافق يا ابونا، بس بشرط.
0: ايه هو؟
1: افضل معاك اخدمك واتعلم منك وافهم طريق الرهبانه والنسك والتوحد.
0: ده انت ربنا بعدك ليا. يلا
1: يلا يا ابونا، لم حاجتك وقابلني من عند باب الكنيسه وراني، هاخدك واطلع من عند المدافن على الصحراء على طول.

0: خلعت لبس الكهنوت يا مقار وقعدت تجدل السلال والمخالي مرة تانية. ده تدبير إلهي علشان تتشدد لما ترجع وتسكن البرية تاني وتصبح البرية عالم جديد لإله السماء.
1: سلام يا بونا.
0: سلام والنعمة يا ابني.
1: بعت لك النهاردة كل المخالي والحصير اللي عملته في سوق البلد، والحمد لله ربنا بعت لنا خير كتير، وادي العيش وادي الملح وادي الطلبات اللي عاوزها.
0: تعبتك معايا يا دماس، المسافة كبيرة بين القلاية والبلد.
1: ما أنا بركب شوية وامشي شوية.
0: هي بعيدة عن القرية وبعيدة كمان عن ضجيج العالم وصراخه،
1: وبرضو الناس بتيجي لحد عندك يا بونا عشان ياخدوا بركتك.
0: بركة ربنا يا دماس.
1: بس إياك الناس ما تجيش يا بونا عشان يرجعوك قسيس بالعافية. احنا يا دوبك بقالنا شهرين في القلاية الجديدة دي، والنهاردة سمعت البلد كلها تتكلم عنك. مش عارف ناويين على ايه.
0: كل خير، يلا بينا بقى ناكل لقمة ونكمل شغل.
2: اتكلمي.
3: استنى بس.
2: مصيبة مش قادر افهمها.
3: استنى لما نعرف ايه اللي حصل وحصل ازاي.
2: اتكلمي يا بنتي، اتكلمي. ايه اللي حصل ومين اللي عمل فيكي كده؟
3: هو مين يا بنتي؟ اتكلمي.
4: المتوحد اللي في الصغرة.
2: طب رحتي له بقى برجليكي ولا هو اللي ضحك عليكي؟
4: هو اللي عمل عملته وخلاص بقى.
3: خلاص خلصت روحي.
2: انا هقتلك وهموتك.
3: ما تهدى، اهدى بقى، خلينا نعرف نفكر هنعمل ايه. عيل لو ضحك عليها، واذا كان حد يستاهل القتل يبقى هو.
2: لازم يكفر عن مصيبته اللي عملها دي.
3: وانتي استنى بقى، حرام عليك، كفايه هتموتها وتموت نفسك. بدل ما تقعد تهري في نفسك كده، روح شوف هتعمل ايه معاه.
2: يعني انت عايزاني اعمل ايه؟ يعني لو ضربته او قتلته هو ده اللي هيحل المشكله؟
3: ومين قالك تقتله او توسخ ايدك؟ احنا نجوزها.
2: يعني اخدها واروح ارميها له هناك في القلايه بتاعته؟
3: لا، تاخد معاك شويه رجاله من البلد وتروح تربيه، تأدبه، تفهمه ان بنات الناس وراهم رجاله.
2: طب يلا هات البنت معاك عشان تعترف قدامه وقدام الناس، يلا عشان يبقوا شهود عليه كمان. وانا بقى هلم حبه رجاله من البلد ونطلع لهناك على قلايته على طول. اتحركي، امشي يا بنت، امشي قدامي.
1: الحق يا ابونا بقى، تعال بص.
0: ياه، ايه ده؟ البلد كلها جاية على هنا.
1: صدقني يا ابونا بقار، انا ما عملتش حاجة.
0: ما تخافش اما نشوفهم عاوزين ايه.
2: انت بقى بقار المتوحد؟
0: ايوه. الخير ان شاء الله.
2: والخير هيجي منين؟ تعالي يا بنت هنا، هو ده اللي عمل فيكي كده؟
3: انت يا بنت
2: مش عاوزة ترد ليه؟ حتى وشك في الارض ليه؟ ما تقولي
0: ايه بس الحكاية.
2: مش عارف بقى ايه الحكاية. اللي بطاها ده جه منين؟
1: ابونا بقار طاهر وقديس، ولا يمكن يعمل اللي بتقوله عليه ده. امشي احسن.
0: دماس، يسوع المسيح لبس اكليل الشوك وحمل الصليب ومشي بيه في طريق الالام من غير ما يقاوم او يمد ايده على حد.
1: طب قول لهم ده ما حصلش. ساكت ليه؟ دافع عن نفسك.
3: هيدافع يقول ايه؟
0: فليتمجد اسم الرب في كل شيء.
2: احنا بقى مش هنضيع وقتنا في الكلام ده.
3: ايوه طبعا.
2: يلا خدوه واربطوه وجروه. يلا
1: قول لهم ده ما حصلش. ساكت ليه؟
3: هيتكلم عليه. ايوه اضربوه.

0: كفاية بقى، كفاية، حرام عليكم، 3 أيام بتضربوه وتعذبوه والدم نازل من كل حتة في جسمه.
1: يستاهل.
2: مش هو ده بقى الراهب المتوحد اللي كنت بتكلمنا عنه بكل احترام وتقديس، واللي عشانه سبت أهلك وقعد تخدم فيه؟
0: لو مات دلوقتي

0: علي مهلك، علي مهلك، ادي احنا قربنا، ادي احنا وصلنا القلاه يا ابونا.
1: مقار بقت لك زوجه لازم تكد الليل والنهار. خد بقى شويه السلال دول والحصير كمان، بيعهم ودي تمنهم لمراتي عشان تاكل.
0: استريح بس الاول يا ابونا.
1: ما انا لازم اكد واتعب عشان اكلها، اشتغل الظهر وبالليل عشان ابعت لها الصبح طلباتها.
0: طب استريح وانا هكمل شغل بدالك، هم مش عاوزين غير اكلها وشربها.
1: ما انا لازم اقول مراتي واللي في بطنها.
0: مراتك منين؟ ده كلام بس، هم عايزين اللي تبيعه تبعت ثمنه.
1: هي مراتي قدام الناس وبحكم الشهود وكلمتك معاهم، لكن مش مراتي ابدا قدام الرب، هو ده المهم.
0: محدش هيجبرك تعيش معاه هناك ولا هيفكر يبعتوها لك هنا.
1: يلا بقى، يلا نبتدي شغل عشان ندفع اللي علينا.
0: لكن انت ما دافعتش عن نفسك ليه يا ابو مقار؟
1: لكي يتمجد اسم الرب.
0: مش فاهم يا ابونا.
1: بكره تفهم يا دماس، وكل واحد هيعرف ان هناك رجاء للامناء. يلا بقى نشتغل عشان الطفل اللي جاي في السكه ده

0: ايه بس يا بنتي؟ انا مش عارفه ايه اللي حصل لك بس.
1: مش عارف ايه اللي حصل.
0: ايه اللي بيجرى ده بس؟ وبعدين هنعمل ايه؟ البنت بقى لها 4 ايام بتولد والعيل مش عايز ينزل.
1: يمكن ركبها شطان.
0: ركبها شطان؟ ركبها شطان 4 ايام وهي بتولد؟ يا رب يا رب.
1: طيب انا هروح اجيب لها قسيس ولا حد يصلي لها؟
0: تروح فين بس؟ ده على ما تروح وتيجي هتكون البنت ماتت مني.
1: طب والعمل؟
0: استنى.
1: والعمل هعمل ايه؟ يعني نسيبها كده؟
0: ايه اللي حصل لك بس يا بنتي؟ ده انت على وشك الموت.
2: استحق الموت يا امي. لاني انا اخطا.
0: في ايه يا بنتي؟
2: اتهمت خادم الله المتوحد. اللهم ما جيت احيتني ولا عرفني ابدا.
0: ازاي؟ طب وايه اللي خلاكي تقولي كده؟
2: الشيطان. الشاب اللي عرفته اللي كنت هجوزه وانت ما وافقتوش.
1: انا مش قلتلك؟ انا مش قلتلك ان الشيطان هو اللي ورا المصيبة دي؟
0: وليه بس كده يا بنتي؟ ليه تظلمي الراجل القديس ده؟
2: ارحموني.
1: حاجة غريبة، وهو ما كانش بيدافع عن نفسه أبدا بأي كلمة.
0: طب وبعدين هنخرج من المصيبة اللي احنا فيها دي ازاي؟
1: أنا هروح له واركع تحت رجليه واطلب منه ان يسامحنا.
0: يسامحنا؟ وهيسامحنا ازاي بقى بعد كل اللي احنا عملناه فيه ده؟
1: نصلي ربنا دلوقتي عشان ربنا يسامحنا ببركات القديس تحل علينا.
0: ايوه نصلي. يا رب يا رب يا قدوس سامحنا، سامحنا واغفر لنا اللي احنا عملناه بقديسك ابونا مقار. سامحنا يا رب، سامحنا يا ابونا مقار.

0: وقعدت تتعذب في الولادة 4 أيام لحد ما اعترفت بالحقيقة. وأول ما اعترفت ولدت على طول. والحقيقة إن كان في شاب جارهم عاوز يتجوزها، هو أبو الطفل.
1: ليتمجد اسم الرب.
0: والشاب اللي عملته معاها هرب من البلد أول ما سمع الخبر، وجابوه عشان يتكفل بمراته وابنه. يعني أنت تحل يا أبونا بقار من كل اتهام ومعلكش أي التزام ليه.
1: طب يلا بابا، يلا نلم حاجتنا ونهرب من هنا.
0: الرب نزع كل عار عنك وعني وثبتت براءتك كابونا، نسيبهم ونهرب؟
1: مفيش وقت، اعمل زي ما بقولك.
0: دي البلد كلها جاية على هنا عشان يرتبوا صفحك وغفرانك وابوها وامها.
1: دي حكمة ربنا يا ولدي، ربنا عمل كل اللي حصل عشان نهرب من هنا على برية شهيد. التجربة اللي حصلت ده تدبير إلهي.

0: يلا يا ولدي. يا رب يا يسوع المسيح، لك كل المجد. نور طريقي بروحك القدوس. خايف خايف يا ربي أضل طريقي في شعاب الحياة، مش عارف أروح فين. يا ربي إيه النور ده؟
1: يا مقار قلبك تقلي لأنك أهملت كل ما قيل لك، ومع ذلك أنت احتملت التجربة للنهاية عشان تتعلم بالخبرة الجهاد اللي هيكلفك بيه الرب وتجارب الشياطين معاك. يلا يا مقار، يلا عشان تسكن المكان اللي اختاره لك الرب، المكان اللي هتكون فيه اب لكثير من الابناء الروحيين. هكذا امر

0: هو ده المكان اللي حصحص فيه؟ المكان الواسع ده كله؟
1: اختار المكان اللي يناسبك واسكن فيه.
0: اسكن فين في الجبل ده؟ انا مش عارف اي حاجة في المكان كله.
1: ده راجع لاختيارك ودي ارادتك. كل البرية امامك، واحذر الارواح الشريرة والشياطين والحيل بتاعتهم. انا هكون معاك في كل وقت كما امرني الرب.

0: يا ربي، أنا سكنت البلاهي كما أمرت، وعملت لي مغارة أعدي فيها، وعملت مغارة تانية مسبح ناحية المشرق عشان نقول البركة، وبضفر جريد النخل، وبدي السلال للتجار اللي بيعدوا عليا من حين لآخر. لكن مفيش هنا إنسان ساكن البرية غيري. أعمل إيه يا ربي؟ أعمل إيه؟ أنا سمعت لما كنت في مصر بيتكلموا عن الأنبا أنطونيوس اللي ساكن البرية من الداخل من زمن طويل، أقوم أروح له وأزوره، يرشدني ويدبرني ويثبت أفكاري.
1: يا مقاريوس يا ابني، اسمك معناه صادق الصوت، ولأنك طباوي زي اسمك الرب أخبرني مقدما إنك جاي تزورني.
0: ارشدني يا أبي الأنبا أنطونيوس.
1: يا مقاريوس، حيجي الوقت اللي هتشوف فيه خلاصك. أنا عارف الحرب اللي دارت بينك وبين الجاحدين والشياطين ونصرك الله عليهم.
0: اسمح لي يا أبتي أفضل جنبك، أنا لبركتك.
1: كل واحد يا أنبا مقار يفضل في المكان اللي حدده الرب. أنت يا ولدي تروح لقلايتك في برية شهيد. يلا بينا نصلي.

ربي، الشياطين واقفة على باب العيد بتحاربني، عاملين زي الفرسان يقتلوا في بعض، وشوية منهم واقفين على باب الليدي يعملوا قراض من نار يحذفوها على المغارة تشتعل بالنار. وكل ما يجي الصبح افتح باب الليدي ما لقيش حد، وهكذا كل يوم. يا ربي، شياطين البرية

0: يجربوني، وبالأفكار الشريرة في قلبي بيرشقوني، زي ما تكون مائدة مليانة بالأطعمة الشهية، الزنا، الشر، القلق، الغرور، المجد الباطل، الخوف، الحزن، الكبرياء، البدع، الشك، التجديف، عدم الرجاء في الله الذي يبعد تماما عن طريق التقوى، كل سائر أعمال الشياطين من أفكار قد حاربتني والرب أنقذني منها، زي ما قال لي بالصوت قبل أن بأنطونيوس.
1: أما أنطونيوس، أما أنطونيوس، يا أما أنطونيوس، أنا محتاج لك، محتاج لزيارتك مرة تانية، محتاج رشدك ونصحك يا أما أنطونيوس، يا أما أنطونيوس، عاوز أشوفك.
2: هو ذا مقاليوس آتي، سيكون غصنا مرتفعا ومستقيما، وستكون ثمرة فروعه حلوة لفم الرب.
1: أسجد لك يا أبي أنطونيوس.
2: وأنا أسجد ليك يا مقاليوس. تعال، تعال إلى حضني مقاليوس. أنت حزين وهزيل بسبب هجمات الشياطين عليك، إيه اللي حصل يا ابني؟
1: الرب عرفك دلوقتي ايه اللي حصل لي يا ابي؟
2: تقوى وتشجع يا مقهر، لان الرب اراد ان يجربك بكل عمل مضاد عشان تقدر تنجي الاخرين. يا مقاريوس يا ابني، مفيش داعي تتعب نفسك وتيجي هنا تاني، لاني عما قليل سامضي الى الرب.
1: يا ابي انطونيوس، خليني جنبك حتى انال البركه الاخيره.
2: بعد قليل سيعطيك الرب الراحة من تعب الأفكار الشريرة، وبعدين الشياطين حتعربك علنا زيي، فلا تخف لأن الرب معك وسينقذك.
1: يا أبي أنطونيوس، بطلب منك تلبسني زي الرهبنة.
2: تعال يا ولدي ألبسك الزي، خلي العصاية دي معاك، وبعدين ترجع على البرية، برية شهيد. يلا يا ولدي نصلي.
0: بأمر الله أكملت السعي يا أنبا أنطونيوس، ورحلت عن الجسد، وبأمر الرب رجعت مكاني في البرية، واتجمع حوالي كل من أراد الرهبنة، علمتهم طريق الرب وخلتهم قريب مني، حفروا مغارات في الصخر وغطوها بسعف وأغصان النخل من الوادي ليسكنوا فيها، عشان أعلمهم عمل الله وعمل اليدين وتبيان النفوس.
3: حنن يا أبونا مقار، قبل ما تاكل
1: في إيه يا أبونا أبافنوتيوس؟
3: في راجل شكله من الأشراف لكن ليه هيئة شحات، ومعاه طفل ابنه وعاوز يقابلك.
1: ما قالش عاوزه أو طلباته إيه؟
3: ما قالش يا ابونا.
1: طب خليهم يدخلوا.
3: حاضر يا ابونا، اتفضلوا.
4: لا أنا مش قادر أدخل، شدوا القلم، أنا ماشي.
3: في مالك أبونا؟ مستنيك، اتفضل.
4: مش قادر لو سمحت.
1: في إيه؟
3: مش عاوزين يدخلوا يا ابونا.
1: طب روح أنت، قرب يا راجل.
4: يا ابونا الطفل ده ابني وعليه شيطان، بيقول لي انه رئيس فرقة بيضربه 5 أو 6 مرات في اليوم، جبت له كل القديسين في بلدنا ما حدش شفاه، هو بيقطع هدومه ويعض لحمه، عشان كده لبسه الهدوم القديمة دي. وانا
1: اسكت يا رجل، ازاي تكذب على روح النعمة
4: يا سيدي؟
1: اللي على كتفك دي بنت، وبنت والي أنطاكيا، بنت الوالي أغاثو، ازاي قدرت تجيبها معاك هنا، هي والموكب الكبير اللي وقفته هناك ورا الجبل على الطريق، وجبتها معاك ولبستها الهدوم دي عشان محدش يعرفك؟ وحسنا فعلت من أجل العثرة.
4: بركع لك تحت رجليك، تسامحني يا قديس الله يا ابونا مقاريوس.
1: قوم يا راجل، ما تخافش، واوعى تكذب تاني مرة.
5: أرجوك يا سيدي، أنا خادم الفتاة الصغيرة دي، وأبوها والي أنطاكيا هو اللي أمرني أعمل كده. أنا مجرد رسول، وكنت بعمل كده مع كل القديسين اللي رحت لهم بيها.
1: هات الطفلة حطها هنا.
5: إيه دي؟
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أرشم جبهتك وأذنيك بهذا الزيت المقدس يا بنيتي، وباسم يسوع المسيح ردها سالمة إلى أبيها يا

0: اسمع يا رجل، لما ترجع للموكب بتاعك اللي ورا الجبل ما تفضلش هناك، روح قريب من مصر وقبل ما ترجع بلادك، ومن أجل إيمان أبيها في القديسين وإيمانها المستقيم في الأرثوذكسية، أجرى الرب نعمة الشفاء للطفلة.
1: أرجوك يا سيدي، دول 4000 قطع ذهب هدية من والي أنطاكيا.
0: يا ابني، إننا لا نعطي أبدا موهبة الرب مقابل ثمن، فامضي بسلام إلى من أرسلوك.

0: انت شايلني على كتفك يا ابويا وماشي بيها في الصحراء ليه؟
1: رايحين مشوار صغير كده
0: يا ابويا. اوعى تكون زيت مني وهترميني في الصحراء.
1: هزهق منك ليه يا ولد؟
0: عشان انا كسيح وما بقدرش امشي، وانت اللي بتعمل لي كل طلباتي.
1: انت اتولدت كده ودي حكمه ربنا، مالكش يد فيها.
0: طب هو ربنا اللي خلقني كده يا كسيح؟
1: حكمته يا ولدي. ايوه
0: يعني هو قادر يشفيني؟
1: طبعا قادر يشفيك يا ولدي.
0: وابقى زي كل الولاد اجري والعب معاهم واساعدك في الغيط واجيب لك كل طلباتك.
1: ان شاء الله هتجري وتلعب زي كل الولاد.
0: طب يلا يا ابويا، انا تعبت والدنيا شمس وحر.
1: خلاص قربنا نوصل اهو، القلايه بتاعت ابونا مقار هناك اهي.
0: انت موديني عند الراهب اللي ساكن في الصحراء؟
1: ايوه يا ولدي، الأب مقار قديس الرب والناس كلها بتيجي تتبهرك منه وهيشفيك.
0: وان ما قدرش يشفيني هتشيلني وترجع بيا ولا هترميني هنا؟
1: خلاص
0: اوعى تسيبني يا ابويا.
1: خلاص اسكت اسكت بقى، ادينا احنا وصلنا، القلايه بتاعت ابونا اهي. انزل. ايوه كده، اقعد على باب القلايه وهو لما يجي ويشوفك هيشفيك.
0: وانت رايح فين يا ابويا؟
1: راجع البلد، وهاجي لك بكره ولا بعده.
0: يعني هتسيبني لوحدي يا ابويا وتمشي؟
1: ربنا معاك يا ولدي، انا تعبت وقلبي بيتقطع، بس اعمل ايه؟
0: ما تسيبنيش يا ابويا، خدني معاك، ما تسيبنيش في الصحراء لوحدي.
1: مع السلامة يا ابني، مع السلامة يا حبيبي، انا تعبت.
2: انت قاعد هنا على باب القلاية بتاعتي بتعمل ايه؟
0: انا مش قاعد يا ابونا، انا مشلول. ابويا شالني وجابني من البلد وقال لي الراهب هيشفيه ورماني هنا ومشي.
2: هو في اب بيرمي ابنه ضناه؟
0: امال سابني وطلع يجري ليه؟
2: سابك وطلع يجري عشان تجري وراه؟
0: طب ازاي؟
2: قول باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين، ليتمجد اسم الرب. وقف على رجليك.
0: باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين، ليتمجد اسم الرب. انا وقفت، وقفت على رجلي وبحركها اهي، ليتمجد اسم الرب. انا وقفت على رجلي يا ابويا.
2: مش هيسمعك من هنا، اجري بقى حصل ابوك.
0: ابويا ابويا استنى يا رب، خدني معاه. ابويا ليتمجد اسم الرب،
1: ليتمجد اسم الرب، بركتك يا قديس الله.
0: اجري يابا اجري، حصلني.
1: على مهلك يا ابني، مش قادر احصلك.
0: اجري يابا اجري ورايا، ليتمجد اسم الرب،
1: ليتمجد اسم الرب،
0: بركتك يا قديس الله.
3: حال يا ابونا مقار.

0: الحان يا ابونا، الحان يا ابونا،
1: اهو بيخبط على
0: الالاف. افتح عليتك وخبيني يا ابونا.
2: في ايه يا ابني؟ في ايه؟
0: البلد كلها جايه ورايا، عايزين يموتوني.
2: ليه بس يا ابني؟
0: اتهموني بقتل واحد وانا بريء يا ابونا.
2: طب تعال اهدى يا ابني، وربنا مش هيرضى بالظلم.
3: ابعد يا ابونا مقار، هات الراجل ده من عندك، ده قاتل ولازم ننفذ حكم القاضي عليه.
4: القاضي حكم عليه خلاص.
3: القاضي اثبت تهمه القتل عليه، لازم ينقتل وياخد عقابه.
2: انتوا متاكدين انه قاتل؟
3: في شهود شافوه وهو بيقتل وشهدوا عليه قدام القاضي.
0: كدب يا ابونا، صدقني ولا كنت في البلد خالص لما اتقتل.
5: لازم ناخده معانا البلد وننفذ فيه الحكم.
2: طب مش لما نعرف الحقيقه الاول؟
4: الحقيقه واضحه والقاضي حكم.
2: فاضل حكم الله، لسه ربنا ما اصدرش حكم.
3: يعني ايه يا ابونا؟
2: نتاكد الاول عشان ما تظلموهوش.
3: ازاي بقى؟ ازاي؟
2: انتوا دفنتوا القتيل فين؟
3: في مدافن القريه بره البلد.
2: تعالوا معايا وروني هو مدفون فين، يمكن ربنا يرشدنا لدليل اقوى.
3: اهو يا ابونا القبر اللي مدفون فيه القتيل.
2: اسمي الهنا يسوع المسيح، قل لنا يا إله العدل والرحمة، باسم يسوع المسيح قل لي يلي ساكن في القبر ده، انطق بلسانك وقول إذا كان الشاب اللي واقف قدامك ده هو اللي قتلك ولا لا.
6: الراجل ده مظلوم، مش هو اللي قتل.
2: ارقد بسلام حتى يأتي الميعاد.
0: الحمد لله الحمد لك يا رب. أنت لا عارف إني كنت مظلوم يا قدي صلاة. يا أنبا مقاري خدي صلاة، يا أنبا مقاري خدي صلاة، يا أنبا مقاري.
7: اسأله أبونا مين اللي قتل.
2: ما أقدرش أسأل مين القاتل.
3: ليه يا أبونا؟ والعدل؟
2: العدالة الأرضية محدودة وليها الأدلة المادية وبس، العدالة الإلهية ملهاش حدود. وبقوة الله خلصت نفسي بريئة.
5: بركاتك يا قديس الله، بركاتك يا قديس الله.

0: جينا من بريه شهيد لمصر عشان حصاد القمح، والست اللي ورانا دي ما بطلتش عياط من الصبح. هي ايه الحكايه؟
1: في واحد كان حاطط وديعه عند جوزها، مبلغ من المال شايله معاه، وفجاه جوزها مات من غير ما تعرف مكان الوديعه، وجوزها شايلها في حته بس محدش يعرف فين. صاحب الوديعه قعد يطالبها بيها وهي تقول له مش عارفه حاجه. في الاخر اخد ولادها الاتنين علشان يشتغلوا عنده عبيد مقابل الوديعه.
0: طب قول لها تيجي تقابلني ساعه الراحه

0: أبونا، بلغوني أجيلك عشان عاوزني.
1: أنا عرفت حكايتك وحكاية الوديعة.
0: أنا في عرضك يا أبونا، ولادي تيتموا وهبوه، وهنقضي كمان عمرنا نشتغل عبيد. أنا جوزي شال الوديعة وما قاليش هو حاططها فين.
1: السيد المسيح نزل عشان يحررنا من العبودية، وانتو مالكوش ذنب في اللي حصل.
0: صلواتك يا أبونا.
1: تعالي معايا وريني انت دفنتي جوزك فين، وسيب الباقي على ربنا.
0: اتفضل يا أبونا، أنا تحت أمرك.

0: أهو يا بونا أدينا وصلنا. أنا دفنته هنا في القبر ده.
1: طب روح أنت بسلام واستني في بيتك وصلي. أيها الرب الإله يسوع المسيح، أركع أمامك وهذا القبر الساكن فيه زوج الأرملة المسكينة وطفليها اليتيمين، هما أيتام من أبيهم، لكن أنت أباهم السماوي يا يسوع المسيح، فأنت الأب الحنون الرحيم للبشرية جمعاء. خل أبوهم الميت بهذا القبر يخبرنا عن مكان الوديعة.

0: الوديعة اللي أمانة عندي تحت رجل السرير في بيتي، أرقب بسلام إلى يوم القيامة.
1: يا سيدي بسم
0: الله السماوات. لم يفعل الله ذلك من أجلي، فأنا لست شيئا، لكن من أجل الأرملة واليتامى فعل الله هذا الأمر. فين السرير بتاعكم؟
2: السرير أهو هنا يا بون.
0: دوري هنا تحت رجل السرير دي.
2: حاضر يا بون. ايه ده؟ ليتمجد اسم الرب، ليتمجد اسم الرب. الوديعة ايه؟ بركتك يا بونا، بركتك يا ابونا يا بونا. الله إيه، انت فين؟ رحت فين يا قديس الله؟ رحت فين يا قديس؟ انت فين؟
3: وهنعمل ايه يا ابونا مع الهرطوقي اللي جاي ده؟
0: عشان كده انا جمعتكم النهارده، لان انومي الهرطوقي جاي عشان يتناقش معانا بحجة الدينونة، وان مفيش حاجة اسمها قيامة بعد الموت بالجسد، انما هي قيامة بالروح فقط.
3: ده عمل بلبلة بين المتوحدين في البرية، واقنع كتير منهم بفكره الشيطاني.
0: ما هم زي الشياطين فعلا في عدائهم للمسيحية.
3: الهرطقة دول كانوا موجودين في عهد دقلديانوس لما كان زعيمهم هيراكس، وبعدين انتهى أمرهم بموت زعيمهم
0: ورجعوا تاني زي الشياطين يبشروا بعدم القيامة بعد الموت، وناسيين ان السيد المسيح نفسه قهر الموت وقام من بين الأموات في اليوم الثالث.
3: وبعد ما عمل بلبلة بين المتوحدين في البرية جاي يتوج انتصاره ده علينا احنا.
4: فين المتوحد مقارنة؟
0: انت واقف قدامه.
4: انا جيت لك النهاردة بالحجة والمنطق، وأنا أملك منطق لا يقهر.
0: المنطق الدنيوي لا نعتمد عليه، بل نعتمد على البركة الإلهية والإنجيل المقدس في مواضع كثيرة عن إقامة الموتى.
4: مفيش أي دليل أو برهان أو حجة على قيامة الموتى في يوم الدين أو أي يوم تاني في عصرنا ده.
0: مفيش داعي نتكلم بلا دليل. إحنا نروح مقابر الإخوة اللي سبقونا، واللي ربنا يديه نعمة إقامة الموتى يبقى معتقداته سليمة.
4: يبقى التجربة تحسم الموقف، وإذا فشلت في إقامة أحد الموتى تعترفوا كلكم بمعتقداتي أنا.
0: يلا بينا.

0: اختار بقى القبر اللي يعجبك واثبت حجتك.
1: ايها الرب الاله ضابط الكل، شاف النفوس والاجسام والارواح، انت اللي قلت لابينا بطرس في فم ابنك الوحيد، ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، انت هو بطرس، وعلى هذه الصخره ابني كنيستي، وابواب الجحيم لم تقوى عليها، واعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، وما ربطته على الارض يكون مربوطا في السماء، وما حللته على الارض يكون محلولا في السماء. ايها الرب الاله اعلمنا بواسطه قيامه هذا الميت من منا له المعتقد القويم. ايها الميت الكريم انهض من قبرك، لقد اختارك الروح القدس لكي يتمجد اسم الرب. ما اسمك ايها الميت؟
2: سيربيون.
1: في اي عصر عشت؟
2: عشت في زمن بطليموس الاخير.
1: هل تعرف شيئا عن يسوع المسيح؟
2: لا لم اسمع، من انتم؟
1: لم يحن وقتك بعد، ارقد بسلام وانتظر الى ان يقيمك يسوع المسيح.
3: يا ابونا بافنوتيوس، احنا بقالنا دلوقتي 8 ايام مستنين على باب قلايه ابينا الانبا مهار، عاوزين نشوفه بقى.
4: ايوه.
5: حاضر انا هشوفه واندح لكم، استنوا شويه. ده 8 يوم يا ابونا واحنا منتظرين الاذن بالدخول.
1: يعني عشية التاسع يا أنبا بافنوتيوس.
5: أيوة بكرة يعني 9 يوم، 27 برمهات، والإخوة الرهبان عاوزين يشوفوك.
1: خليهم يدخلوا.
5: اتفضلوا اتفضلوا يا إخوتي اتفضلوا.
6: سلام يا سلام. سلام سلام سلام يا أخوة.
1: بتعيطوا ليه؟ لم يأتي الوقت بعد، لماذا تبكون وتحزنون قلبي؟ لكل واحد فينا وقته وأمر إلهنا، والرب يعلم بعد كل هذا الزمن اللي قضيته معاكم أني لم أخفي عنكم شيئا، من أجل تعليمكم ما ينفع نفوسكم، وعملت بينكم على قد قوتي، ولا نمت ليلة واحدة وفي قلبي غضب على حد فيكم، وضميري ما بكتني أبدا على أي عمل بأمر الله، ويعلم الله حبي له ولإخوتي المعروفين لله ولكل الخليقة. الرب يعلم ويشهد علي. أما النصرة على الشياطين فكانت بقوة الله ونعمته، ولم أفعل شيئا بقوتي، بل في ضعفي كانت تكمن قوة الله، وكل ما عملت من أشفية أو رحمة كانت بيدي قوة الله المقدسة. اهتموا يا إخوتي بخلاص أنفسكم، وتيقظوا تيقظوا، لأنني غدا راحل عنكم. ودلوقتي اتفضلوا كل واحد على قليته وصلوا من أجلي.

0: Cortese a Rio. Se lleva a buen pie a Antonius.
1: إني أول العاصمة
0: سيدة ويهل الجمع الكبير ده.
2: أسرع يا أمر مطار واخرج، كل القديسين منتظرينك.
0: يا ربي يا يسوع يا حليم نفسي اقبل الروح.

والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. برضو هرجع لشخصية داود النبي لأنه يعتبر أطول شخصية عرضها الكتاب بعد ربنا يسوع المسيح. لو تأملته هتلاحظوا أن شخصية داود معروضة في سفر ونص، يعني نص صمويل الأول وكل صمويل الثاني على داود. فهو أكتر شخصية استفاض الكتاب يمكن بعد موسى، يعني موسى برضو خد شغل كتير. فهناخد جزء من صمويل الأول إصحاح 26. أنا غرضي من القصة دي برضو، احنا في ملكوت الله، إن احنا نشوف إنه ساعة الإنسان يبقى ربنا جوه قلبه مليه ويبقى ملكوت الله واضح في حياته، وساعة تاني ممكن الملكوت كأن النعمة تفارقه فالملكوت ينطفي جواه وكأنه مش في الملك ده خالص، يرجع تاني للدنيا. فيورينا بقى فرق الجو ده عن ده، وعشان نفضل دايما مشتاقين نرجع للملكوت الداخلي. صمويل الأول 26 بيحكي قصة من قصص هروب داود من شاول. داود وهو هربان من شاول قعد هربان كذا سنة. الفترة دي من أقوى فتراته الروحية، قال فيها مزامير كتير، شاف من ربنا معجزات كتير، تمتع بتدخل الله في حياته بشكل صريح وواضح يمكن ما شافوش وهو ملك. بعد كده كذا مرة شاول يزنق قوي ويبقى هيمسكه وربنا يفلته بمعجزة كده. فصمويل الأول 26 بيحكي قصة غريبة بتاعت هروبه في مغارة، وبعدين شاول يدخل المغارة. تعرفين دي حصلت أكتر من مرة، ويبقى تحت إيديه، وبعدين داود ما يرضاش يمد إيده ويعفو عنه ويهرب، وبعدين يواجهه باللي حصل، يقول له أنت كنت في إيدي وكان ممكن أموتك يا شاول، إنما أنا ما أقدرش أعمل كده. خلي بالكوا بقى، هو هنا كان ملكوت ربنا جواه. المثاليات كلها بقى، حاشا لي أن أمد يدي إلى مسيح الرب، مسيح الرب هو ده عدوك، اخلص منه، دي فرصة عمرك، خلينا نرتاح، خليك تقعد على العرش، اسمعش لغة الدنيا خالص. صوت ربنا اللي جواه أعلى من صوت الناس، لأنه عايش في ملك تاني، فبيتصرف تصرفات مثالية مش بتاعة واحد في الدنيا. فقال شاول قد أخطأت، لما داود ندى على شاول ووجهه باللي حصل، شاول الملك اللي فيه شطان، شاول كان بيجي فيه روح شرير، شوفوا قوة الملك الداخلي في داود، خلى شاول يطلع منه الروح الشرير في اللحظة دي ويعترف بخطأه. قال له قد أخطأت، ارجع يا ابني داود، وخلاه يقول يا ابني داود مع أنه كان عدوه، لكن هنا الخير يكسب، يعني الحب اللي في قلب داود كسب الشر اللي في قلب شاول، الطيبة اللي في قلب داود غلبت القسوة اللي في قلب شاول، الملكوت اللي في قلب داود غلب ملك الدنيا اللي في شاول. ارجع يا ابني داود لأني لا أسيء إليك بعد من أجل أن نفسي كانت كريمة في عينيك اليوم، هو ذا قد حمقت وضللت كثيرا جدا. شاول يقول كده، ده حاجة حلوة أوي. شاول الملك القاسي القلب المتكبر المتعجرف بيقول أنا اتحمقت وضللت جدا في اللي عملته ده، اللي أجبره يقول ده كله اتضاع داود وقدسته. أجاب داود هو ذا رمح الملك فليعبر واحد من الغلمان ويأخذه، والرب يرد على كل واحد بر وأمانته. يعني ربنا يبص لي بقى على قد إيه أمانتي وبري، أنا بعمل زي ما ربنا بيقول. لأنه دفعك الرب اليوم ليدي ولم أشأ أن أمد يدي إلى مسيح الرب، وهو ذا كما كانت نفسك عظيمة اليوم في عيني كذلك لتعظم نفسي في عيني الرب فينقذني من كل ضيق. دي اللي كنا بنقولها، زي ما هتعمل مع الناس هتخلي ربنا يعمل معك. هو كانت نفس شاول غالية بالرغم أنه هو في مثابة العدو، إنما قال له كنت غالي في عيني، فأنا عاوز أبقى غالي في عينين ربنا. فكما عظمت نفسك في عيني فلتعظم نفسي في عيني الرب فينقذني من كل ضيق. فقال شاول لداود مبارك أنت يا ابني داود. تصوروا شاول بقى يباركه بعد ما كان بيشتمه بيقول له ده ملعون وده.
فإنك تفعل وتقدر. قال له أنت هتقدر، أنت ربنا معاك، لازم هتكسب. ثم ذهب داود في طريقه ورجع شاول إلى مكانه. يبقى أول فصل في القصة اللي جاية دي فصل جميل، شخص عايش في الملكوت مثالي، عايش في محبة، في نقاوة، بيسامح، بيحب عدوه فعلا، متواضع جدا، بيقول وراء من خرج ملك إسرائيل، وراء كلب ميت، وراء برغوت، ليه تبهدل روحك عشان حتة واحد زيي، أنا أطلع إيه؟ وسامحه. فطبعا شاول اتأثر جدا وبكى وقال له يا ابني داود وأنا ما استاهلش وأنت أحسن مني. المنظر كده جميل قوي. نفاجأ بقى، ندخل على اللي بعده. وقال داود في قلبه إني سأهلك يوما بيد شاول، فلا شيء خير لي من أن أفلت إلى أرض الفلسطينيين. إيه ده؟ هو تعب من كتر الهروب، تعب من المثالية، خلي بالكم، نزل عن مستوى الملكوت الداخلي، ففكر فكرة بتاعت الدنيا خالص، قال أنا هفضل كده على طول، أنا تعبت بقى، هفضل هربان طول عمري، هفضل مختلف عن الناس على طول، أنا كده شاول هيمسكني ويهلكني. مسكك إيه؟ ده أنت وقعت في إيده 10 مرات ولا مرة مسكك، عشان ربنا معاك. إيه الأفكار اللي أنت بتفكر فيها دي؟ سأهلك يوما بيد شاول؟ عيب تقول كده، ده أنت داود اللي جربت بدل المرة مرات إن إيد شاول ما بتطلقش أبدا. ليه تفكر بطريقة بشرية كده؟ هنا بقى تحس إنه إيه، الكهرباء قطعت والملكوت مش موجود، نتكلم عن شخص عادي خالص فكر بطريقة بشرية عادية، عاوز يتقي شر إنسان، فبيفكر يحل إشكاله بحلول بشرية، لا سمعناه بيصلي ولا سمعناه بيسامح ولا بيفكر بطريقة روحية. طب هتعمل ايه؟ قال اروح عند الفلسطينيين. الفلسطينيين دول مين؟ يمثلوا في الوقت ده الشر، لان دول وثنيين. فعارفين لما واحد يحل مشاكله بعد ما كان بيحلها دايما بالصلاة وبالوصية وبالالتزام بكلام ربنا، مرة يفكر يحلها بطريقة الدنيا، بطريقة الشيطان، بالغش، بالالتواء، بالكذب، بالفلوس، فقال هروح عند الفلسطينيين. طبعا ما سمعناهوش بيصلي، لانه لو صلى ربنا يقول له لا طبعا ما تروحش، تروح ازاي؟ انا اللي بحميك، فلسطينيين ايه اللي هيحموك من شاول؟ ما انت جربت تبقى في ايد شاول وانا بستر عليك،

ليه تهرب ليد بشرية؟ ما صلاش الفترة اللي جاية دي، ما فيهاش صلاة خالص. بقول لكم الملكوت انطفى، ما بقاش جواه ملكوت داخلي ولا حاجة، بقى إنسان عادي بيفكر بطريقة الدنيا. فييأس شاول مني فلا يفتش علي بعد في جميع تخوم إسرائيل فأنجو من يده. فقام داود وعبر هو والستمائة راجل اللي معاه. مشكلة بقى لما يكون قائد روحي، ربنا يرحمنا كلنا، لما يكون شخص مسؤول عن آخرين وهو نفسه ينزل من حياته الروحية ويفكر بطريقة بشرية، هيسوق وراه ناس، هتشوفوا المصايب اللي هتحصل بسبب القرار ده. قرار واحد ينزله من فوق الجبل للأرض، ينزله من عز الملكوت للغة الدنيا، وراه 600 واحد هيدفعوا تمن الحركة دي تمام. فالستمية ما وراه، وطبعا الستمية يستهويهم الكلام، خلي بالكم لان هما مش في نفس الدرجة الروحية. دول لما كان شاول في ايده كانوا بيقولوا له ما تموته وتخلص منه، وهو اللي قال لهم لا يمكن امد ايدي على مسيح الرب. انما لما قال لهم عندي فكرة، نروح نستخبى كلنا عند الفلسطينيين، هم عارفين ان احنا اعداء شاول والفلسطينيين اعداء شاول، فهيضيفونا، هيقولوا احنا اتلمينا على بعض، احنا الاتنين بنعادي شاول واليهود، فبما انك طريد واللي معاك مطاريد يبقى كويس اشتغلوا معانا ضد شاول. كلام شكله كويس. فقام داود وعبر هو 600 راجل اللي معاه الى اخيش ابن معوق ملك جت، هو حتى اسمه كده تحس انه تبع الشيطان. واقام داود عند اخيش في جت هو ورجاله كل واحد وبيته، داود وامرأتاه أخي نعم اليزرعيلية وأبي جايل امرأة نبال الكرملية. فأخبر شاول أن داود قد هرب إلى جت فلم يعد أيضا يفتش عليه. في الأول الفكرة مشيت، خلي بالكوا الشيطان شاطر قوي، فالحيلة البشرية والتفكير البشري ينجح مؤقتا. فعلا شاول قالوا له بص عدوك راح عند الفلسطينيين كده، بقت بقى ايه عشان يوصل له لازم حرب عالمية بقى، حرب بين بلدين عشان يوصل له. كان قبل كده بيهرب في الجبال ومعاه 600 واحد مقدور عليها شوية عساكر يجيبوه، انما المرة دي هيستخبى في بلاد الاعداء. فشاول قعد وركن، هتبان كل شوية من قعد وركن. فطبعا داود افتكر ان القصة نجحت، افتكر ان الحل البشري عمل الشغل المظبوط، وهو نسي انه لا بيصلي ولا بيفكر بطريقة روحية، وانه حط نفسه وسط ناس تعرفش ربنا. وبعدين فقال داود لأخيش ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك فليعطيني مكانا في احدى قرى الحقل فاسكن هناك. لماذا يسكن عبدك في مدينة المملكة معك؟ هنبتدي بقى شغل الدنيا. الدنيا ايه؟ الالتواء والرياء والكذب وأنصاف الحقائق. هو مش عاوز يقعد في النفس جت ليه؟ لأنه فيها كذا حاجة، هيجي يصلي مش هيقدر يصلي، كلهم مسنين، وفي نفس الوقت هو خايف ربنا يرفع نمره زي زمان، ما اللي وقعه مع شاول زمان أنه ربنا بيكرمه، فلما بيكرمه بتدخل الغيرة، فقال لك ربنا يرفعني تاني، ملك جت يغير مني أنا مش ناقص، خليني بعيد عنه. وبعدين يقولها ازاي؟ يقول له بص انا مش معقول اسكن في المملكة معاك، يعني مش عاوزين نسحمكم، مش عاوزين نتقل عليكم. طبعا هو له غرض تاني، هو مش عاوز يتأثر بالفلسطينيين زيادة ولا الوثنية تدخل في رجالته، هو برضو بيخاف من الحتة دي، انما مش هيقول اللي في قلبه، هنشوف دلوقتي. فأعطاه أخيش في ذلك اليوم صقلع، دي بلدة صغيرة ريفية بره جت. جت دي عاصمة من عواصم فلسطين، بلد وثنية كلها تماثيل كلها شر. فهو عرف يطلع يروح صقلع، وافتكر انه كده ايه ارضى ضميره. خلي بالكوا ساعات الواحد يعمل حتة بشرية وحتة روحية عشان يظبط ضميره بس، فيبقى برضو ما دخلش في الوثنيين زيادة ولا اتلخبط بيهم ولا تنجس بيهم، اهو خد له قرية صغيرة وبقى هو ورجالته. فقال لي يعني ريح ضميره انه كده ماشي صح. ولذلك صارت صقلع بعد كده لملوك يهوذا في الهزيمة. وكان عدد الايام التي سكن فيها داود سنة واربعة اشهر.
وصعد داود ورجاله وغزوا الجاشوريين والجرزيين والعمالقة. صقلع دي قرية حواليها ناس من أحفاد العمالقة. عماليق دول شعوب بربرية أجسامها ضخمة قوي، وكانت دايما ملهاش، زي البربر اللي كانوا في صحراء مصر كانوا يهاجموا على الأديرة ياخدوا الأكل يدبحوا الناس. شعوب عايشة على البلطجة يعني، واخدين بالكم؟ فهو عاوز يأمن صقلع دي، وهو معاه رجالة كلهم يعني بتوع حرب برضه، فبقى يطلع يأمن فيموت العماليق الشعوب اللي حواليه عشان يضمن استقرار القرية دي. ماشي هنشوف. لأن هؤلاء من قديم سكان الأرض من عند شور إلى أرض مصر. فضرب داود الأرض ولم يستبق رجلا ولا امرأة، وأخذ غنما وبقرا وحميرا وجمالا وثيابا، ورجع وجاء إلى أخيش. تقريبا عاوز يعمل إيه؟ عاوز يدفع لأخيش ثمن الضياف. خلي بالكم، ما هو الراجل مستضيفه هو وستمائة واحد وعيالهم وستاتهم، فبرضه الحكاية لازم هدية كل شوية. طب هيجيب منين؟ ده هو راجل، هو رجالته مطاريد، فيقوم يموت عشان يجيب هدايا. لخبط كل شوية، لخبط، عمل عداء مع الشعوب دي. خلي بالك هو غرق نفسه لأنه فتح على نفسه جبهة ما كانتش موجودة. وراح لأخيش جايب له بقى غنم وبقر وبتاع، فأخيش قال له الله أنت إيه ده، بتحارب كمان أهو أنت ورجالتك. فقالها له إزاي؟ قال أخيش إذا لم تغزو اليوم، ده أنا فاكرك ما بتطلعش في غزوات وكده. فقال داود بلى، لا تفكرني قاعد بس ضيف، ده أنا بشتغل زيكم بالظبط، ده أنا راجل من رجالتك. طب حاربت مين يا داود؟ قال له حاربت يهود طبعا. ابتدينا نعمل ايه بقى؟ ابتدينا نكذب كمان، ما هو عاوز يعجب أخيش. فلو قال له حاربت عماليق، عماليق يعني قرايب الفلسطينيين من بعيد يعني، فمش حاجة ميزة انه يحاربهم. انما لما يقول له حاربت يهود وموتتهم هيتكيف منه، واخدين بالكم؟ فهيكذب. فيقول له ايه؟ بلى غزوت على جنوب يهوذا وجنوب اليرحمليين وجنوبي القينيين، دي كلها قبائل يهودية. فلم يستبق داود رجلا ولا امرأة حتى يأتي إلى جت، إذ قال لئلا يخبروا عنه. وبعدين إيه؟ عشان الكذبة تكمل، أمن كل المناطق والمداخل اللي جاي على جت، عشان لو عماليقي واحد دخل هيبلغ ملك جت إن داود دبح الناس بتوعنا. فاهمين إزاي؟ فهو عاوز يأمن الكذبة، فعامل احتياطاته إن ما يوصلش مرسال أبدا لملك جت أخيش ده إن داود قتل عماليق، ده كان بيقتل في اليهود. فصدق أخيش داود، ما هو برضه الشيطان يحبك. أخيش طبعا انبسط منه لغاية كده. حيل بشرية، تفكير أرضي، الإصحاح ده ما فيهوش سيرة ربنا خالص. نادرا ما في إصحاح في حياة داود ما فيهوش سيرة ربنا، نادرا. إنما الإصحاح ده من أوله لآخره مفيش ربنا خالص. ليه؟ الإصحاح اللي قبله كله ربنا في المغارة، يا رب الحقني، ربنا يلحقه. شاول نفسه يعترف انه ده انت ملاك من السماء، وانت وانت وانت وربنا هيبارك لك. انما اول ما قلبنا بقى دنيا هنكذب وهنغس وهنقتل وهنتلائم. فصدق أخيش داود قائلا قد صار مكروها لدى شعب اسرائيل فيكون لي عبدا الى الابد. ما هو بقى ايه المصالح لغة الدنيا كده كده، داود بيكرهوا اليهود يبقى خدامي طول العمر. فأخيش برضو بيدور على مصلحته، وكل واحد بيتلاقي مع التاني. تقوم تحصل بقى الكارثة. ايه الكارثة؟ هتقوم حرب بين الفلسطينيين واليهود. طب ليه كارثة؟ دلوقتي داود اتزنق زنقة فظيعة، لو حارب مع الفلسطينيين هيقتل فعلا اخواته وقرايبه، ولو هرب او اعلن انه مش عاوز يحارب على طول هتتشم ريحة الخيانة، يبقى انت تبع اليهود. الفلسطينيين ما بيرحموش، دول اصلهم بتوع جليات، واخدين بالكم؟ جليات ده من جت اساسا. فلقى نفسه في حيرة فظيعة، يا هيحارب اهله وهيكمل المصيبة، ما شوف الشيطان عمال يرقد له، عاوزه في الاخر هو بايده وهو ملك اليهود يموت اليهود. شوفوا المصيبة، لأن داود في الوقت ده ملك، ممسوح ملك بس مع إيقاف التنفيذ، ولو أعلن غير كده هتطير رقبته. آدي نهاية الاتكال على الفكر البشري والزراع البشري. نشوف تمشي إزاي.
كان في تلك الأيام أن الفلسطينيين جمعوا جيوش

جيوشهم لكي يحاربوا إسرائيل. فقال أخيش لداود: اعلم يقينا أنك ستخرج معي في الجيش أنت ورجالك. خيش استدعاه وقال له: بص بقى، أنا بثق فيك، فاعمل حسابك أنت والرجال هتطلعوا معايا الحرب. طب يعمل إيه؟ طبعا قلبه وقع. فقال داود لأخيس: لذلك أنت ستعلم ما يفعل عبدك. إيه يا عم؟ قال له: بس كده؟ ده أنا هفرجك على الشغل المظبوط. وكمل النغمة، قال له: هفرجك الرجالة بقى وشغلهم. فقال أخيش لداود: لذلك أجعلك حارسا لرأس. بقى أخيش اللي بيعاشر الشيطان مصدق كذبة داود، بقى داود بيكذب على واحد ابن الكذاب وأبو الكذاب. شوفوا بقى، ما هو سبق في الشر، خلاص نزلنا للقاع وبقينا بنتكلم لغة الدنيا، وبقى مين بقى يضحك على التاني. فقال له: ده أنا راجل بتاعك. فقال له: وأنا خليك الحارس بتاع راسي. وهو طبعا لو طال يقطع راس الملك جات. ومات صمويل، جاية كده يعني ايه؟ كملت. ما هو صمويل ده ضمير داود، ابوه الروحي، اب اعترافه. حتى دي راحت في الوقت ده. يعني الكتاب يقصد يقول مفيش حتى صمويل يجري عليه. دي فترة جفاف روحي، مفيش اب اعتراف، مفيش ريفرنس، مفيش مرجع، مفيش حد يقول له صح وغلط، هو ماشي بدماغه وماشي بطريقة بشرية. صمويل مش موجود، هو مات قبل كده بس ذكرت في الحتة دي عشان الكتاب يقول ملوش كبير، ملوش مرجع، خلاص ماشي بدماغه ومن غلط لغلط. وهو ده اللي قبلها بإصحاحات ربنا بيعمل معاه معجزات ويتمجد معاه، إنما احنا عمالين ننزل لتحت. وبعدين شاول بقى ابتدى ايه؟ دخل على المعركة. هنفوت الإصحاح ده، ندخل في إصحاح 29. وجمع الفلسطينيين جميع جيوشهم إلى أفيق، وكان الإسرائيليين نازلين على العين التي في يزرعيل، وعبر أقطاب الفلسطينيين مئات وألوف، وعبر داود ورجاله في الساقة مع أخيش. الحكاية بقت جد، الجيشين اصطفوا، وجيش أخيش معاه الفرقة بتاعت داود 600 راجل، ومش قادر يتكلم، مقدرش ينطق، هو دلوقتي تبع الفلسطينيين. وبعدين حصل بقى موقف، شوفوا بقى الشيطان لما يحب بقى يلخبط الدنيا أكتر وأكتر. فقال رؤساء الفلسطينيين: ما هؤلاء العبرانيين؟ يعني جه كذا رئيس جيش كده قالوا لأخيش: إيه الناس دي؟ مش دول يهود زي اللي احنا بنحاربهم؟ إزاي يحاربوا في صفوفنا؟ إزاي تستأمنهم على رقبتنا يبقوا في ظهرنا؟ طب ما يطعنونا في ظهرنا. وهو داود ده لو عاوز يرضي شاول، ما احسن حاجه ياخد رقبتنا كلنا ويقدمها لشاول هديه عشان يتصلح. ازاي تستأمنه على نفسك؟ وداود بقى في ايه؟ في الحفره. هو في ايديهم وبيناقشوا هو معاهم ولا مش معاهم؟ مش معاهم يعني هيموت. فعرف انه فعلا تفكيره غرقه 100%. فقال أخيش لرؤساء الفلسطين: أليس هذا داود عبد شاول ملك إسرائيل الذي كان معي هذه الأيام وهذه السنين ولم أجد فيه شيئا؟ ده طلع أخيش ده غلبان من يوم نزوله إلى هذا اليوم. قال لهم: الرجل بقاله سنة ونص معاه زي الفل، وحارب اليهود وموتهم قبل كده، مالكوا بس؟ ده معانا وزي الفل. وسخط عليه رؤساء الفلسطين، وقال له رؤساء الفلسطين: ارجع الرجل فيرجع إلى موضعه الذي عينت له، ولا ينزل معنا إلى الحرب، ولا يكون لنا عدوا في الحرب، لأنه بماذا يرضي هذا سيده؟ أليس برؤوس أولئك الرجال؟ يعني لو عاوز يحايل شاول ويسترضيه بقى عن الصراع اللي بينهم، مش ما فيش أجمل من هدية إنه يجيب له راس أخيش ورؤساء الجيش؟ هما بيفكروا بطريقة برضه صح، معاهم حق، ماشي الحكاية. طبعا هو داود ابتدى يحس إن ربنا هينقذه. ليه؟ لأنه النتيجة إيه؟ لا ما تحاربش. يعني هو نفسه يوصل لدي بس مش قادر يطلب. لا، ما غالبا ابتدى يصلي في الزنقة دي. أليس هذا هو داود؟ شوفوا فاكرين له بقى قبلها بعشر سنين. أليس هذا هو داود الذي غنينا له بالرقص قائلات: ضرب شاول ألوفه وداود ربواته؟ يعني الشيطان فاكر له إنجازاته. الشيطان فاكر أن البنات طلعوا يوم جليات وقعدوا يزفوا داود، ودي كانت بداية الغيرة اللي بين

شاول وداود، لما قالوا قتل داود ألوف شاول ألوف داود ربوات. فدعا أخيش داود، أخيش ده طلع غلبان، وقال له: حي هو الرب، أنك أنت مستقيم، كلام يوجع، ولا مستقيم ولا حاجة، وخروجك ودخولك معي في الجيش صالح في عيني، أنا كنت موافق ومتمسك.

تفعل سوءا في أعين أقطاب الفلسطينيين. قال له مش هقدر أقع معاهم، فمعلش ما تزعلش مني، خد ناسك وإيه وروحوا على صقلع بتاعتك دي، مش هقدر أشركك في الحرب. طبعا جاي على قلب داود مريحة جدا. فقال داود لأخيش: ماذا عملت وماذا وجدت في عبدك من يوم صرت أمامك إلى اليوم حتى لا آتي وأحارب أعداء سيدي الملك؟ يا أخي كفاية تمثيل بقى، يا ده مش داود خالص. شوفوا بقى عمل الفيلم، حبكه خالص. وأنا كنت عملت إيه عشان ترفضني إن أنا أحارب معاك؟ ليه ما خدش شرف الدفاع عنك وهو فيهم حد يخاف عليك زيي؟ وعمال يغني، إيه ده؟ إيه الكذب ده كله؟ ده الكذب بقى سهل أوي. خلي بالكوا الحكاية عمالة تعك، بس هنشوف الشيطان بقى هيوريله الوش التاني. فأجاب أخيش وقال لداود: علمت أنك صالح في عيني كملاك الله. يا ده ألم على وش، ألم على وش، أنه الراجل الوثني بيقول له أنت في عيني زي الملاك، وهو في قلبه دلوقتي شيطان، وهو كل كلامه كذب، وهو اللؤم والخداع كله جواه. وقال الوثني بيقول له: أنا عارف أنك صادق 100%، وهو كذاب. يعني مراسيل فوق بقى، فوق. إيه اللي ده بهدلك البهدلة دي؟ فين ملكوت الله داخلك؟ فين العز؟ فين النقاوة؟ فين ده أنت استحرمت تمد إيدك لمسيح الرب، وقفت تدافع عن عدوك من أجل الله؟ إيه اللي خلاك تتكلم لغة مش بتاعتك؟ إلا أن رؤساء الفلسطينيين قالوا لا يصعد معنا إلى الحرب. قال له معلش ده كلام نهائي، تفضل أنت ورجالتك بقى. فبكر صباحا مع عبيد فبكر صباحا مع عبيد سيدك الذين جاءوا معك، وإذا بكرتم صباحا وأضاء لكم فاذهبوا. أول ما تلاقي نور الفجر خد رجالتك وامشي، ده قرار نهائي. حاضر. فبكر داود هو ورجاله لكي يذهبوا صباحا ويرجعوا إلى أرض الفلسطينيين. غالبا داود فاكر الحمد لله عدت على خير. لا، هي ما عدتش. الجرائم والخطايا والكذب والغش وغياب الصلاة، لا مش هيعدي على خير، لا. هنشوف ازاي. أما الفلسطينيين فصعدوا إلى إسرائيل. فلما جاء داود ورجاله إلى صقلع، وبل ما روحوا بلادهم كان فات 3 أيام، هما طلعوا للحرب وما حاربوش ورجعوا انصراف تاني، فخد 3 أيام. إيه اللي يحصل بقى؟ كان العمالقة، ده طار بعيد بقى، قد غزوا الجنوب وصقلع وضربوا صقلع وأحرقوها بالنار، وسبوا النساء اللواتي فيها، لم يقتلوا أحدا لا صغيرا ولا كبيرا، بل ساقوهم ومضوا في طريقهم. ودخل داود ورجال المدينة وإذا هي محرقة بالنار، ونساؤهم وبنوهم وبناتهم قد سبوا. أهو بقى ده النتيجة، لقى كارثة مستنية. رجع القرية اللي هو فيها، لقى كل الستات والعيال سبايا، هو والستمائة راجل اللي معه، علقة سخنة تمام. فدخل داود فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبقى لهم قوة للبكاء. شوف بقى لما الرجالة تبكي بحرقة، لأنه العماليق دول ما بيرحموش، غالبا قطعوهم حتت، دول ولا أكل لحوم البشر، فمحدش عنده أمل هيشوف عياله تاني. فكان يوم صعب جدا، بكوا حتى لم تبقى لهم قوة للبكاء. طبعا داود حاسس بذنب رهيب لأنه مسؤول عن ده كله، بسبب كذبه، بسبب غيابه عن الصلاة، بسبب انحرافه، واللي حصل ده كله هو المسؤول، هو اللي اتخانق مع العماليق فعمل طار، هو اللي كتب الكذبة وطلع يحارب أهله، لولا ربنا ستر ورجعه تاني رجع لقى المصيبة. وسبيت امرأة داود، الاثنين دول أول ستات ارتبط بيهم بعد ميكال، ميكال دي كان سابته بقى احنا وقت شاول لسه، أخي نوعم اليزرعيلية وأبي جايل امرأة نبال الكرملي، هم وعيالهم، كان عنده طقم عيال في الوقت ده. فتضايق داود جدا لأن الشعب قالوا برجمه. شوفوا وصلت لقيت 600 راجل من غزهم قالوا له أنت مسؤول، وبقت في ناس بتنادي احنا نرجمه لأن هو ضيع علينا ستاتنا وعيالنا بسبب قراراته، بسبب كذبه، بسبب.
باظت خالص الدنيا.

خلاص مفيش حل. الحل ايه؟ دايما الحل ايه؟ للي عاوز يحل يرجع يقول يا رب. هو بقاله صحيحين مفيش ربنا خالص، نشوف هيحصل ايه. لأن أنفس جميع الشعب كانت مرة كل واحد على بنيه وبناته، أما داود أخيرا فتشدد بالرب إلهه. رجع أخيرا داود لداود، أخيرا افتكر، رجع يقول له يا رب سامحني أخطيت. ثم قال داود لأبي أثار الكاهن ابن أخي مالك. أبي أثار ده له قصة. لما داود استخبى من فترة في مدينة الكهنة عند أخي مالك، برضه هناك كدب له كدبة صغيرة كده وقال له شاول بعتني. وبعدين هرب من مدينة الكهنة، شاول خد خبر، استدعى أخي مالك من مدينة الكهنة، قال له أنت خبيت داود مني؟ قال له أنا ما أعرفش إن داود هربان منك. قال له أنت هتضحك عليا؟ جاب كل الكهنة وأولادهم وقتلهم شاول. ما هربش غير أبي آثار ده. فأبي آثار أصبح من المطاريد، فبقى كاهن إنما ملازم لداود. والكاهن عنده الأفود، الأفود اللي هي زي الصدرة اللي كان فيها حجرتين كده، حجر اسمها الأوريم والتميم، حجارة كده كريمة. لما الكاهن يصلي يعرف رأي ربنا، فيقول له يا رب نحارب ولا ما نحاربش، تلاقي دي تقول يس ودي تقول نو، على قد بساطة إيمانهم كانت كده. فاللي حصل إيه؟ إنه جاب أبي أثار، خلاص رجع لربنا داود بقى، هيبتدي هنشوف الوش التاني بقى والوش القديم. رجع داود يصلي، فجاب الكاهن على طول، تاخدوا بالكم عشان تبتدي تصلح الحق دور على كاهن، والحق صلي. أهم كلمتين، صلي وامسك في الكاهن بسرعة. فاستدعى أبي أثار، ما سمعناش عن أبي أثار خالص وهو عمال يلخبط، لا خد رأيه ولا سأله ولا هو ماشي بدماغه وبيكذب عمال على بطال. قدم إلي الأفود، قال له عاوز أسمع صوت ربنا، كان فين من بدري؟ عاوز أسمع صوت ربنا دلوقتي. فقدم أبي آثار الأفود إلى داود. طب هتعمل إيه؟ ما هم غالبا خلاص اتقتلوا، هتتكلم في إيه؟ الطبيعي والمتوقع أن يكونوا كل الناس دي ماتت، لأن العماليق دي طريقتهم، العماليق كده. وبعدين ده طار، لأن هو قبلها بإصحاح ما ساب لهمش حد، حرمهم كلهم ستات وعيال، فرد الفعل الطبيعي يعملوا كده. فسأل داود من الرب قائلا إذا لحقت هؤلاء الغزاة هل أدركهم؟ قال له اسأل ربنا في أمل ألحقهم. فقال له الرب الحقهم فإنك تدرك. وقال له بقى الإجابة اللي هو نفسه يسمعها إيه؟ وتنقذ. هو يمكن كل عشمه إنه طار بطار بقى، ما هو موته مراته وعياله، إنما فوجئ بكلمة كلها رجاء، قال له انت مش هتلحق بس انت هتنقذ، انا لسه حافظ لك مراتاتك وعيالك وعيال كل اللي معاك، لانك لسه برضو داود بالرغم من كل اللي عملته، فانك تلحق وتنقذ. طبعا داود بقى جاله الرجاء، رجع في قلبه الرجاء تاني. فذهب داود هو 600 راجل الذين معه وجاءوا الى وادي اليسور البصور، والمتخلفون وقفوا. المتخلفون يعني في ناس بتتعب في السكه، خلاص مفيش ايمان، ما مش ممكن، كلام مش مقنع ان احنا نروح نحارب، دول اكتر مننا ودول موتوا خلاص العيال، ايه قيمتها؟ ففي ناس في السكه كشت طبعا. اما داود فلحق وهو 400 راجل اللي كملوا 400 واحد، لسه عندهم امل. ووقف 100 رجل لانهم اعيوا عن ان يعبروا وادي البصور، فصادفوا رجلا مصريا في الحقل فاخذوه الى داود واعطوه خبزا فاكل وسقوه ماء. المهم القصة ايه؟ لقوا راجل بيموت في السك، ايه يا ابني انت منظمك ايه؟ شربوه نقطتين مية واكلوه لقمة، كان هفتان وحالته حال. انت مين؟ قال لهم انا عبد لراجل عماليقي، واحنا غزونا على كذا وكذا وكذا وصقلع وحرقنا كل البلاد دي، انما بتوع صقلع ما موتهمش. كأن في يد خفية بتمنع ان هم يموتوا العيال دي والستات دول. فطبعا الراجل ده اداهم الامل. وبعدين لما عيه في السكه سيده رماه لانه ده عبد ملوش قيمه، فسابه يموت في السكه. فهم لحقوه انقذوه فقال لهم السر، قالوا له طب احنا لينا طلب، تشتغل لنا مرشد وتوصلنا ليهم؟ قال لهم لو وقعت في ايد سيدي هيقطع

يعني حدث، قالوا له ما تخافش هنحميك. فاستغلهم مرشد، لان هم مش عارفين مشوا في اي اتجاه، فطبعا دي لوحدها اتلخبط، هندور عليهم فين؟ دول فات عليهم 3 ايام سفر، فهندور عليهم فين؟ احنا مش عارفين، العماليق دول زي البربر ما لهمش مكان في اي حته. فالراجل بقى عارف سكته، فقال له داود هل تنزل بي الى هؤلاء الغزاة؟ فقال احلف لي بالله انك لا تقتلني ولا تسلمني ليد سيدي فانزل بك الى هؤلاء الغزاة. فنزل بي واذا بهم منتشرون على وجه كل الارض، ياكلون ويشربون ويرقصون بسبب جميع الغنيمة العظيمة التي اخذوا من ارض الفلسطينيين ومن ارض يهوذا. فضربهم داود من العتمة الى مساء غدهم، ولم ينجو منهم رجل الا 400 غلام الذين ركبوا جمالا وهربوا. طبعا نزل داود ورجالته عليهم بقى ايه، وجابوهم كلهم. واستخلص داود كل ما أخذه عمليق، وأنقذ داود امرأتيه، ولم يفقد لهم شيء. غريب جدا، صغير لا صغير ولا كبير، لا بنون ولا بنات ولا غنيمة ولا شيء من جميع ما أخذوا لهم، بل رد داود الجميع. فعلا ربنا طيب. صحيح، يعني ده أقل عقاب إنه يخسر كتير قوي في الجولة دي، إنما ولا حاجة راحت طالما داود قال أخطيت. كله يرجع تمام أول ما يقول يا رب ارحم، كله يتصلح، مفيش خسارة ولا حاجة. رد داود الجميع، وأخذ داود الغنم والبقر ساقوها أمام تلك الماشية وقالوا هذه غنيمة داود. احنا هنكتفي بكده، بس احنا عاوزين نقول ايه، ادي فرق كبير بين واحد عايش في الملك الروحي وربنا شغله وربنا بيحرسه من خطوة لخطوة، من جبل لجبل ومن مجد إلى مجد، بيعمل معاه معجزة كل يوم، وأول ما يقطع الخط ويفكر بطريقة بشرية يطلع بره الملكوت وينزل بقى للغة الدنيا، يدخل الكذب، يدخل الغش، يدخل الظلم، يدخل الحق والمحقوق، والحكاية تعك خالص، وأفكار الدنيا وحكمة الدنيا تغرقه تماما، ويكتشف أنه خسر كل حاجة، خسر مكانته كملك، خسر مراته، خسر عياله، خسر كل حاجة. أول ما يرفع راسه تاني ويقول له يا رب الحقني، يرجع الملك تاني، يتحرك بالأفود بصوت ربنا، يتحرك بالكاهن، يتحرك بالصلاة، الدنيا ترجع تظبط تاني. الملكوت مش دايما هيستمر في حياتنا ستدي كده، يعني منتظم. يجوز ان الواحد يتكعبل ويبعد ويكلم لغة مش في لغته، ويعيش يومين كده مش هو، مش داود المحبوب، مش رجل الله اللي بيخاف على زعل ربنا. انما ما تطولش، كل يوم هتطول تحت عند اخيش في مصيبة اكبر مستنياك، ومهما طولت ارجع تشدد بالرب إلهك، لم بسرعة واطلع من الكذب اللي كذبته، واطلع من الغش اللي غشيته، واخرج بره الفلسطينيين دول، صقلع دي ما جابتلكش غير الكافي، لأنها بلاد وثنية، جو مش روح، الحق نفسك، ارجع دور على أبي أثار، شوف مكانه في حياتك، دور على الأفود اللي انت ركنته سنتين ما فكرتش مرة تعرف ربنا رأيه ايه في اللي بيحصل. ارجع حط رجائك ان ربنا ممكن ينقذ كل حاجة حصلت ويصلح كل حاجة باظت، مهما كان حجم الخسارة اللي انت متصور، كل حاجة ممكن تتصلح، ويرجع داود بعد كده ملك اسرائيل. تصوروا لو القصة ما مشيتش كده، صح؟ اللي بعده على فكرة شاول هيموت خلاص في الحرب، واللي بعده داود هيرجع الملك، واللي بعده هيملك على كل اسرائيل، هيملك على يهوذا الاول وبعدين يملك على كل اليهود. لو ربنا ما كانش اتدخل، لو كانت مشيت حكاية مشروع انه يحارب مع الفلسطينيين، كان في يهودي هيقبل ان داود يملك عليه بعد كده وهو قتل اهله؟ كانت باظت خالص. ده ربنا حتى منعه من الشر، يعني ربنا منعه انه يغوط زيادة، لانه لو غوط زيادة خلاص مفيش تراجع، مفيش رجعة بعد كده. لو حارب اليهود بإيده خلاص داود مش ممكن هيبقى ملك. إن ربنا طيب فعلا، حتى لما بنغلط بيفضل يحجم حوالينا عشان ما نعكش زي

0: يا ويفضل يزنق لغاية ما نرجع نتشدد بالرب إله. ربنا يدينا نعمة إن إحنا ما نبعدش عن الأفود وعن أبي آثار وعن التشدد بإلهنا الذي له كل مجد وكرامة الأبد.
1: إلى كل نفس قد تشعر بفقدان الرجاء، إلى كل شخص أصابه مرض ويطلب الشفاء.

تشتاق الأين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

سفر يشوع. الأصحاح الثامن. فقال الرب ليشوع: لا تخف ولا ترتعب، خذ معك جميع رجال الحرب وقم اصعد إلى عاي. انظر، قد دفعت بيدك ملك عاي وشعبه ومدينته وأرضه، فتفعل بعاي وملكها كما فعلت بأريحة وملكها، غير أن غنيمتها وبهائمها تنهبونها لنفوسكم. اجعل كمينا للمدينة من ورائها. فقام يشوع وجميع رجال الحرب للصعود إلى عاي، وانتخب يشوع 30,000 رجل جبابرة البأس وأرسلهم ليلا وأوصاهم قائلا: انظروا، أنتم تكمنون للمدينة من وراء المدينة، لا تبتعدوا من المدينة كثيرا، وكونوا كلكم مستعدين، وأما أنا وجميع الشعب الذي معي فنقترب إلى المدينة، ويكون حينما يخرجون للقائنا كما في الأول أننا نهرب قدامهم، فيخرجون وراءنا حتى نجذبهم عن المدينة، لأنهم يقولون إنهم هاربون أمامنا كما في الأول، فنهرب قدامهم. وأنتم تقومون من المكمن وتملكون المدينة، ويدفعها الرب إلهكم بيدكم، ويكون عند أخذكم المدينة أنكم تضرمون المدينة بالنار، كقول الرب تفعلون. انظروا، قد أوصيتكم. فأرسلهم يشوع فصاروا إلى المكمن، ولبثوا بين بيت إيل وعاي غربي عاي، وبات يشوع تلك الليلة في وسط الشعب. فبكر يشوع في الغد وعد الشعب، وصعد هو وشيوخ إسرائيل قدام الشعب إلى عاي، وجميع رجال الحرب الذين معه صعدوا وتقدموا وأتوا إلى مقابل المدينة، ونزلوا شمالي عاي والوادي بينهم وبين عاي، فأخذ نحو 5,000 رجل وجعلهم كمينا بين بيت إيل وعاي غربي المدينة، وأقاموا الشعب أي كل الجيش الذي شمالي المدينة وكمينه غربي المدينة، وصار يشوع تلك الليلة إلى وسط الوادي. وكان لما رأى ملك عاي ذلك أنهم أسرعوا وبكروا، وخرج رجال

المدينة للقاء إسرائيل للحرب، هو وجميع شعبه في الميعاد إلى قدام السهل، وهو لا يعلم أن عليه كمينا وراء المدينة. فأعطى يشوع وجميع إسرائيل انكسارا أمامهم، وهربوا في طريق البرية. فألقي الصوت على جميع الشعب الذين في المدينة للسعي وراءهم، فسعوا وراء يشوع وانجذبوا عن المدينة. ولم يبق في عاي أو في بيت إيلا رجل لم يخرج وراء إسرائيل، فتركوا المدينة مفتوحة وسعوا وراء إسرائيل. فقال الرب ليشوع: مد المزراق الذي بيدك نحو عاي، لأني بيدك أدفعها. فمد يشوع المزراق الذي بيده نحو المدينة، فقام الكمين بسرعة من مكانه وركضوا عندما مد يده، ودخلوا المدينة وأخذوها وأسرعوا وأحرقوا المدينة بالنار. فالتفت رجال عاي إلى ورائهم ونظروا، وإذا دخان المدينة قد صعد إلى السماء، فلم يكن لهم مكان للهرب هنا أو هناك، والشعب الهارب إلى البرية انقلب على الطارد. ولما رأى يشوع وجميع إسرائيل أن الكمين قد أخذ المدينة وأن دخان المدينة قد صعد، انثنوا وضربوا رجال عاي. وهؤلاء خرجوا من المدينة للقائهم، فكانوا في وسط إسرائيل، هؤلاء من هنا وأولئك من هناك، وضربوهم حتى لم يبق منهم شارد ولا منفلت. وأما ملك عاي فأمسكوه حيا وتقدموا به إلى يشوع. وكان لما انتهى إسرائيل من قتل جميع سكان عاي في الحقل في البرية حيث لحقوهم وسقطوا جميعا بحد السيف حتى فنوا، أن جميع إسرائيل رجع إلى عاي وضربوها بحد السيف. فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء 12,000 جميع أهل عاي. ويشوع لم يرد يده التي مدها بالمزراق حتى حرم جميع سكان عاي. لكن البهائم وغنيمة تلك المدينة نهبها إسرائيل لأنفسهم حسب قول الرب الذي أمر به يشوع. وأحرق يشوع عاي وجعلها تلا أبديا خرابا إلى هذا اليوم. وملك عاي علقه على الخشبة إلى وقت المساء، وعند غروب الشمس أمر يشوع فأنزلوا جثته عن الخشبة وطرحوها في مدخل باب المدينة، وأقاموا عليها رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم. حينئذ بنى يشوع مذبحا للرب إله إسرائيل في جبل عباد، كما أمر موسى عبد الرب بني إسرائيل، كما هو مكتوب في سفر توراة موسى. مذبح حجارة صحيحة لم يرفع أحد عليها حديدا، وأصعدوا عليه محرقات للرب وذبحوا ذبائح سلام. وكتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التي كتبها أمام بني إسرائيل. وجميع إسرائيل وشيوخهم والعرفاء وقضاتهم وقفوا جانب التابوت من هنا ومن هناك مقابل الكهنة اللاويين حاملي تابوت عهد الرب. الغريب كما الوطني، نصفهم إلى جهة جبل جرزيم ونصفهم إلى جهة جبل عباد، كما أمر موسى عبد الرب أولا لبركة شعب إسرائيل. وبعد ذلك قرأ جميع كلام التوراة البركة واللعنة حسب كل ما كتب في سفر التوراة. لم تكن كلمة من كل ما أمر به موسى لم يقرأها يشوع قدام كل جماعة إسرائيل والنساء والأطفال والغريب السائر في وسطهم.
الأصحاح التاسع. ولما سمع جميع الملوك الذين في عبر الأردن في الجبل وفي السهل وفي كل ساحل البحر الكبير إلى جهة لبنان، الحثيون والأموريون والكنعانيون والفرزيون والحويون واليبوسيون، اجتمعوا معا لمحاربة يشوع وإسرائيل بصوت واحد. وأما سكان جبعون لما سمعوا بما عمله يشوع بأريحة وعاي، فهم عملوا بغدر ومضوا وداروا وأخذوا جوالق بالية لحميرهم وزقاق خمر بالية مشققة ومربوطة ونعالا بالية ومرقعة في أرجلهم وثيابا رثة عليهم، وكل خبز زادهم يابس قد صار فتاتا، وصاروا إلى يشوع إلى المحلة في الجلجال وقالوا له ولرجال إسرائيل: من أرض بعيدة جئنا والآن اقطعوا لنا عهدا. فقال رجال إسرائيل للحويين: لعلك ساكن في وسطي، فكيف أقطع لك عهدا؟ فقالوا ليشوع: عبيدك نحن. فقال لهم يشوع: من أنتم ومن أين جئتم؟ فقالوا له: من أرض بعيدة جدا جاء عبيدك على اسم الرب إلهك، لأننا سمعنا خبره وكل ما عمل بمصر وكل ما عمل بملكي الأموريين اللذين في عبر الأردن، سيحون ملك حشبون وعوج ملك باشان الذي في عشتاروخ. فكلمنا شيوخنا وجميع سكان أرضنا قائلين: خذوا بأيديكم زادا للطريق واذهبوا للقائهم وقولوا لهم: عبيدكم نحن والآن اقطعوا لنا عهدا، هذا خبزنا سخنا تزودناه من بيوتنا يوم خروجنا لكي نسير إليكم، وها هو الآن يابس قد صار فتاتا، وهذه زقاق الخمر التي ملأناها جديدة هوذا قد تشققت، وهذه ثيابنا ونعالنا قد بليت من طول الطريق جدا. فأخذ الرجال من زادهم ومن فم الرب لم يسألوا، فعمل يشوع لهم صلحا وقطع لهم عهدا لاستحيائهم، وحلف لهم رؤساء الجماعة. وفي نهاية 3 أيام بعدما قطعوا لهم عهدا، سمعوا أنهم قريبون إليهم وأنهم ساكنون في وسطهم. فارتحل بنو إسرائيل وجاءوا إلى مدنهم في اليوم الثالث، ومدنهم هي جبعون والكفيرة وبئيروت وقرية يعاريم. ولم يضربهم بنو إسرائيل لأن رؤساء الجماعة حلفوا لهم بالرب إله إسرائيل. فتذمر كل الجماعة على الرؤساء، فقال جميع الرؤساء لكل الجماعة: إننا قد حلفنا لهم بالرب إله إسرائيل والآن لا نتمكن من مسهم، هذا نصنعه لهم ونستحييهم، فلا يكون علينا سخط من أجل الحلف الذي حلفنا لهم. وقال لهم الرؤساء: يحيون ويكونون محتطبي حطب ومستقي ماء لكل الجماعة كما كلمهم الرؤساء. فدعاهم يشوع وكلمهم قائلا: لماذا خدعتمونا قائلين نحن بعيدون عنكم جدا وأنتم ساكنون في وسطنا؟ فالآن ملعونون أنتم، فلا ينقطع منكم العبيد ومحتطب الحطب ومستق الماء لبيت إلهي. فأجابوا يشوع وقالوا: أخبر عبيدك إخبارا بما أمر به الرب إلهك موسى عبده، أن يعطيكم كل الأرض ويبيد جميع سكان الأرض من أمامكم، فخفنا جدا على أنفسنا من قبلكم ففعلنا هذا الأمر. والآن فهوذا نحن بيدك، فافعل بنا ما هو صالح وحق.

عينيك أن تعمل. ففعل بهم هكذا وأنقذهم من يد بني إسرائيل فلم يقتلوهم، وجعلهم يشوع في ذلك اليوم محتطبي حطب ومستقي ماء للجماعة ولمذبح الرب إلى هذا اليوم في المكان الذي يختاره.